في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير.
1: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المونستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
0: مساكم طيب، مساكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المنستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية مثل ما يقدم محمد صيدية في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية. ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر، هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات، وكل يسميها بشاكلته. واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب غيرنا في ساعاتنا وأيام قليلة، نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب. في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى، لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق تاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتأريخ. مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه المقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي، درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزجي في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائق التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في سيارات متهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دو ساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأقساط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأمي إلى الحاصل على الماجستير، لأن لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة جدا عن شريحة الغلابة في المجتمع المصري. والحق يقال، فإنني كثيرا ما أرى في التحليل السياسي لبعض السائقين عمقا أكثر مما أجده لدى العديد من محللين سياسيين يملؤون الدنيا صخبا. فحضارة هذا الشعب تتجلى في بسطائه، فهذا الشعب المصري العظيم الرائع معلم بحق لكل من يريد أن يتعلم.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريف من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرات كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفن والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا. فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟ احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي. ارجوك.
2: عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي اساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها. وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه، أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا أن أنا طبعا كان ممكن ما لقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، ومتين جنيه أجرة التاكسي، آدي 1000 جنيه، والخمسين اللي معاك هدية مني. شفت يا أستاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن أشتغل شهر وما جابهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. أصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. رواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3:19 بصوت مقروء واضح. كنت قد سمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمرو بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبين صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين إذا صمدت حمياها أريبا من الفتيان خلت به جنونا فما برحت مجال الشرب حتى تغالوها وقالوا قد روينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين ونحرا مثل ضوء البدر وافى بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها، لها من تسعة إلا جنينا. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطينا. أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينا، وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرينا. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدينا. وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة من يلينا. متى ننقل إلى قوم الرحانا، يكون في اللقاء لها طحينا، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا. نزلتم منزل الأضياف منا، فأعجلنا القراء أن تشتمونا. قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم، ونحمل عنهم ما حملونا. نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو ببيض يختلينا. نشق بها رؤوس القوم شقا، ونخليها الرقاب فتختلينا. كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا. نجذ رؤوسهم في غير بر، فما يدرون ماذا يتقونا. كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم، خضبن بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا. نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة، وكنا السابقين. بفتيان يرون القتل مجدا، وشيب في الحروب مجربين. حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا. وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببينا. برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلين؟ تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بها اشمأزت، وولتهم عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت، تشج قفا المثقف والجبينا. فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين؟ ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا ورثتم هلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطة تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غدا الروع جرد عرفن لنا نقاء إذا وافتلينا وردن دوارعا وخرجن شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينا وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشاء يشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بن الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين.
2: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنسير في عمق الفكر وعلى موج النغم يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
4: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوراق والشجر.

حينما تحكي لأحدهم قصة أو حكاية، فتأكد دائماً أن في ثنايا هذه الحكاية ما يوافق شيئاً من حياتك أو يلامس جانباً من أشيائك.

حتى وإن لم تصرح فإنك تأخذ دور البطل الذي يتوارى خلف أسماء وصفات ومواقف، تقول لمحدثك دائما وبالبنط العريض: هذا أنا، هذه هي شخصيتي وحياتي واتجاهاتي، هذه هي خارطة الطريق إلي. كل أبواب القلب يا صديقي لك مشرعة، فادخل من أيها شئت. من أجلك يا صاحبي هيأت كل الأسباب وطردت البيل بواب.

أيها الأعزاء، في اللحظة التي ينام فيها عقلنا المجهد بالصحو، يستيقظ طائر الشجن، يحلق بأحلامنا، يستعرض صورا لا يمكن أن نراها إلا إذا أسدلنا ستائر الجفون على سواد العيون. ألا ترى أننا كلما ضاقت الصورة المتخيلة أو تناثرت نغمض عيوننا فنراها حينئذ بتفاصيل وألوان لا نهاية لها.

أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، كيف تكون مشغولا وشاغلا؟ توقف لبعض الوقت، لا تغمض عينيك عن هذه الأطياف المتماوجة حولك، التواقة إليك، المنجذبة إلى نسيجك. أيها السابح في فضاءات كونك البعيد، لا تصم أذنيك عن هواتف الروح المنبثة على موجات نظامك، افتح قنواتك وتابع هذا البث القادم من مصدر موثوق.

يومك هو الأهم ما دمت تعيشه بعيدا عن مخاوف القادم. توقف عن أذية ذاتك. يومك هو الأهم ما دمت تعيشه. الذين يتوجسون من القادم ينسفون يومهم السعيد ويهرولون بأقدامهم إلى مخاوفهم.

أيها العزيز، هل رأيت حروف اسمك ترقص فوق شفاه تبتسم، ووجهك مطبوعا في سواد العيون؟ لا تداري فرحك الطفولي حياء لأنك كبرت. أتذكر يا صاحبي يوم قلت لك لا تزال شلالات الفرح تغرقني؟ معك أنت كنت أغسل كلماتي لتأتيك أكثر بياضا. حينما تنتابني حالة فرح تسقط كل محاذيري، تتهاوى كل بواعث التردد والقلق، فلا أهبه لشيء ولا لأحد قام أو قعد. إن في داخلي طفلا لا يريد أن يكبر، وبراءة الأطفال في عينيه، سأحتفظ به طبعا، إنه أصدق وأنقى وأرق وأرقى منا نحن السادة الكبار.

قلت لي يوما: ظالم هو الإنسان ومفسد حين ينسى ذلك الطفل بداخله. صباحه أبيض كغطاء وليد لا زال يحبو، دعه يفرح حتى تدمع عيناه، فهو والله يستحق.

لا أحد يستدعي البكاء يا صاحبي، إن مثله كمثل ذلك الذي يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى. كلنا بكينا، وليس للحزن وحده يبكي الناس، إن أعذب الدموع هي تلك التي تمتح من وريد التذكر.

إنني أبحث عما لم أره، وإنما أحسه وأحبه. إن ابتعادنا عما نحب ومن نحب يدنينا منه أكثر، ويعمق صلتنا به أكثر. ولكن كيف؟ والمثل الدارج يقول: البعيد عن الكلب بعيد عن العين. إن للصورة ظلا يطول ويقصر، ويكبر ويصغر، نستدعيها فتتحول إلى كائن له قواعد، كائن حي يسمع ويرى، ينبض ويحس ويتنفس.

0: أيها الأعزاء، من ننكره اليوم نذكره في الغد. تطاردنا نسمات العطر على الطرقات، نستعرض كل وجوه الناس، نبحث عمن يشبهه منهم، فندرك أن لا أحد يشبه أحد، وأن عيون الناس مثل البصمة والإبرة.
1: الأوراق والشجن.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم.

0: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: دعاء الكروان.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وانصرنا على أعدائنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا قوي يا عزيز. اللهم آمن روحاتنا واستر عوراتنا، عافنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، وأصلح نساءنا وذرياتنا، وأصلح شبابنا، واكفهم شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عم بالرخاء والخير بلادنا وجميع بلاد المسلمين. نسألك اللهم رحمة من عندك وهداية منك، تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها أحوالنا. اللهم صبحنا بالأخبار السارة والأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة، واجعلنا من الذين يزرعون الخير ويحصدونه في الآخرة. يا رب، قد جف الضرع ويبس الزرع ولا مولى لنا سواك، لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم اجعل أبناءنا من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب، علقنا آمالنا بحبل قدرتك، وأيقنا أنك نعم الوكيل لأمورنا، فبشرنا بفرحة تجبر خواطرنا. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: من قلب الجزيرة العربية،
2: من ثنايا الرمل،
1: من سطوة الصخر،
2: من شعاب مكة وكثبانها،
1: من سماء الفروسية والشعر،
2: من أرض النخيل والرمان والسدر،
1: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
2: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
1: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
2: القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
2: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
2: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
1: القافلة
2: مع المخرج خليفة العريفي.

0: مستمعين الكرام، نرحب بكم في لقاء يومي متجدد في ركاب القافلة، فأهلا ومرحبا بكم وأجمل تحية، وتسعدنا صحبتكم.
1: أعزائنا، عرفنا كيف خرجت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى البصرة في طلب قتلة عثمان بن عفان، ولحق بها طلحة والزبير بن العوام، وقد اعترض طريقهم عثمان بن حنيف والي البصرة ومنعهم من دخولها، فدارت بينه وبينهم معركة عند مكان يسمى الزابوقة، قتل فيها نحو 600 من الفريقين. فلما رأوا كثرة القتلى تنادوا إلى الصلح والكف عن القتال وانتظار قدوم الإمام علي إلى البصرة، وتم الصلح على أن يتركوا للوالي دار الإمارة والمسجد وبيت المال وينزلهم في أي مكان بالبصرة.
0: وصل علي إلى البصرة وعلم بما حدث من سفك الدماء وهاله ذلك، فأرسل على الفور القعقاع بن عمرو التميمي إلى معسكر عائشة وطلحة والزبير ليعرف ماذا يريدون. فقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا لنصلح بين الناس. وكذلك قال طلحة والزبير، فسألهم: ما وجه الإصلاح الذي تريدون؟ قالوا: قتلة عثمان. قال: لقد قتلتم 600 من قتلة عثمان، فغضب لهم 6000 من قبائلهم، وكنتم قبل ذلك أقرب إلى السلامة منكم الآن. قالوا: فماذا ترى أنت؟ قال: أرى أن هذا الأمر دواؤه التسكين. واقترح عليهم تجديد البيعة لعلي ومقابلته والتفكير بعد ذلك فيما يصلح المسلمين، فقبلوا.

إنما يعنيه ذلك أعزائنا المستمعين هو أن الجميع كانوا راغبين في الإصلاح، كل حسب اجتهاده، لكن بعض العناصر كانت أفسدت السعي الذي قام به القعقاع، وكانت نقطة الضعف التي في معسكر الإمام علي كرم الله وجهه هي وجود كثيرين ممن اشتركوا في قتل عثمان والتخطيط له، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ والأشتر النخعي، ولم يكن لعلي حيلة في وجودهم معه ولا قدرة له على إبعادهم لكونهم قوة كبيرة تساندهم عصبيات قبلية، وقد أدرك زعماؤهم الذين تولوا تدبير الثورة على عثمان أن الصلح بين الفريقين سيجعل عليا يتقوى بانضمام الفريق الآخر إليه ويقيم الحد عليهم باعتبارهم قتلة عثمان، فعزموا على إفساد الأمر كله.

وترتب على هذا العزم أن عقد ابن سبأ لهم مؤتمرا تدارسوا فيه الأمر، فاقترح الأشتر أن يقتلوا عليا كما قتلوا عثمان من قبل، فتهيج الدنيا من جديد ولا يقدر عليهم أحد. لكن هذا الاقتراح لم يعجب ابن سبأ، فهو يريد أن يدخل الأمة كلها في حرب طاحنة، لا أن يقتل فرد واحد وإن كان خليفة المسلمين. فأمرهم بشن هجوم في ظلام الليل على جيش عائشة وطلحة والزبير بدون علم الإمام. استجابوا لرأيه، وبينما الناس نائمون مطمئنون بعد أن رأوا بوادر الصلح تلوح في الأفق، إذا بهم يفاجؤون بقعقعة السلاح. وكانت هذه هي بداية حرب الجمل المشؤومة التي راح ضحيتها خيرة الصحابة طلحة والزبير المبشران بالجنة ونحو 20,000 من المسلمين.

0: أسباب خروج عائشة ومن معها.
1: لم تكن أم المؤمنين عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا أمير المؤمنين علي يريدون سفك الدماء ولا يتصورون حدوث ذلك. وكل ما دفع السيدة عائشة ومن معها إلى الخروج إنما هو اقتناعهم بأن عثمان قتل مظلوما، وعليهم تقع مسؤولية إقامة الحد على قتلته، ولم يكونوا أبدا معادين لعلي أو معترضين على خلافته. وقد رأينا ميلهم جميعا إلى الصلح، لولا أن أتباع ابن سبأ السبائية أفسدوا كل شيء وأشعلوا الحرب. ولقد ندمت السيدة عائشة ندما شديدا على ما حدث، وقالت: والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم 20 سنة.
0: وخلاصة القول أن تبعة هذه المأساة تقع على عاتق السبائية، فهم الذين أشعلوا الفتنة من البداية وقتلوا خليفة المسلمين ظلما وأشعلوا حرب الجمل. أما الصحابة فقد وصف ابن خلدون موقفهم وصفا دقيقا فقال: وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت القوم أجمعين، وعلمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الأمة.

0: معركة صفين. بعد معركة الجمل توجه علي بن أبي طالب بجيش يبلغ عدده نحو 100,000 إلى صفين، واستعد معاوية لمقابلته بجيش يقاربه في العدد، ودارت بينهما معركة شرسة في شهر صفر من سنة 37 للهجرة. قتل فيها من الجانبين نحو 70,000، 25,000 من جيش علي و 45,000 من جيش معاوية. ولما رأى الناس كثرة القتلى من الجانبين تنادوا يطلبون وقف القتال، فجعل أهل العراق جيش علي يصيحون في أهل الشام جيش معاوية قائلين: من لثغور العراق إن فني أهل العراق، ويرد الآخرون: من لثغور الشام إن فني أهل الشام. ومن هنا جاءت فكرة التحكيم.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
2: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى في سورة النساء: وعاشروهن بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا تميلوا كل الميل، أي إلى التي تحبونها في القسم والنفقة، كالمعلقة لا هي أيم ولا هي ذات بعل. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع وهو ضلع آدم، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها فاستمتع بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، أي لا تقل قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت، أي ولا تهجرها إلا في المضاجعة، أما في الكلام فلا يجوز ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، والأمة هي المستعبدة. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن، أي اشترأنا، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحاط، نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. كن عادلا، كن عادلا. روائع القطوف. أسعد الله أوقاتكم وطيب حياتكم بشكره وذكره وحسن عبادته، وجعلكم من أهل العدل والإحسان قولا وعملا. فما أطيب ربوع الوطن حينما ينتشر فيها العدل وتسود أهلها روح العدالة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. روائع القطوف. أدي الأمانة والخيانة فاجتنب، واعدل ولا تظلم، يطيب المكسب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لماذا التمسك بالعدل؟ لأن العدل من صفات المؤمن المستجيب لربه العدل سبحانه، ولأن الله يحب المقسطين وهم أهل العدل، وبالعدل يسود الأمن وتحفظ الحقوق، وبه تحصل الطمأنينة في النفوس، وبالعدل يشعر الناس بالاستقرار ويقضى على المشكلات الاجتماعية وغيرها، وبالعدل يعم الخير وتحصل البركة، وبالعدل يكون الدليل على العقل الراجح والخلق السوي، وبالعدل ينتشر الوئام بين الناس مسؤولين وأفرادا، وبه يسود التعاون والتماسك في المجتمع، وبه يحفظ المجتمع ومؤسساته وأهله من الوقوع في المهالك.

كيف تكون عادلا؟ تكون عادلا بطاعة الله تعالى الذي يأمر بالعدل وبتذكر مصير أهل العدل يوم القيامة وعاقبة الظالمين المنحرفين عن خلق العدل، وبأن تكون عادلا مع نفسك فلا تظلمها حقها، خصوصا حقها في طاعة الله تعالى وطلب الجنة، وبالتوازن في تلبية جميع مطالبها المادية والمعنوية، وبعدم الجور في التعامل مع الآخرين وبإعطائهم حقهم غير منقوص، وبرعاية الأبناء والأسرة بعدالة دون تحيز في المعاملة أو العطاء، وبمراقبة الله تعالى في حال تولي مسؤولية ومنصب خشية وقوع الظلم، وبأن تستمع إلى الطرف الآخر عند البحث عن الحقائق ولا تأخذ تلك الحقائق من طرف واحد فقط.

0: فهيا بنا إلى طاعة الله وابتغاء رضاه، متحلين بالعدل أينما كنا في أرجاء الوطن. فهذا هو دأب العقلاء، فالعاقل كما قيل لا يبطل حقا ولا يحق باطلا. ويكفي أن الله يحب المقسطين ولا يحب الظالمين.
1: كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

نحمدك اللهم حمد من علم أن الخيرة فيما اخترت، وأن السعادة فيما قدرت. لك الحمد إذا النعم توالت وفاضت، ولك الحمد إذا الدنيا نأت وأعرضت، فأنت غاية المطلوب وبك تطمئن القلوب. الحمد لله الذي مد الظل وأبدى الحل وجمع العافية بالعمل، ونستغفر الله من ذنوب أحطنا به علما وأحاطت بنا هما، ونسأله الهداية بعد الضلال، والرشد بعد الغي، والخشوع بعد الجفاء.

أحب أنور الصباح، أعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وأقدم على ما شئت فإنك مجزي به. هي نفسك، إما أن تسعدها وإما أن تشقيها، فاختر ما شئت. لكن تذكر، مهما فعل المرء في الدنيا من خير أو شر، فإن له مقاما بين يدي ربه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

أعزائي المستمعين، لا يخيب الله من سعى. ثق بالشفاء ما دمت تستشفي، وبالرزق ما دمت تكدح، وبالوصول ما دمت تجاهد، وبالفرج ما دمت ترضى، وبالإجابة ما

دمت تسأل وتلح، لا تمل ولا تبرح الباب، لا تخذلك عجلتك في المنتصف، ولا تقف وقد بدأ النور قريبا. واصل المسير، صبح أمانيك قد دنا بإذن الله.

صباح الأمل والتفاؤل، صباح تشرق فيه القلوب قبل الشمس وتتعانق فيه الأحلام مع إشراقة يوم جديد. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم نور الصباح، البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى أن نضيء صباحاتكم بالكلمة الطيبة والفكرة الهادفة والابتسامة الصادقة. نتمنى أن يكون هذا اليوم مليئا بالنجاح والسعادة والبركة لكم ولأحبتكم، وأن نرافقكم خلال هذه الدقائق الممتعة بفقرات متنوعة تحمل المتعة والإلهام. معكم في التقديم مروى بن عبد جليل، فأهلا وسهلا بكم ومرحبا في نور الصباح.

أحب أنور الصباح، يقول تعالى: والله يقبض ويبسط. أزمات الحياة لا تستقر على حال، فإذا ذاقت اتسعت، وإذا تعسرت تيسرت، وإذا اشتدت فرجت. فالقبض والبسط بيد الله، وأمره كلمح البصر.

0: أعزائي المستمعين، ظروفي مختلفة، تربيتي مختلفة، أفكاري مختلفة، وتجاربي مختلفة، دفعت عليها بنفسي، لهذا لا أحب أن أقارن نفسي بأحد ولا أركز على حياة أحد.
1: فكر في يوم فكر فيه

أعزائي المستمعين، ما زلتم معنا على أثير إذاعة المنستير، معي أنا مروى بن عبد جليل. اللهم لك الحمد على كل جميل حبوتني به، على نعمة ألمسها وكربة تكفينها وعطية تسديها وعافية تجللني بها. لك الحمد على سعادة نثرتها في حنايا الصدر نثرا، فاستحالت بها غصص الأيام سرورا ويسرا. لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

أعزائي المستمعين، الحب فعل يرى لا كلاما يقال. في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة قال السري: ليس من الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك يا صاحبي، إن الحب ليس كلاما يقال وإنما فعل يرى. فلا تحارب حيث سالم حبيبك، ولا تسالم حيث حارب. لا تجلس في مكان هو ليس فيه متسع، ولا تهجر مكانا يلقى هو فيه الترحاب. ولن يبلغ للحب ذروته إلا حين يقدم الحبيب حبيبته على هواه.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أعزائي المستمعين، لا تنتظر الوقت المناسب، فالبدايات العظيمة لا تبدأ بظروف مثالية بل بقرار شجاع. ابدأ بما تملك اليوم، فكل يوم تؤجله هو فرصة قد لا تعود. أحب أنور الصباح، وتطيب الحياة لمن يسعى فينجح فيحمد ثم يسعى فيفشل فيحمد ثم يبتلى فيصبر فيحمد ثم ينازعه القدر فيفهم فيحمد ثم يستسلم لمن بيده مآلات الأمور فيطمئن فيحمد. فلك الحمد دائما وأبدا يا الله.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، أكثر ما يرهق الإنسان ليس ثقل الأيام، بل ثقل التوقعات، أن يقضي عمره محاولا أن يكون كما يريده الآخرون حتى ينسى من يكون هو. لا تعش لتنال رضا الناس، فغايتهم لا تدرك. عش بما يرضي الله ويطمئن ضميرك، وما عدا ذلك فاتركه يمر.

مقدار شجاعة الإنسان تتمثل في قدرته على حمل المسؤولية بكافة أشكالها، مسؤولية الفعل، كلمة، القرار، الالتزام وغيرها. قمة الجبن تتمثل في أن يتهرب الإنسان من المواجهة أو يتنصل إذا ما وقع خطأ أو إذا خالفت النتائج توقعاته، لكن يبقى للعواصف والصعاب شخوصها البواسل.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نصل إلى ختام حلقتنا من نور الصباح. نشكركم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، ونسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالخير والبركة والنجاح. نتمنى أن نكون قد أضأنا في يومكم شمعة من الأمل، وزرعنا في قلوبكم بذرة من التفاؤل والمحبة. تذكروا دائما أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن الابتسامة الصادقة قادرة على صنع يوم أجمل لكم ولمن حولكم. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل، وفي الإخراج سامية مطاوع، على أمل أن نلتقي بكم في موعد جديد وإشراقة جديدة من برنامج نور الصباح. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة كنور الصباح. أخير.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.

0: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين في الساعة 6 صباحا في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على أثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول في بعض المناطق. وقد أكد الديوان ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة داخل المياه. أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ غرة سبتمبر 2026 منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتبتع بالمنح المدرسية لفائدة التلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. وأفادت الوزارة أنه يمكن التسجيل عن

0: بعد عبر المنصة الرقمية vscolaire.education.tn. الحرب عادت بشكل شديد في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية فيها مواقع الدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وزرع ألغام ومواقع اتصالات. وسائل الإعلام الإيرانية أفادت بأن الهجوم قد طال مدنيين وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين وأيضا إصابة 50 آخرين في موقع ثاني. بعد هذه الهجومات الأمريكية ليلة البارحة على إيران، أيضا شنت إيران بالمقابل كعادتها هجمات مسيرات وصواريخ لم تستهدف البوارج والحاملات الطائرات الأمريكية، وإنما كعادتها إيران تستهدف الدول العربية، الإمارات والأردن والكويت والبحرين. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميل أحمد موسى في بشائر الصباح.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. صباح جديد وإن شاء الله يكون نهاركم زين في برشة طاقة إيجابية ونجاحات وأخبار تفرح. كل صباح هو فرصة جديدة باش نبدأ من جديد، حتى كان البارح كان نهار صعيب، اليوم صفحة جديدة نجموا نكتبوا فيها حاجة خير. أهم حاجة نبدأ نهارنا بالتفاؤل، بالكلمة الطيبة وبشوية هدوء بعيد على التوتر والاستعجال. الصباح زادة هو الوقت اللي الواحد يرتب فيه أفكاره ويحدد أولوياته ويقول شنو نحب نعمل اليوم، شنو الحاجة اللي نجم نكملها وشنو الحاجة اللي نجم نأجلها من غير ما نضغط على روحي، وخاصة في نسق الحياة السريعة اللي نعيشوه اليوم لازمنا نعطيه رواحنا شوية وقت. قهوة صباح، كلمة حلوة مع العائلة، موسيقى نحبوها، ولا حتى دقائق قليلة نكونوا فيها مع رواحنا. باش نكونوا معكم في تفاصيل نهاركم بالأخبار، بالمعلومة، بالنقاش وبكل ما يهمكم، وإن شاء الله نرافقوكم من أول ساعات هذا اليوم حتى تكون البداية خفيفة والنهار أجمل. يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 واللي وافق هجرياً 20 ربيع الأول 1448 هجري. وباش يكون معكم في الإخراج التقني أيمن الشابي وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. صباحكم خير، صباحكم أمل، وصباحكم محبة وفرحة، وخليوها قاعدة ديما تبعوها مهما كانت الظروف، ديما فما فرصة باش يكون اليوم خير من البارح.

صباح الخير والخمير لكل المستمعات والمستمعين. سمعوا فينا من إذاعة المنسير وإذاعة بانوراما اف ام. وقتنا هو 36 دقيقة وباش رافقوكم في بشار الصباح حتى للتسعة إن شاء الله. الصباح هو فرصة باش نبداو نهار بطاقة إيجابية. ما زاد فرصة باش نذكروا بأهمية التنظيم خاصة في الفترة هذه اللي فيها عودة تدريجية لعديد القطاعات والمرافق إلى نسقها العادي. ومع بداية شهر سبتمبر ترجع الحركة بقوة، عودة جامعية، استعدادات للعودة المدرسية، واللي نعرفوا الأولياء الكل يخموا في العودة المدرسية في الأيامات هذية. نسق إداري تجاري أكبر يمكن من الفترة اللي تعدت، وحركة أكثر في الطرقات ووسائل النقل، وبالتالي المطلوب من الجميع شوية تنظيم، شوية صبر، وخاصة احترام الوقت وقواعد السلامة. نحاول نرجع استهلاكنا في كل شيء. قادمين على فترة كما قلنا متاع مصاريف خاصة مع العودة المدرسية، نظم مصروفنا ووقتنا في القضيات وما نخليوش رواحنا لآخر لحظة. ونتمنى هو أن يكون شهر سبتمبر شهر انطلاقة جديدة بطاقة إيجابية وبمزيد من الخدمات الأفضل والأسرع، والأهم أن تبقى مصلحة المواطن هي الأولوية. باش نواصلوا مع المعلومات ومعلومة الطقس في الميتيو. اليوم طقس مغيم جزئيا في كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة. الريح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور الخلايا الرعدية. البحر مضطرب فقليل الاضطراب بالشمال، ودرجة الحرارة بين 33 و 43 درجة بالجنوب مع ظهور إشهيلي. بالنسبة لدرجات الحرارة في مختلف المناطق في تونس، الكبرى 38 درجة تقريبا، زغوين 39 درجة، 36 درجة بنابل، قيروان 41 درجة، المنستير المهدية 35 درجة، و 36 درجة بسوسة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات، الريح شمالية غربية، البحر قليل الاضطراب فمضطرب. في خليج تونس الريح شمالية شرقية والبحر قليل الاضطراب. في خليج الحمامات الريح شرقية والبحر قليل الاضطراب. في منطقة الشابة الريح شمالية شرقية والبحر قليل الاضطراب فمضطرب. في خليج جابس الريح جنوبية شرقية والبحر قليل الاضطراب، وسرعة الريح على كامل الشريط الساحلي بين 5 و15 انعقدة. نذكروا اللي ديوان الوطني للحماية المدنية كان دعا المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على أثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول الأمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. أكد الديوان وفق ما نشره يوم أمس المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بالفيسبوك ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، إلى جانب تجنب المجازفة بالقيادة في مجاري السيول بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ، كما حذر من إمكانية غمر المياه للطرقات والجسور داعيا مستعملي الطريق إلى سلوك الطرق المعتادة باعتبارها أكثر أمانا، والانتباه إلى مخاطر الأمطار الغزيرة وجريان المياه التي قد تتسبب في انزلاق السيارات. ردوا بالنا في الطريق، ثم مناطق فيهم الأمطار خاصة في الشمال الغربي، وأكيد ناخذ فكرة إن شاء الله مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي نهي المناطق اللي كانت معنية بأمطار خاصة أمطار غزيرة في 24 ساعة الأخيرة. وطقس اليوم حسب التوقعات كيفاش باش يكون؟ نذكروا بأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها: 6 الصبح مع 24 دقيقة، 6 الظهر مع نصف النهار و 23 دقيقة، 6 العصر مع 53 دقيقة، 6 المغرب مع 6 و 45 دقيقة، و 6 العشاء مع 8 و 11 دقيقة.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. صباح النور والسرور، تحية للمستمعين الكل وين ما كانوا. سلم برشا لصديقنا محمد المدب، المستمع الوفي لإذاعة المنستير، واللي يحب يعرف أخبار المنستير دائما من خلال الإذاعة ومن خلال متابعته لينا. محمد اللي عنده الوقت توا ماضي ساعة 41 دقيقة فجر في كندا، بطبيعة نقدم له تحية، واللي هو في وقت هذا يخدم ومتونس بينا. نتمنى لك يوم سعيد يا محمد، ولا ليلة سعيدة في الوقت هذا. شاطب قديمة مستمع لإذاعة المنستير ومحب للمنستير ولجمعيتك الاتحاد المنستيري نافك، متابع للرياضة. ومن خلال التحية هذه نقدموا تحية لكل المتغربين، الناس اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، وأيضا مستمعين الأوفياء داخل تونس. باش نواصلوا مع الأخبار، وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية 2026-2027، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس حملة لجمع التبرعات تحت شعار تبرع وخليك شريك في نجاحي. هي حملة موجهة بالأساس لدعم الأطفال المقيمين في قرى الأطفال السويس ومساعدتهم على توفير مستلزمات العودة المدرسية. الجمعية أوضحت أنها تستعد لتوفير مستلزمات العودة المدرسية لفئة أكثر من 10,000 طالب علم من مختلف المستويات التعليمية. هو رقم الحقيقة يعكس حجم الاحتياجات والالتزامات اللي ترافق هذه المرحلة من السنة. والهدف من هذه الحملة لا يقتصر فقط على توفير الأدوات المدرسية والمحافظ واللوازم الضرورية، وإنما يتجاوز ذلك إلى ضمان عودة الأطفال والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف أفضل، ومنحهم الإحساس بأنهم ليسوا بمفردهم، أن هناك من يسندهم ويؤمن بحقهم في التعليم وفي مستقبل أفضل. الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس تأكد أن دعم الأطفال هو مسؤولية مشتركة، والرسالة اللي تحملها الحملة واضحة. التبرع ليس مجرد مساعدة مادية، وإنما هو مساهمة في صناعة مستقبل طفل كراس محفظة، وحتى مساهمة مالية بسيطة يمكن أن يكون لها أثر كبير في حياة طفل ينتظر العودة إلى المدرسة مثل بقية زملائه. وجمعية من خلال هذه المبادرة تسعى إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من التونسيين وحشد الدعم لفئة الأطفال والشباب، حتى تكون العودة المدرسية مناسبة للفرح والأمل وليس مناسبة تتضاعف فيها الصعوبات والاحتياجات. تتبرع وخليك شريك في نجاحي شعار يحمل دعوة بسيطة لكنها عميقة، أن نكون شركاء في نجاح أطفالنا إن شاء الله، وإن شاء الله الناس كل تعاون بعضها في الفترة هذه اللي يعرفوها أكيد مستحق. ماذا بينا ما ننساوش في الفترة متاع العودة المدرسية اللي فيها تعب كبير للأولياء، خاصة باش يوفروا كل المستلزمات الخاصة بالعودة المدرسية والدخول والرجوع للقراية. باش نواصلوا مع أركان في ساعتنا الأولى وفقراتنا في الساعة الأولى من بشار الصباح وحدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، فكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية بتاريخ 2 سبتمبر 1192، ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا، ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. في مثل هذا اليوم من سنة 1752، بريطانيا العظمى اعتمدت التقويم الجريجوري رسميا، وذلك بعد ما يقارب من قرنين من تبني معظم دول أوروبا الغربية له. في 2 سبتمبر 1811 تم تأسيس جامعة أوسلو تحت اسم جامعة فريدريك الملكية تيمنا بالملك فريدريك السادس ملك الدنمارك والنرويج. في سنة 1898 هزيمة قوات المهدي على يد قوات بريطانيا مصرية بقيادة هربرت كاتشنر. في مثل هذا اليوم من سنة 1909 ملك المملكة المتحدة إدوارد السابع يصادق على قانون الاتحاد الجنوب إفريقي الذي ينظم الحياة السياسية والانتخابات في جنوب إفريقيا التي كانت خاضعة للتاج البريطاني. في 2 سبتمبر 1921 الحكومة البريطانية اعترفت بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود سلطان على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية. في سنة 1941 أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية تسجل مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بقانون العلامات التجارية والملكية الفكرية، وذلك بعد تحول التمثال لأهم جائزة في عالم السينما. في 2 سبتمبر 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية. وفي 2 سبتمبر 1969 تم تركيب أول آلة صرف آلي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مثل هذا اليوم من سنة 2007 الجيش اللبناني أعلن سيطرته الكاملة على مخيم نهر البرد ونهاية العملية العسكرية في المخيم، وذلك بعد القضاء على أفراد تنظيم فتح الإسلام واعتقال بقية أفراده. أما في المناسبات العالمية، اليوم هو اليوم الوطني في فيتنام وعيد المعلم في سنغافورة.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: 56 دقيقة في إذاعة مؤثر النغمة التونسية باش ترافقكم حتى للتسعة كالعادة مع إيقاعات مختلفة وأجواء صباحية إن شاء الله تكون ممتازة وإن شاء الله يومكم سعيد أنتم اللي اخترتوا موجة إذاعة مؤثر ولا إذاعة بانوراما اف ام وين ما كنتم باش نواصلوا مع فقرات ساعتنا الأولى وصباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود
0: جولتنا في الصحافة العالمية نبدأوها بموقع سكاي نيوز ونقرأ مسؤولون أمريكيون اتفاق النفط مع فنزويلا يقلص نفوذ الصين وروسيا وعلى نفس الموقع من العناوين مضيق هرمز فخ إيران الذي انقلب عليها. على صحيفة الشرق الأوسط من العناوين التحالف الإسلامي وبريطانيا نحو تعزيز الشراكة لمكافحة الإرهاب ومن العناوين نقرأ أيضا على نفس الصحيفة رئيس الوزراء البريطاني يتعهد تعزيز الرقابة على الخدمات الأساسية. على موقع البي بي سي من العناوين ضربات أمريكية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني وطهران تتوعد واشنطن بالندم وعلى نفس الموقع نقرأ ونتنياهو يعلن اعتقال مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة وحماس تقول أن المختطف ضابط. على موقع روسيا اليوم من العناوين بوتين منظمة شنغهاي للتعاون تمثل نصف العالم وقراراتها تتخذ بتوافق الآراء ونفس الموقع من العناوين الشرطة تعتقل 34 شخص عقب إطلاق النار في قرية بشرق هولندا وكملوا بموقع التلفزيون العربي نقرأ برلين تحمل موسكو مسؤولية هجوم بمسيرة مفخة على مطار لايبزيغ ونفس الموقع نقرأ تقرير سري موقع دير الزور في سوريا يطابق مواصفات مفاعل نووي. كانت هذه فكرة على بعض المواضيع والعناوين اللي نقرأهم في مختلف المواقع العالمية والعربية. كالعادة معرض الصحف التونسية باش يكون مع زملائنا بقسم الأخبار مع 8:30. ما تنساوش موعد فقرة ساعتنا الثالثة اللي فيه كالعادة ولد بحر مع الدكتورة نوزة بوريقة. دكتورة نوزة باش تحكينا على كائن بحري جديد وكائن بحري هذا نعرفه وسمعني شوية أخبار في الفترة الأخيرة السمك المرين أكيد تأخذوا عليه تفاصيل نشوفوا الأنواع متاعه أكيد فما زاد بعض الحاجات اللي تميز السمكة هذه خاصة فيما يخص الأمور الغذائية الخصائص متاعه وأيضا الأنواع الموجودة مختر إلا ما هوش مختر بالنسبة للناس اللي يعوموا واللي نجموا يقابلوه في البحر. دونك هذوما التفاصيل كل باش ناخذوها كالعادة في فقرة ولد بحر مع الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار بنزرت على عين المكان باش نبداو نحكيو من تو على العودة المدرسية أجواء العودة المدرسية الكتب والكراسات ومستلزمات العودة المدرسية متوفرة وإلا لا باش نعملوا طلة للقلعة الكبرى إن شاء الله على عين المكان مع ملك دردور من خلال نقطة خارجية باش نحكيو في الموضوع هذا ونشوفوا ضيف ولا ضيفة ملك شكون باش تكون في الساعة الأخيرة وفي الفقرة الأخيرة في بشائر الصباح على عين المكان. بعد شوية بعد لحظات يا عزيزي قدم لكم أخبار الساعة السابعة.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير بشائر الكلمة الزينة الأخبار واللقاءات الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك
4: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي صباحكم كله خير وتسير
3: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: مصباح الفل للناس الكل.
1: السابعة صباحا في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستر صوت بلادي وحب كبير.
1: أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات مقتصرة حاليا على تونس العاصمة، وستعمم قريبا على باقي ولايات الجمهورية. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للسوناد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك. وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنها تواصلت بشكل دوري بمراقبة مياه مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة الدراسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنه بإمكان كافة أولياء التلاميذ التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية ابتداء من يوم الثالث من سبتمبر، أي يوم غد. المنصة على رابط vscolaire.education.tn. هذا وقد بلغ التطور نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي نحو 94% بالنسبة للعناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. هذا ما نشرته وزارة التربية، حيث قالت أنه استعداد للعودة المدرسية فقد بلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، وقد تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوان في نحو 15,600,000 نسخة. يتميز طقس اليوم الأربعاء بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات لتتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية في الوسط والجنوب مع ظهور بعض الأمطار، البحر قليل الاضطراب. درجات الحرارة تتميز بالاستقرار وعدم الارتفاع، بل أنها ستسجل في مناطق الجنوب انخفاضا طفيفا. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: طيب صباح الخير،
5: صباح الخير،
4: نهاركم مبروك، سيدي شلون نهاركم؟
6: نهارك زين.

0: سرور وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: ابشر واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي.

0: مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: مازالة البركة.
1: حسب ناس عملت حاجات على المجل، ما فماش دار ساعة ما فيهاش بيرو مجل. أنا لس كنت فيهم في وسط البلاد اللي دايرة بالصور في البلد بكلها بالبيار والمجل. الماكلة كيف تفضل في الليل يددوها في حطوها في الصل ويددوها في المجل، فهذا بوقت الفريجيدير. حوت الحم حاجة من نوع هذا، طرف العيون في المستير، العيون المعروفين معنا، ولبار الشلوق يعملوه للري للشرب خطر حلو. المواجل تعرف قد شمه في المستير اللي صالحة للشرب والغسيل 461 مجل، هذا في البلاد اللي دايرة بالصور. وقتاش هذا كم تهدت عاد البلاد، ما عادش الماء بتاع المجل من المطر يخزنوا غادي البيوت اللي دايرة بالدار، الكل يصبوا في بعضهم ويصبوا في المجل. الماء المجل صالح للشرب وصالح للغسيل الدبش، خاطر يرغي الصابون، يرغي الصابون. ولا عنده بير، البير ساعة تلقى حلو وفي أغلب الوقت تلقى ملح انت والأرض. أنا عنده مصلحة كبيرة ياسر المجل، ويسقيوا به أيضا زاد الحيوانات، واللي عندهم بقر فماش واحد بقاش عنده بقرة وعلالش في الدار. الماء هذا يحطوا أغلب الوقت في الحلاب الشربية في جهات يسميه، والحلبية هذيك يدلدوها زاد في المجل تبرد. والمجل عنده برشا حوايج في الوحدة، حتى المرضى يدلدوه في المجل ولا في بير. وهذا خدمتها عندها برشا، اللي يقولوا المافي هذا اللي عنده الهافية يبلي يتنفس بالسيف يداخل الصغير تسال قبل أقل المرضى تموت حاجك يمشي. قبل كانوا يمشوا لقسبة المديوني، فما امرأة غاد تقولهم دلدوه في الماجل ولا في البير ولا في، وموجودة حتى في المستير وقت برشا مرات هكا يدلدوه في الوحد. وهذه صورتها حتى في تلفزة قبل حاجة بجات لهنا، يهبطوا كل ولد كي حطوا في الشارية، حطوا في الشارية ويدلدوه في البير. هو بطبيعة الحال كي تهبط فوت تقريب 8 متر و 10 متر الطقس متاع البير فيه برودة ملوطة، كان صاح يقولوا كبرى، هو يصيح الولد والصغارية تسمع من فوق يولي عاطي مسد هو برا هو برا هو برا، ويطلعوه وقتها. ووقت برشا مرات في البير في سيد المازر هوني في المستير، في خنيس زاد موجود، في برشا بلدان موجود ويستعملوه للمهف. يقول لك هذا اللي عنده الهافية إذا كان صاح معناه بري.
0: مازالت البركة،
2: مازالت البركة، توصلنا إلى 17 دقيقة في إذاعة المنستير. نجد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع في الوقت هذايا، إن شاء الله متونسين بينا، إن شاء الله بديتوا النهار في فورمة كبيرة، أخذتوا قهوة الصباح، صحصحتوا، فقتوا، رجعنا للدوبل سيونس، ما تنساوش رجعنا للريتم النسق العادي. ماكش معني برشا أنت من الشاب، أنت تخدم سيستم آخر، سيستم بريغاد، بون مش مرتاح برشا لما على السيستم، أما فيه مجهود كما في الصيف كما في الشتاء، على كل ربي وفقكم وشاء تلقوا النسق اللي متعودين به في العمل، وتزيدوا في المردودية متاعكم وتكونوا منجين وتخدموا المواطن، الناس الكل كل واحد من جهته بطبيعة حسب العمل متاعه. وربي وفقكم الناس الكل اللي تجتهدوا بالفكر وإلا بالساعد. نسلم على المستمعين الكل، منيرة الحساني اللي قدموا لها تحية ومتفاعلة معنا، واللي تهني بنت عمتها فرح بن عبد القادر بمناسبة الزواج، وقولها مبروك، ألف مبروك يا فرح وربي يهنيك. الفترة هذه فترة الزواج بتاع فرح بن عبد القادر، هل اليوم الحنة؟ قالت لي مدام منيرة الحسيني وكان قدموا لها كل أغاني الحصة فرح بن عبد القادر ونهنيوها بمناسبة الزواج. نشكروا برشا كالعادة على التفاعل بشير القريشي صديقنا والمستمع الوفي، على الاسكندراني موني برحل موني عبد الرحمن كالعادة متابعين لإذاعة المنسيون لبشائر الصباح، إن شاء الله ديما تلقاو الأغاني والإختيارات الحاجات اللي تطلبوها في بشائر الصباح وتستمتعوا بالموسيقى التونسية اللي تسمعوها كل يوم في خاصة يوم الأربعاء من 6 إلى 9 لتكون حصة خاصة بالأغاني التونسية والإيقاعات التونسية. باش نواصل مع المتابعات، وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال عن إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات، واللي تمكن المواطنين من النفاذ بطريقة موحدة وآمنة وعلى مدار الساعة لعدد من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. تطبيقة تتيح للمواطن الاطلاع على عدد من معطياته الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية، كيف رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، عنوان الإقامة، مع إمكانية تحيينها بسهولة. كما تمكن من الاطلاع على بيانات عدد من الوثائق الإدارية من بينها رخصة السياقة والشهادة الرمادية، مع تلقي إشعارات وتنبيهات عند اقتراب انتهاء صلاحيتها. ومن بين الخدمات المتوفرة زاد الخدمات الاجتماعية، خاصة خدمات الكنام واسترجاع المصاريف، إضافة إلى الاطلاع على المسيرة المهنية والتصريح لدى صندوق الوطن للضمان الاجتماعي. وفي الجانب الجبائي والمروري يمكن زاد عبر تطبيق خدمات شراء طابع السفر، خلاص أيضا معلوم الجولان والاطلاع على المخالفات المرورية وحجز موعد الفحص الفني ومتابعة عقد تأمين السيارة وصلاحية رخصة السياقة. تطبيق تمكن المواطن من تقديم ومتابعة مطالب الحصول على خدمات إدارية متوفرة على الخط واستخراج وثائق إلكترونية من بينها وثائق الحالة المدنية أيضا، إلى جانب خلاص عدد من الفواتير ومعاليم تسجيل الأبناء بالمؤسسات التربوية الجامعية إلكترونيا. وفق وزارة تكنولوجية الاتصال باش يتم إضافة خدمة رقمية جديدة بصفة تدريجية في إطار مواصلة تطوير الإدارة الإلكترونية وتسهيل قضاء شؤون المواطنين. التطبيق تجمع برشا خدمات وبه كان تكون معناها سريعة وما فيهاش مشاكل وما تتعطلش، والريزو ما يتيحش بطبيعة، ونلقاو كل شيء في الروبريك الموجودين في التطبيق هذه، باش سهل برشا الحقيقة بالنسبة للمواطن الإجراءات الإدارية. تطبيق خدمات متوفرة حاليا للتحميل عبر متجر جوجل بلاي، وإن شاء الله باش تكون متاحة قريبا لمستعملي أجهزة الآيفون كيف كنت سي أيمن الشابي عبر الأب ستور قريبا إن شاء الله. وبهذا تمثل تطبيق خدمات خطوة جديدة نحو إدارة تونسية أكثر سرعة وقربا من المواطن، وتسهل قضاء الشؤون اليومية من الهاتف من غير تنقل وانتظار، من غير حتى المواجهات المباشرة مع الموظفين والإداريين. ساعات تكون فما شوية تونسيون بين التونسي اللي باش يمشي للإدارة وبين زاد الموظفين، دونك تنقص على الأقل الضغط حتى على الإدارات التونسية من خلال الرقمنا والتطبيق هذه. إن شاء الله تلقى نجاح وتكون مخدوم على قاعدة، احنا عنا ثقة في كفاءتنا خاصة في المجال الرقمي والديجيتال، باش يعملون تطبيق تجمع الخدمات هذه الكل للتونسي وتسهل له خاصة إجراءاته الإدارية من غير برشا تنقلات و معناها نمشيوا للإدارات التونسية. صغير صغرون الفقرة باش تبعوها في الوقت هذا، بعد شوية زادة دقيقة صحة تساوش سبور انفو والميتيوب، بقيت فقرات ساعتنا الثانية في بشائر الصباح.

0: كفرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أني اسمي سمر. شنحكي لكم على المطالعة على كتب اللي في الدار. فما مرة طلعت برشة كتب مشوقين مشوقين على الاخر، معناها برشة مطالعة. خاطر السي قلت لنا سيدي المدير قالنا اعملوا قراءوا قصة، 50 قصة عربي و30 قصة فرنسي، مش نجموا تربحوا جائزة تاخذوا جواز سفر. يا اخي نحن اني قريت اما وصلت 36 قصة عربي و15 قصة فرنسي، لذا ما خذيتش. فما شكون خذي واني لا، اما اني مش مشكلة طول عام الجاي ناخو القصة. قصص برشة مشوقين قريتهم، فما قصة السيارة المجنونة باهية، ما قصة من سلسلة أطالع وأستفيد باهية، فما عسل النحلي من سلسلة الإكراء، وفما برشة قصص أخرين زادة. فما كتاب قريته برشة كتب قريتهم، نسيش اسمهم، أما كتب توا نقولكم باي باي.

0: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
1: والله إيش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ ثلاثة ولا أربعة دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو.
2: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
2: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
4: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
4: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
1: صنعة كيفاش؟
4: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
1: كلام سهل، أما شكون يطبقوا؟
4: أي موكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

اختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الصحة.
1: على سلامتكم، نحكيو اليوم على مرض الذئبة الحمراء. مرض هذي يمس المرأة بين 15 و 45 سنة ويتمثل في خلل في المناعة، وهذا ينتج عنه التهاب في العديد من الأنسجة وفي العديد من الخلايا في الأبدان. ينجم يمس العديد من الأعضاء، نبدأ من العينين، يكون التهاب في العينين. ينجم يمس المخ ويكون حتى جلطة أو حتى صداع كبير، ويتسبب حتى في فقدان الذاكرة. بالنسبة لعضلات القلب ينجم يكون نتيجة قصور في القلب. بالنسبة للرئتين الالتهاب يتسبب في آلام في الصدر، ينجم يتسبب زيادة في قلق في النفس. وفي الكلى زيادة الالتهاب ينجم يكون حاد جدا ويتمثل زيادة في قلق في العمل متاع الكلى، وينتج عنده حتى قصور في الكلى. وأخيرا ينجم زيادة كيف كيف يتسبب في مشاكل كبيرة في العظام وفي الليزارتيكولاسيون، اللي الالتهابات هذه تجب تتشكل عليها قلق في الحركة اليومية. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
0: دقيقة صحة.

0: باي.
1: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
2: السبعة ونصف صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل برقو وخسائره تقديرية بأكثر من 2000 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي وزيتون. مارينا المنستير تحتضن فعاليات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني والدورة الأولى من المهرجان الموسيقي مارينا لاتينو. منصة رقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة. وزارة التجارة تؤكد أن البرنامج الاستثنائي خلال الأيام الأخيرة مكن من تحسين التجويد بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة. البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية للحصول على القروض على الشرف. واشنطن تعلن إنهاء موجة من الضربات على إيران وطهران تهاجم منشآت أمريكية في دول الخليج. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل. جديد أخبار رياضة.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس
1: أخبار
0: أخبار متنوعة
1: متنوعة
0: تحليل وتعليق حر على كل مسار
1: كل مسار
0: أجندة ثقافة
1: أجندة
0: معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: بشائر الصباح. كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح. ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: 99.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: باش تغير بطاقة التعريف الوطنية كتتسرق وإلا تضيع، لازم تعمر المطبوعة الإدارية وتمضيها مع شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية، طابع جبائي، مكان إيداع الملف في مركز الأمن، شرطة أو حرس وطني، مرجع النظر لإقامة الطالب، أجل الحصول على الخدمة 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. البارح كان في اختتام يوم جديد في العاب متوسطيه الذهبيه لمروه ابو زياني والفضيه لحاب الطهري في العاب القوى في سباق 3000 متر موانع التونسيه. مروه ابو زياني كانت توجت بميداليه ذهبيه لسباق 3000 متر موانع سيدات، وايضا تحصلت رحاب الضاري على الميداليه الفضيه لنفس السباق. الحوصله العامه للميداليات بالنسبه لتونس قبل ما نعطيكم برنامج مشاركه تونسيه اليوم اللي هو قبل يوم من نهايه المسابقة المتوسطية بالنسبة لتونس، موجودين في المرتبة 13، عندنا 3 ذهبية 9 فضية و12 برونزية، 24 ميدالية في المجموع. المرتبة الأولى الإيطالية المنظمة 63 ذهبية 65 فضية و59 برونزية و187 في المجموع. أول بلد عربي هو مصر، عنده 18 ذهبية 14 فضية و16 برونزية و48 في المجموع. كنا نمني نفس البارح الفوز بميدالية ذهبية في كرة اليد سيدات، لكن في الأخير انهزم المنتخب الوطني التونسي السيدات أمام المنتخب الإيطالي بعض الأخطاء في نهاية مباراة حتمت على منتخب الوطني التونسي الهزيمة، وبالتالي منتخبنا يتحصل على الميدالية الفضية في كرة اليد سيدات. برنامج منافسات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر كما قلت آخر يوم في المسابقات للوفد التونسي، غدوة بيتم اختتام المنافسات. التجديف خديجة الكريمي وسالم الذوادي شاركوا في نهائي سباق التجديف زوجي خفيف انطلاقا من 9:15 متاع الصباح. في ألعاب القوى أحمد الجزيري شارك في نهائي سباق 3000 متر موانع انطلاقا من 6:15. في رفع الأثقال أيمن باشا في نهائي منافسات وزن 110 كيلوغرام في مات 3، ونتأمل إن شاء الله ميدالية لأيمن باشا. في الكاراتيه ريان الغزواني يواجه الجزائري فلاح ميدون في ثم نهائي منافسة الكوميتي في وزن أقل من 84 كيلوغرام في 8:07 متاع الصباح. إسراء بالطيب تلاقي الفرنسية بيا كليمونس في ثم نهائي منافسة الكوميتي في الكاراتي في وزن أكثر من 68 كيلوغرام. في الجمباز الفني مؤتمن باللاجلاسي يخوض نهائي منافسة حصان القفز على الساعة 5 متاع العشية. وفي الأشرعة إيناس لقماتي تخوض السباق الأخير منافسة إيالسيا سيس بداية من 11:05 دقائق. كما قلت هذا بالنسبة للعب متوسطية واختتام المشاركة التونسية اليوم، نتأمل على الأقل ميدالية أو اثنين اليوم في المسابقة المتوسطية. محليا الآن نرجع الكرة القدم، نرجع لمسابقات الإفريقية ومشاركة الأندية التونسية. 3-4 أندية تلعب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي ورابطة الأبطال الإفريقية. وفريق الترجي الرياضي موافى نهار السبت 5 سبتمبر في الشامبيونز ليج في العقرب براس السنادي الإفريقي جولي بالمالي في 7 متاع العشية. كما قلت الترجي الرياضي التونسي موافى. بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي نهار الجمعة 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري بيصفاق الترجي الرجيسي نادي ديامبرز السنغالي في الساعتين ونصف، ونهار السبت 5 سبتمبر في ملعب الحرية في نيجيريا شوتينغ ستارز النيجيري نادي صفاقسي الأربعاء متاع العشية. البارح السي اس اس كان سافر في اتجاه نيجيريا، وأكيد كل الأندية التونسية إن شاء الله تكون جاهزة بعد انطلاق البطولة للتشريف الراية الوطنية. نهاية الأسبوع بيكون موعد مع جولة جديدة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، هي الجولة الثالثة السبت 5 سبتمبر في بنزرت نادي البنزرت الأولمبي البيجي. في طيب الميري بصفاقس 4:30 تقدم ساقي الدار نادي حملنف. نهار 6 سبتمبر في رادس 4:30 الترجي الرياضي التونسي مستقبل مرسى. في سوسة نجم الساحلي شبة العمران، وفي المتلوي نجم المتلوي الأمل حمد سوسة. ثم مقابلات متأخرة متأجلة من الجولة هذه بتلعب النهار 4-16 سبتمبر في بنقردين اتحاد بنقردين نادي صفاقسي. نهار الخميس 17 سبتمبر في النيفر الأربعة ملعب التونسي نادي الإفريقي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي الاتحاد الرياضي المنستيري. أكيد لابد من التوضيح، لأن البارح حكينا على 17 يوم راح الاتحاد المنسيري، وفي الحقيقة فما جولة بالسير اليومي 12 و13 سبتمبر الجاري، هي الجولة الرابعة اللي بتسبق مقابلات المؤجلة للجولة الثالثة. فيها مقابلات متأخرة كما سي اس اس يا بي، ثم مقابلات نادي حملم في اتحاد الترجي نادي التونسي، أمل حمصوصة ملعب التونسي، نادي الإفريقي ترجي جيز مقابلة بتتأجل بسبب المشاركة متاع الفرق في المسابقات الإفريقية. الاتحاد المنسيري يوم 12 و13 باش يستقبل الاتحاد الرياضي بنقردين، مستقبل مرسى النجم الساحلي، الاولمبي البيجي تقدم ساقي الدير، وشبيبة العمران نجم المتلوي، باش تبدا الصوره واضحه لمتابعي كره القدم التونسيه.
نذكركم انه بالنسبه للترجي التونسي برشا حديث حول المدرب بريغي كامف، حول امكانيه الاقاله نتاعو بعد النتائج الاخيره للترجي، لكن حتى الان الامور مازال الترجي التونسي متشبث بالمدرب نتاعو لانه عنده بند تسريحي في مبالغ ماليه كبيره برشا، بالتالي المدرب مازال موجود ومازالت التجربه معاه في انتظار نتائج بقيه المقابلات بالنسبه للترجي التونسي. واكيد الترجي المسابقه الاهم بالنسبه ليه المشاركه في المسابقه الافريقيه. الاخبار هذه وبقيه الاخبار تقرا صفحه اذاعه مناصير راديو مناصير سبورت. الى اللقاء.

0: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: مع إذاعة المنستير ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك
2: صباح الخير والربح
1: وما
2: يهلي وحبابي صباحكم كله خير وتسير.
1: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: صباح الفل للناس الكل. 7:54 دقيقة في ذات المنستير موصيمة معلومة الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا مدام سعيدة بن صالح بتقدم لنا معلومة الطقس بالنسبة اليوم والأيام القادمة. مدام سعيدة صباح النور والسرور.
1: صباح النور خويا أحمد، تحية ليك ولكل مستمعي ذات المنستير وبانوراما.
0: مرحبا بيك. ظهر لي فما شوية مناطق اللي شمتها بعض الأمطار خاصة المناطق الغربية في الساعات الأخيرة. الطقس حسيناه خير شوي الحقيقة، خاصة نحن في المنستير، خير من الأيامات اللي كانوا فيهم الأيامات السخان بطبيعة وموجة الحر اللي تعدينا بها الأسبوع الفرط، وظهر لي ماشيين نحو يمكن التراجع وانخفاض في درجة الحرارة في الأيامات الجاية إن شاء الله.
1: صحيح كما قلت أحمد، البارح تكونت خلايا رعدية فتت ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية، مناطق الغربية للوسط والجنوب كذلك، وين سجلنا 8 مليمتر في تماغدة، سجلنا 11 مليمتر بجلمة مدينة السيدي بوزيد، 3 مليمتر في مازل بوزيان، 2 مليمتر في السند، 1 مليمتر بزنوش. هذه كانت الحصيلة الأولية، نمدكم بالقائمة إن شاء الله النهائية بعد في الصفحة بتاعنا الرسمية. اليوم زاد فما إمكانية لتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية للوسط والجنوب، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في بعض المناطق، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. اليوم ريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى بعد الظهر في مناطق أقصى الجنوب، والبحر عامة قليل الاستيراب. الحرارة القصوى نجم نقوله اليوم تزيد في استقرار ولا تزيد درجة ولا درجتين مقارنة بيوم أمس، تكون عامة بين 35 و40 درجة وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. امبارح كنا سجلنا 34 درجة بالمنستير كحرارة قصوى، اليوم نتوقع 35 درجة أو 36 درجة كحد أقصى. كما قلت غدوة يبدأ الانفراج، نبدأ نحس الانخفاض في درجة الحرارة، تحاول الريح للقطاع الشمالي بالشمال والوسط، وبالتالي الحرارة تكون في انخفاض طفيف، تبدأ تنقص بدرجة أو درجتين ابتداء من غدوة حتى يكشي اليوم السبت نهاية الأسبوع نجم نقوله، نبدأ نقرب تدريجيا للمعدلات العادية لشهر سبتمبر، هذه العشرية الأولى من شهر سبتمبر. غدوة تكون الحرارة بين 32 و37 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، وتكون بين 38 و42 درجة ببقية الجهات، توصل 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. البحر غدوة يكون عامة مضطرب، يصبح محليا شديد الاستراب أثناء الليل. كما قلنا جمعة وسبت طقس في استقرار والحرارة تبدأ في انخفاض طفيف.
0: اللي هي في المعدلات العادية نجم نقوله لشهر سبتمبر فترة هذيك.
1: نقربوا
0: شوية.
1: في المنستير مثلا المعدل العادي بالنسبة للعشرية الأولى لشهر سبتمبر هو 31 درجة.
0: موافق.
1: نبدأ نقصوا بشوية بشوية.
0: والأنشطة البحرية ديما مع ملازمة الحذر في الفترة هذه اللي فيها تقلبات جوية.
1: صحيح. اليوم البحر عامة قليل الاستراب، أما غدوة تتقوى الريح قرب السواحل، وبالتالي يكون البحر مضطرب ويصبح محليا شديد الاستراب. غدوة يمكن نصدروا اعلان برياح قويه في بعض السواحل نتاعنا، نودكم ان شاء الله بالتفاصيل في النشره تاع غدوة.
0: فوالا، وفقط ملاحظه صغيره حتى المتابعين نتاعنا، وانت يمكن تكونفيرمي لي مدام سعيده. ونختم المصافحه للبلاغه التحذيريه، تكون في الفتره هذه يمكن مكثفه على خاطر ديما تكون فما تقلبات جويه، وحتى معلومه الطقس مش بالدقه الكافيه، يمكن فما تحينات سريعه وتتبدل المعطيات في كل لحظه. هاك علاش ديما الحذر مهم، ما لازمناش نخافوا برشا، معناها كي نلقاو بلاغ تحذيري من الحماية وإلا من وزارة الفلاحة ولا أي حاجة. ولا ردوا بينا وكهو.
1: يبدأ يعرف المعلومة مش كما واحد ما يعرفش. يبدأ عنده المعلومة أموا ثم الإمكانية، خاطر كما قلت رئيس صعيب التكهن بها ولا توقع بها هذوما التقلبات الخريفية بتاع بداية فصل الخريف تاع فترة انتقالية هذه من الصيف للخريف. دونك نحن ديما نحذروا، ديما نبلغوا، ديما نعطيوا يعني المعلومة، خاصة الخلايا الرعدية كما قلت ساعات تعطي معها ظواهر كما الريح القوية، كما الأمطار تكون قوة برشا يعني الكميات في فترة وجيزة، كذلك تساقط البرد نجم تقلق ونجم تعطل برشا عباد، نجم تسبب في انزلاقات، تتكون السيول يعني خاصة قرب الأوجه في المناطق الفلاحية. هذيك علاش نفضلوا نحن أن نحذروا منها التقلبات هذه. وكما قلت لك هي لليوم، فما بالنسبة للخميس وجمعة والسبت ما عندناش يعني توقعات بتكون خلايا رعدية يعني الفترة هذه، تدخل العشرية الثانية من شهر سبتمبر تكون يعني فيها أمطار إن شاء الله.
0: واضح. يعطيك الصحة مدام سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي على معلومة الطقس اللي تسمعوها يوميا محينة، وتابعوها حتى على صفحة المعهد بطبيعة، وديما في بشار الصباح في الوقت هذايا تاخذوا آخر المعطيات والتحينات فيما يخص الوضع الجوي في بلادنا في النهار اليوم وإلا في الأيامات القادمة. كالعادة علي جلاص باش يقدم لكم أخبار 8 بعد شوية إن شاء الله، في درجين من زمان باش نسمعوا برشا أخبار وطنية وعالمية. راجعين مع ولد بحر إن شاء الله في ساعتنا الثانية، أولى فقرات الساعة الثالثة والأخيرة في بشائر الصباح.
2: نهاركم طيب، صباح الخير. نهاركم مبروك سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: مصر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اشير ودمنا قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل
2: إشهار.
3: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
4: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسيرة. تقديم نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها: تواصل الجهود السيطرة على حريق جبل برقو وخسائر تقديرية بأكثر من 2000 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون. منصة رقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة. البنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية الخاصة بالقروض على شرف. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات من السيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل جيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسطية بولاية القيروان، ما مكن 100 عائلة أجليت احترازيا مكنها من العودة إلى منازلها حسب ما أفاد به معتمد الوسطية أحمد الحامدي. ويذكر أن حريق جبل جيتون قد اندلع أثر امتداد نيراني حريق جبل بولمان بمعتمدية برقو من ولاية سليانة بفعل الرياح القوية في اتجاه جبال قصر لمسة من ولاية القيروان، ما سرع بإجلاء العائلات وإيوائها بالمدرسة الابتدائية بقصر لمسة. ومن جهتها، أفاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي أن المجهودات ما تزال متواصلة للسيطرة على الحريق الذي انطلق من منطقة مزاتة وشمل منطقتي عين بوسعدية وبلوطة قبل أن يصل إلى حدود ولاية القيروان. وكشف المندوب أن خسائر غابية كبيرة تمت معاينتها شملت أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية. تتواصل إلى غاية يوم غد الخميس في فضاء المركب السياحي مارينا بالمنستير فعاليات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني بالتوازي مع فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الموسيقي مارينا لاتينو حسب تصريح موهب الزين رئيس جمعية شبان مبدعون. وأضاف الزين أن العروض والاحتفالات تقدم مجانا للعموم في الفضاء المفتوح للمارينا لتنشيط المشهد الثقافي الصيفي بالجهة وفق تصريحه.
5: مهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني يتزامن مع مهرجان مارينا بيج باختصار مارينا فيستيفال. حبيناها تكون سبيسيال شويه بخصوص تظاهرات التظاهره، تكون ثم عروض راقصه ابتداء من 6 بالعشيه، عروض فرجويه راقصه، ثم بعدها تكون الفرق الموسيقيه. ثم سنين تكون التيم اللي هو اللاتينو، يعني الرقصات والموسيقى تكون كلها في التيم لاتينو. وايضا على الثلاث ايام بالي مناستير باش يعملوا لوحة رقصة، ثم أيضا الموسيقى اللاتينية تيكا لاتينو جروب ديكستيف. اليوم الثالث تكون الاختتام زوز عروض موسيقية، وأيضا ثم أيضا مجموعة رقصة لترافق في نفس الوقت العروض الموسيقية. العروض تنطلق 6 متاع العشية إلى حدود 9:30 ليلا في مارينا المناستير. وأيضا عن اختتام المسابقات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني يوم الأخير هو يوم 4 سبتمبر باش يكون هناك الثقافة.
4: تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من محلات بيع المرطبات بولاية نابل، حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة 60% مقابل 30% لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والذين اضطر بعضهم إلى غلق المؤقت للمحلات لما تكبدوه من خسائر مادية فادحة وفق تصريح رئيسة الغرفة الوطنية للحلويات سامية دياب لفاطمة بن عثمان.
6: أصلاً تيار كهربائي والماء فايزة الكاس بالنسبة للقطاع، خاطر القطاع متاعنا تو عندنا احنا سنوات الماتيار بريمير كانت تتقطع او مرة زبدة ما ثميش او سكر ما ثميش او ارتفاع الأداءات. اللي احنا دخلنا للموسم الصيفي على أمل أن نبارك تري اللي فاتنا. ما رأنا إلا جانا هالظرف دي متاع انقطاع الكهرباء والماء نبل فما 60% للمتضري، فما اللي فكروا يوقفوا الخدمة 30%، يعني وقتي فما اللي يخدموا أما ما يخدموش دون لي رجل دولار، هذا يخدموا بطريقة مش يعني صحية نوعا ما، قاعد يجمع ويعرضها للبيع يقول لك أنا يا أخوي قداش باش نخسر، فماش تعويضات، ليك أنت باش تعمل خبير، أنت عندك الوقت أصلا باش تجم تحضر خبير، أنت يلزمك تصلح فيزا باش تريكيبير أن بو، ما طالبنا السلطة تشوف السيكتور هذا يا تعظيم تعويضات يا يرون حلول جذرية للقطاع، بالحق القطاع قاعد يداوى، زاد الدار شعبان الفهري تضروا صيحة فزعة. بالحق
4: أكد سمير الخلفي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية. وطمأن الخلفي والمستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزويد

0: التنسيق في شأنها وتوزيعها تحت إشراف مختلف المصالح الرقبية. راي أزمة ظرفية بحول الله باش نتجاوزوها مع تحسن العوامل المناخية. الناس كل واعيين بالوضع هذا، نخدموا عليه وإن شاء الله باش يوقع تحسن كبير واستقرار على مستوى التزويد في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
1: هذا وأفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى أن عمليات التوزيع الذي وصفته بالمكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات المقتصرة حاليا على ولايات تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. أصدر البنك المركزي التونسي أمس منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. تفاصيل أوفى يقدمها الهدى عزيز.
2: كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026. ويستوجب وفق ذات البلاغ أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقرر للبت فيها. وستعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبا عبر وسائل الاتصال المتاحة. وأكد البنك المركزي أن اختيار تاريخ غرة أكتوبر 2026 كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية التي يقتضيها التنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف والسعي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من إقرارها.
1: أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية الجديدة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المراحل المذكورة الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من يوم غد الثالث من شهر سبتمبر على الرابط بالأحرف اللاتينية vscolaire.education.tn. وبالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة للتلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من المنحة كاملة. بختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: تواصل الجهود السيطرة على حريق جبال برغو وخسائر تقديرية بأكثر من 2000 هكتار من أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 على يد عزيز لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. البشائر متواصلة في ساعتها الثالثة والأخيرة مع أحمد موسى.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
5: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتم حلوين ترافق نهاركم بكل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن.

الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: 8:15 دقيقة في إذاعة المراسيل وإذاعة بانوراما اف ام. جد التحية لكل ما التحق بنا في الاستماع. معكم في الجزء الأخير من برنامجنا. نذكروا مع 8:30 إن شاء الله موعد معرض الصحف التونسي متساوي زاد على عين المكان ومصافحة جديدة مع ملك دردور في نقطة خارجية من القلعة الكبرى. نحكي شوية على الاستعدادات للعودة المدرسية بالنسبة للأولياء وبالنسبة زادة لأصحاب المكتبات اللي قاعدين يخدموا في الفترة هذية. وأكيد هذه ذروة العمل والخدمة بالنسبة لهم. نشوفوا التفاصيل إن شاء الله مع ملاك من خلال النقطة الخارجية في آخر البرنامج. ما تنساش المسابقات تمتعنا وسؤالنا تلقوه على صفحتنا على الفيسبوك راديو مونستير. تحاولوا تركزوا مليح في الفقرة هذه باش تلقاو الإجابة صحيحة للسؤال امتعنا. ولد بحر
1: ولد بحر
0: كالعادة مصافحة جديدة مع مديرة المعهد العالي علوم البحار ببنزرت سيدة نوزة بوريقة دكتورتنا. صباح النور والسرور.
2: صباح النور أحمد وصباح الخير لمستمعينا الكرام.
0: باش نحكيو على السمكة وكائن بحري الحقيقة رأوه نخافوا منه شوية الحقيقة، لكن أكيد باش ناخذوا عليه معطيات وأكثر شوية الحديث عليه في بعض المواقع في الأيامات هذه. نحكيو على المرينة.
2: صحيح أحمد عليه شوية الأيامات هذه، أما المرة هذه اختيارنا للمرينة بالذات معناها هي جتنا وحدها أحمد. هي كانت مبرمجة باش نكملوا بها أنواع متاع الأسماك اللي تشبه اللحنش، أما المرة هذه جت مش قبل وقتها بشوية فهمتني، على خاطر ليمات الأخرانية وصلوني تصاور وملاحظات من ناس تحب البحر على مرينة لقاوها نافقة في أكثر من بلاصة، خاصة في الشابة في برج الراس ولا شط شعابنا في ولاية المربية، وحتى لقاوها في مابل. والحمد لله أحمد الكميات مش كبيرة.
0: ولا هو احنا تو نزيدو نشوفو تصاور مع أميرة على التصاور اللي وصلت لك خاصة حول نفوق المرينة. هذه سمكة المرينة بطبيعة باش الناس تعرفها، وعلى ديجيتالي نجم يتابعوا معنا زاد الصور اللي وصلت وظهر لي معناها تحسوا حتى الأحجام صغيرة متاع المرينة اللي ريناها في الصور هذه.
2: أحجام صغيرة ومش كميات كبيرة وما نقولوش لهنا على النفوق جماعي. الموضوع بدي يدور فهمتني على مواقع التواصل الاجتماعي والناس بطبيعة الحال واللي تسأل شنو صاير وعلاش المرينة بالذات، علاش لقينا بعض منها نافق على الشط وشنو هو ينجم يكون السبب
0: بالضبط.
2: أما قبل ما نوصلوا للإجابات هذوما خلينا نتعرف عليها ساعة صاحبة الحكاية هذية اللي مرينا. وزيدا حبيت نقول لك أحمد اللي احنا حبينا نكمل وقبل حكينا على الجرانجو وحكينا على الحنشة اللي هما أسماك تشبه لحنش. دونك كيف كيف اليوم سمكة متاعنا المرينا تشبه للحنش ولا الثعبان. دونك المرينا اللي بعض الناس يسميوها زيدا الانكليس، ما نعرفش ثم شكون يعتبرها كيكا، بالفرنسية اسمها ميغين كوميون واسمها العلمي ميغينا إلينا.
0: إلينا
2: جسمها طويل كما قلنا ثعبان ينجم يوصل متر ونص، راسها قوي ممكن كاش يخافوا منها فهمتني، فمها كبير وأسنانها حادة وعندها حاجة خاصة بها اللي عبيرك اللي عندها فكوك بلعومية متحركة زادة بخلاف الفك الأمامية. بخلاف الفك نتاعها العادي اللي فيه أسنان بعد ما تسد الفريسة بالفك الأمامي تكمل تدخل الفريسة بالفك البلعومي نتاعها الموجودة وسط البلعوم ولا بعد الفك القديم.
0: تقول عليها عندها زوز فم معني
2: عندها زوز فم أحمد باهلة. دونك هي من الأسماك العظمية دونك سان بواسون أوسو يعني عندها هيكل عظمي داخلي فيه برشا أسماك نعرفوها وعندها قشور على الجلد نتاعها. من الحاجات اللي تميز مرينة إنه جلدها أملس وهكا علاش وقت اللي يجون طيبوها تتاكل يا أحمد وقت اللي يجون طيبوها تتسلخ قبل ما تتاكل ما تتقشرش كما الأسماك الأخرى.
0: فوالا
2: وهي جنتي حلون نتاعها يكون بني أصفر أو غامق بني أصفر ولا غامق وعليه تبقعات وألوان مختلفة.
0: فوالا هو يمكن اللي راوهم أكثر في سواحلنا فما البني والرمادي المائل الأخضر معناها تحسوا بين الجري وبين الأخضر الكولور نتاعو.
2: وعليش أحمد هذه مش مجرد زينة راه خاطر هذية اللون هذية باش يعاونها انها تتخبى تتبوح وسط الصخور على خاطر المرينة من سكان القاع الصخري بامتياز نلقاوها في اعماق بين 50 و 100 متر وتعيش تحب ديما تعيش في الشقوق وفي الثقوب والكهوف الصغيرة الموجودة في قاع البحر نتاعنا. وفي النهار تعمل في النهار تتخبى وفي الليل تحفر في النهار هيكون هادي تخنسيل مخبيه بين الصخور وساعات بيظهر منها كان راسها. والحاجه اللي لاحظوها بعصاك تصير احمد ديما فمها محلول وتقعد لمده طويله على الحاله هذه. علاش؟ باش تعمل تهويه للخياشيم نتاعها وتعاونها على التنفس.
0: مش تثاوب ولا حاجه.
2: ليها اتحلى دخل في الهواء دخل في الماء مش تتنفس. الاسماك عاده يعملوا جرعات تاع ماء وبعد فرات اللي بيو الخارجين منهم الاسماك وقاعدين يتنفسوا. هذه بالذات قديمه فمها محلول هيك عليها مشكون يخاف منها يقول لك هذه
0: باش تهاجمني
2: باش تهاجمني. وهيك اللي ثم صيده زي يقولوا تعمل دي شارج الكتريك زي ما الصيده قاعده نقربوا لها الحس
0: كورون يضربنا فوالا فوالا هي ما تهاجمش الانسان عاده من تلقاء نفسها زاد المرينه يمكن هذه الحاجه اللي ما يعرفوهاش برشا ناس خاطر يراوها تحل فمها يتخافوا منها شويه دونك يقول لك تو تهاجم لكن هي كي تحس بالاخطر فما شكون يحب يهاجمها وقت تعمل رد الفعل يا شيخه.
2: ما هي في العاده قاعده تتنفس احنا تو نركز معانا مستمعينا راهي قاعده تتنفس. والمرينه من الاسماك اللي عندها نشاط ليلي يعني بالنسبه لها الليل باش ترجع العشاء نتاعها وعندها حاسة شم قوية. احنا قلنا في الليل الضوء ما كانش ضوء وهيك علاش تعتمد على حاسة الشم نتاعها نتاعها حتى في الظلام تشمهم مش تشوفهم فهمتني. والمرينة سمكة لاحمة ومفترسة تاكل الأسماك والقشريات والقرنيط زادة مسكين من الغذاء نتاعها اللي تفضله. وعندنا دراسة علمية تونسية مهمة برشا خدموا على 411 مرينة من الساحل الشمالي الشرقي لتونس والباحثين فركسوا في المعدة نتاعها باش يعرفوا بالضبط شنو تاكل. والأسماك لقاوهم بنسبة 96.84% من مكلتها يعني معظم الغذاء نتاعها يعتمد على الأسماك اللي أصغر منها وشوية قرنيط لقاوه في المعدة نتاعها. يعني المرينة عندها دور مهم كمفترس في البحر وتدخل في السلسلة الغذائية نتاع المنظومة البحرية.
0: تاكل قشريات وإلا لا هي المرينة؟
2: تاكل شوية توهم الدراسة هذه خاصة 96.84% أسماك لكن تعرف هذيك شوية قشريات شوية قرنية
0: الديسير نتاعها يمكن هذيك
2: يمكن تحلي بهم. ونفس الدراسة هذيك اللي شملت 411 فرد الطول كان تقريبا بين 47 و 109 سنتي واحنا قلنا تجي تكون حتى شي متر ونص اما في الاحجام عاده يكونوا بين 47 و 109 سنتي. وبالنسبه للتكاثر فما دراسه تونسيه على تكاثر المرينة في سواحل بنزرت درسوا 228 كعبه مرينة وبينت ان نشاط التناسلي يكون خاصه خلال الصيف مع فتره وضع البيض في نهايه الصيف وبدايه الخريف. والمرينة تدخل في المصيد التونسي وتنجم نصطادوها في معدات الصيد الفاعية ومن المعدات تنجم نصطادو بها هو الفالونغر دو فون حكينا عليه برنجيلي والفالانجري نتاع الأعماق. وزاد أحمد اليوم المعلومة هذه مهمة ياسر تتشد في الصيد العربي
0: فوالا هو ذيش حبيت نقول لك مدام نوزت اللي الصياده جنرال مو ما يحبوهاش برشا على خاطر تقطع لهم الخيط وتتلهوث على الصناره دونك تكون عدوه للصياد خاصه بالموليني
2: اكل الصعباني هذيك يخليها تتلوى في وسط الشباك
0: فوالا
2: وهما يشدوا هي تتشد شد يعني تشدوها عرضي وما يكونش الهدف نتاع الصياد هو اصلا
0: صيد
2: وهي تبحث على الغذاء نتاعها صوت نجم يدخل في الشبكة وتولي صيد عرضي. وهك علاش البحر يتخلصوا منها للأساس فهمتني يعاود يرشعوها في البحر. وإذا كان تعرضت إصابة زادة ينجم البحر بعد ذلك يلفظها على الشاطئ. اليوم لازم نقولوا احتمال من الاحتمالات مش تفسير مؤكد للحالات اللي قاعدين نشوفوا فيها ما ينجم يكون بحارة شدوها صيد عرضي وعاود يرجعوها في وسط البحر. والمرينة من الأسماك اللي تتاكل والتوانسة يحبوها على خاطر لحمها أبيض ومتماسك وعندها قيمة غذائية عالية. وفي البيانات الغذائية القيمة في 100 جرام في الخدمة اللي خدمتها أنا لقيت فيها 20 جرام بروتين وحوالي 2 جرام من الدهون غير مشبعة كالعادة نحكيه على الأوميجا 3. ولكن اليوم نحب نقول حاجة أحمد مهمة راني نحكي على السمكة اللي هي عالية عليها عندها قيمة غذائية عالية نحكيه على الأسماك اللي تبيع في الأسواق واللي عندهم فاسابيليتي بربي كي نلقاو سمكة ناقصة على الشط ما عندناش عليها حتى تتبعية ثم حتى فاسابيليتي
0: ما نقربوا لهاش
2: وما نعرفوش ظروف نفوقها ولا قديش من وقت وهي ناقصة حتى علاش ما نستحلكوهاش. ثم ساعات نلقى اسماك ناسخه وناقل عديد تلم على الشط ونقول لهم ربي هذوكم ما ناكلوهمش شو نعملوا لهم. والنفوق هذي نجم يكون عنده عده اسباب فهمتني. والمرينه في البيت احمد عندها تاريخ في النفوق علاش عايش قلت لك ما ينشدوهاش تكون مريضه زاده فهمتني. في 2018 سجل نفوق جميع المرينه في ايبيزا في اسبانيا والدراسه اثبتت ان النفوق كان بسبب فيروس اللي خليها تمرض معناها عندها امراض عصبيه يعرف التهاب الدماغ والشبكه ماذا بينا ينجم يكون عندها مرض ماذا بينا مش نحكيين على المرينة راهو احمد
0: نحكي انواع اخرى حتى نتاع اسماك
2: اسماك نافخه ما ناكلوهمش زاد الحراره تنجم تكون السبب
0: صحيح
2: ارتفاع حراره البحر توا لقينا بين 4-8 درجات قاعد يزيد خاصه السنة في السنة حاجه معناها مش مستانسين بها دونك ينجم بالفعل يكون عامل ضغط على الاسماك والمسخون زاد ينجم يحتوي على كميات اقل من الاكسجين
0: صحيح
2: علاش ينجم يموت. والتغيرات المفاجئه في الحراره نجم تعمل اجهاد للكائنات البحريه هي ايبوتيز راهو
0: اي معناها نظريه من النظريات ويمكن سبب من الاسباب تاع نفوق بعض الكائنات البحريه
2: وزاد كيف كيف الملوثات احنا شفنا البحر تبارك الله برشا
0: نظيف بالكدا
2: فهمتني دونك نجم تعمل اجهاد للكائنات البحريه او تاثر على صحتها والصيد العرضي كما حكينا هذا احتمال اخر مرينه تدخل في شبكه تتصاب تموت يرجعوها للبحر وبعدها البحر يلفظها إذا تلقاو علامات واضحة لإصابة مصابتها ببعض الصيخة تلقاو مجروحة ولا حاجة نعرف ليه سبب الشبكة ولا حاجة وقتها الفرض هي هذي تولي أقوى فهمتني
0: واضح.
2: وحاجة أخرى وبالنسبة للصور اللي وقع في دولها تبين أنه عدد الأفراد اللي تم العثور عليهم ما يكفيش وحده مش نقوله عندنا كارثة بيئية أو نفوق جماعي واضح. وفي نفس الوقت ما نحبوش نستهينوا بالملاحظة لذلك ناخذوها بعين الاعتبار خاطر العينات لازمها تتدرس والنتائج هي اللي باش تعطينا الإجابة. وتوا نطلب أحباء البحر إذا كان الصلصة مكان نافقة ما يكلوهاش شي يعملوا لها يصوروها يحدوا المكان وما يلبسوهاش قدر الإمكان ويبلغوا الجهات المختصة إذا أمكن
0: واضح.
2: وإحنا توا فما تحاليل قاعدة تصير على العينات هذوكم اللي بعتوهم لي خمسني وإحنا في ولد بحال إن شاء الله
0: هو يتم الاتصال بشكون مدام نوز باش نزيدوا نذكروا
2: المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار نجم يتصلوا بهم يعطيوهم خمسني هما عليها المعهد الذي تابع مؤسسة البحث التعليم العالي الفلاحي تنعين مثال الفلاحة احنا نخدم بعضنا فهمتني دونك دوب ما كان حصم الانياسيين في مستير موجودة فهمتني في تونس نجم يتصلوا بهم للخيان ويهزوا لهم العينات هذوما في مزادية في يعنيها في اقرب وقت باش نجموا يعرفوا سبب النفوق هذايا دونك يصوروهم يحدوا المكان وما يلمسوهمش قدر الامكان ويبلغوا الجهات المختصة وتوا التحاليل قاعدين يقوموا بهم دونك احنا في ولد بحر كان توصلنا نتائج جديدة او معلومة علمية مؤكدة نرجعوا
0: نعطيو لهم حول نفوق كعبات نتاع مرينا في الشواطئ نتاعنا اللي هو مش نفوق جماعي ما يخوفش مبدئيا الاسباب مش واضحه لكن ما يخليناش زاد نخافوا من الحكايه هذه. المهم ما نستهلكوش وما نقربوش للاسماك والى الكائنات البحريه اللي نلقاوها في الشواطئ النافقه بالطبيعه. الموطن نتاع مرينا البحر الابيض المتوسط وأجزاء من الشرق المحيط الأطلسي تقريبا دونك احنا في البلاد نتاع المرينة السواحل التونسية معناها بلاد المرينة
2: وملاحظات على بعض المرينة النافقة خلينا نسلطوا عليها الضوء اليوم وإن شاء الله كي توصلنا الإجابات العلمية أحمد نرجع
0: ونحكيو
2: عليها في أقرب وقت إن شاء الله.
0: يعطيك صحة دكتورة منورتنا كالعادة في ولد بحر نصائح ومعلومات مهمة وهكا نربطوا شوية مع الأكتواليتي الجديد اللي موجود في العالم هذا وفي البيئة البحرية التونسية باش نحاول نقدموا لكم معطيات وتفاصيل وأيضا معلومات مفيدة ومهمة في هذا الاختصاص. لحظات في التحق بنا هادي عزيز باش نقدم لكم معرض الصحف التونسية.
1: معكم طيب صباح الخير مبروك سيدي شنو نهاركم زين
3: نهارك زين نهارك زين.

0: مصر وبدين هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الكل.
2: الثامنة ونصف صباحا في إذاعة المنستر أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة صباح اليوم الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر 2026 الموافق لعشرين من شهر ربيع الأول 1448 بالتقويم الهجري. 2 سبتمبر إذن أسبوعان فقط يفصلاننا عن العودة المدرسية. العودة المدرسية ستكون كما تقرر وكما هي العادة يوم 15 سبتمبر. 14 سبتمبر يوم الاثنين ستكون عودة الأساتذة والمعلمين، ويوم الثلاثاء 15 سبتمبر أي بعد أسبوعين تقريبا من الآن ستكون عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. رغم درجات الحرارة المرتفعة إلا أن هناك أملا كبيرا على أن تتراجع على الأقل درجات الحرارة وتعود إلى مستويات معقولة. الصحف التونسية اليوم تركز على العودة المدرسية وتكتب جريدة الصحافة اليوم العودة المدرسية 2026-2027. الأسر التونسية تنطلق في اقتناء المستلزمات، أسعار الكتب والكراس المدعم تحافظ على مستوياتها. وأيضا في جريدة الصباح في نفس الموضوع نقرأ تقدم إنجاز العناوين في الكتب المدرسية بنسبة 94% وتوزيع 71% منها. يبدو أن العودة المدرسية وقع الاستعداد لها بشكل جيد حتى قبل الصائفة منذ شهر أفريل وشهر مارس الماضي. البنك المركزي تقول جريدة الصحافة اليوم ضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ونقرأ أيضا في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم عودا على الزيارة الهامة التي قام بها وزير الخارجية الألماني إلى تونس، تقول افتتاحية جريدة الصحافة اليوم الشراكة الموثوقة. في جريدة الصباح عدد كبير من المقالات الاقتصادية، حيث نقرأ تسوية الديون المتعثرة لأكثر من 30,000 فلاح وشركات تعاونية كلها إجراءات تحفيزية لتعزيز الإنتاج. ونقرأ أيضا تشجير 260,000 هكتار في 6 ولايات باستعمال المياه المعالجة، مشروع الحزام الأخضر التزام بخطة مكافحة التصحر الأممية. والميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا لا بأس به ب 66 مليون دينار. في جريدة الشروق نقرأ مخطط لتوزيع 14,000 قرص مخدر أمام المعاهد، كشفه أعوان الأمن بمدينة جروين. وأيضا نقرأ الفوسفات يتوقف لثلاثة أيام بسبب إضراب المناجم، الجدل ما زال مستمرا تقول جريدة الشروق. غدا قضية التآمر على أمن الدولة واحد أمام التعقيب. وفي تحرك وطني بالقصبة معطلو الشهائد العليا يطالبون بالانتداب الاستثنائي. جريدة المغرب اليومية المستقلة كعادتها تصدر صفحتها الأولى بصورة واحدة وعنوان واحد، أزمة تأمين الخدمات أم أزمة حكم. وفي المواضيع العالمية نقرأ في جريدة الشروق عودة الحرب بقوة بين أمريكا وإيران، الحرب تعود بقوة تقول جريدة الشروق. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ تحركات دولية لتأمين مضيق هرمز، وإيران تؤكد أنها جاهزة عسكريا. في جريدة الصباح العنوان حول هذا الموضوع الحرب الأمريكية الإيرانية، أمريكا تشن ضربات جديدة وإيران كعادتها ترد بالصواريخ على الدول العربية، الحرب تعود إلى الشرق الأوسط أو بحراب إلى منطقة الخليج العربي. رياضة في مسابقة الشروق الرياضية، في جريدة الشروق نقرأ عنوان كبير مسابقة الشروق الرياضية متى فاز منتخب كرة القدم بذهبية المتوسط. أساعدكم على الإجابة، سنة 2001 في تونس العاصمة، وفاز في ملعب رادس أنذاك على منتخب إيطاليا بنتيجة هدف مقابل لا شيء. كانت هذه إذن أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 2 سبتمبر الموافق لعشرين من ربيع الأول بالتقويم الهجري. بعد قليل يعود إليكم صديقي أحمد فيما تبقى من بشائر الأربعاء.

0: زريبة صوف زهوان عالموجة 104.7
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: عسلام عسلام يا تونس عسلام
5: محلاها بلادي.

0: أعطوني سبب واحد بيمنعكم تسافروا على تونس. تونس مزيانة برشا برشا.
1: بس تروح على تونس حتعرف شو السحر يلي بيجذبك لها. بس تزور مدنها، تمشي على شواطئها وتشوف خضارة وتقعد مع ناسها وتستمتع بأجواءها، حتعرف أنه أنت ماشي بحضارات متنوعة كتير. من مدينة قرطاج أهم المدن التاريخية لمدينة القيروان أهم مدينة إسلامية بأفريقيا، وشنني آخر قرية أمازيغية مسكونة بتونس، وجربة جزيرة بيسكنوا فيها يهود وإسلام. حتشوف الحرف القديمة من صناعة السجاد والحرير والفضة، وحتى المواقع اللي صوروا فيها أهم الأفلام العالمية. حتمشي بأسواقها اللي مليانين ألوان وزخارف وحياة. بس لما تاكل من أكلها حتحرحر كتير طبعا. كل يلي عم احكيه عم تشوفوه انتو بس بكم لقطة، بس لما تروحوا على تونس حتقولوا
2: كيف نشفى من حب تونس.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا 48 دقيقة في إذاعة المنسير إذاعة بانوراما اف ام باش نواصلوا مع فقرات ساعتنا الأخيرة بشائر الصباح وعلى عين المكان.
1: على عين المكان
0: كالعادة معنا ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى. ملك صباح النور والسرور.
2: صباح الخير سيد أحمد، مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعينا على إذاعة المنسير.
0: دينا نحكيه على العودة المدرسية والتحضير للعودة المدرسية اللي ولات الحقيقة تشغل تفكير الأولياء، وفي الفترة هذه الناس كل تحسب في الميزانية وتحاول ترشد الاستهلاك متاعها زادة، دونك باش ينجموا يوفروا كل الظروف الملائمة لعودة مدرسية موفقة إن شاء الله وفيها المستلزمات الكل والأدوات الكل بالنسبة للتلاميذ.
2: بالضبط سيد أحمد، يعطيك ألف صحة. تحدثنا في الإطار ديجا، احنا توا موجودين بقلعتنا الكبرى على عين المكان بإحدى المكاتب تحديدا بشارع 4 الجانفي، واستعداد للعودة المدرسية لسنة 2026-2027 تنطلق العائلات التونسية في رحلة البحث عن المستلزمات المدرسية. محملة كما قلت توا سيد أحمد بعديد من الأسئلة اللي تطرح نفسها عند الولي: هل الكتب المدرسية متوفرة؟ هل الأسعار شهدت ارتفاع مقارنة بالسنة الفارطة في ظل التضخم هذية وتراجع القدرة الشرائية للعائلات؟ وهل السؤال الأكثر تداول سيد أحمد، هل الكراس المدعم متوفر بكميات الكافية أم لا؟ دونك الشيء هذية باش نعرفوه مع ضيفنا السيد أكرم بن ساسي صاحب المكتبة بالقلعة، ونرحب به. مرحبا بك سيد أكرم.
3: مرحبا بك، مرحبا، صباح الخير للناس كل، صباح الخير سيد أحمد.
0: مرحبا سيد أكرم،
3: حياة طيبة ليك ولكافة مستمعين إذاعة المنستير.
0: مرحبا.
2: شكرا سيد أكرم، مرحبا بك. سيد أكرم، كنت قلنا الأسعار تتماشى مع القدرة الشرائية متاع المواطن، وهل على مستوى الأسعار قلنا المواد اللي شهدت زيادة معناها مقارنة بسنة الفارطة، وقديش تقريبا نسبة الزيادة؟
3: صحيح، هناك يدور للأسوام شهد بعض الزيادات تتراوح تقريبا ما بين 5-15%. أكيد ما زلنا ما رجعناش للأسوام ولا الأسعار اللي استنسناها قبل الكوفيد. بعد أزمة الكوفيد يدور لي شدنا ارتفاع كبير في الأسعار. اليوم يظهر لي بعد الانخفاض اللي صار عملناه في الكراس اللي وصل تقريبا لنسبة 20-25% في الكراسات، رجعنا شهدنا ارتفاع تقريبا ما بين 8-11% في الكراس، وتقريبا بين 10-15% في الأدوات المدرسية.
2: دونك الكتب المدرسية الكميات متوفرة حسب فهمت سيد أكرم، وهل هناك نقص في بعض المواد وإلا لا؟
3: صحيح، بالنسبة للكتاب المدرسي قاعدين نتزودوا بصفة عادية، لكن فما بعض النقائص. تقريبا اليوم احنا اليوم في 2 سبتمبر، مازالوا 10 ايام ولا 14 يوم باش تكون العودة المدرسية، ومازال نحكي تقريبا على 11-12 عنوان مازالوا ما توفروش في المكتبات، مازال ما وفرهمش المركز الوطني البيداغوجي. ما نقول بالنسبة لنا ماشيين في نسق عادي، استأنسنا به الوضع هذايا، ان شاء الله نشوفوا حلول باش نوفروا الكتب على الاقل يكون موجودين عنا في المكاتب في اخر شهر اوت. ديما كان عنا وعود الا الوضعيه هذه تتحسن، مي استانسنا احنا ككتبين والولي كيف استانس الا ديما حتى في العوده المدرسيه ونوصلوا ل 15 سبتمبر تقريبا ويقعد عنا عنوان ولا اثنين ولا ثلاثه، الناس قاعده تجتهد. ان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله يوفروا لنا الكتب في المواعيد اللازمه ان شاء الله.
2: دونك سيد أكرم، ما مدى قدرة الولي على تحمل أعباء هذه المصاريف في ظل ارتفاع كلفة المعيشة؟
3: والله يا أختي شباش قلك، يعني يظهر لي التضخم اللي قاعدين نعيشه فيه في البلاد قاعد يأثر ديركت مو على القدرة الشرائية متاع المواطنين. وكما نعرف يعني العودة المدرسية هي هاجس متاع كل عائلة، ما كما يقولوا كل قدير وقدره، معناه تقريبا الكلفة ينجم يحددها الولي، مي فما أم مينيموم باش الوليد يقرأ ويكون عنده كرتابلة محترمة.
0: في الابتدائي سي أكرم، خلينا نكونوا على الأقل هكا نعطيو حتى شوية أرقام للأولياء اللي مازالوا ما حضروش رواحهم، ما حضروش المستلزمات والأدوات المدرسية لأبنائهم. بطبيعة الانترفال بالنسبة للتلميذ في الابتدائي من السنة أولى السنة الثالثة مثلا وإلا حتى سيزيام أني، بين قديش وقديش باش تكون عنده كل شيء ينجم يكمل العام وعنده الأدوات الكل متوفرة وبالمدعم ولا من غير مدعم، خاصة فيما يخص الكراسات؟ دونك الانترفال بين قديش وقديش؟
3: صحيح سيد أحمد، بالنسبة تقريبا نعطيك بعض النسب وبعض الأرقام. تقريبا بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية ما يبعدوش على بعضهم، ثم فورشات تقريبا ما بين 60-90 دينار في الرابور كاليتي بري، ديما نحكيه المواطن يعرف الشيء هذا، نجم تاخذ برايه ب 600 700 فرنك موجوده، كيما تنجم تاخذ برايه ب 3000 و4000 فرنك. معناها ديما ديما ديما الولي هو اللي نجم يحدد الجيم تاعو. من الفرشات نتاعنا ما تفوتش 90 دينار تقريبا في السنه الاولى، الثانيه تطلع شويه بالنسبه للسنه الثالثه والرابعه توصل حتى ل 110 120، الخامسه السادسه كيف كيف على في الانترفال نتاع 140 تقريبا، وبعد نبدأ نطلع بشوية حتى نوصلوا تقريبا للثانوي اللي هيش تكون بفرشات ما بين 150 حتى 180 دينار. ذي فما الكراسات سبيرالا نسميهم اللي وايرو، كيف كيف الكتب المدرسية في الثانوي والإعدادي أغلى شوية من الكتب المدرسية متاع السنوات الابتدائية. هذا هو معناه
0: ما غير كرتابلة هذا يا؟
3: نعم خويا،
0: ما غير كرتابلة، ما غير المحفظة معناه.
3: لا لا نجمو نحكيو كيف كيف خويا، كيف كيف كيما قلت لي نحكيو على الادوات، نحكيو على الكارتابلا اللي عطيتهم لك الاسوام نتاعو يشملوا كارتابلا تقريبا في الانترفال نتاع 20 25 دينار، لكن ما ينجم ولي ينجم ياخذ كارتابلا توصل حتى ل 350 و400 دينار
0: بالاوبسيونات هذيك ما تفهمي فيه
3: متوفرين في السوق زاد كيف كيف.
4: باش زيد اكرم الكراس المدعم، مدى توفره، كم سعره، وهل ما زالت تطرح اشكاليه البيع المشروط؟
3: والله هو يظل من أهم الأسئلة وأصعب الأسئلة اللي يجب يجاوب عليهم صاحب مكتبة، خاطر بالنسبة لنا احنا هو تحدي سنوي أن نوفر الكراس المدعم، والحق يصير فيه بارشة مشاكل فيو الكيفية متاع التزود متاعنا بالكراس المدعم معقدة شوية. يقول لي كان باختصار نفسروا للناس كيف يصير عملية التزود بالكراس المدعم، رأوا الكراس المدعم تابع وزارة التجارة ما هوش تابع المركز الوطني البيداغوجي، معناه احنا ناخذ الكتب ما غير كراسات يمشيو نشريو من عند الفورنيسور نتاعنا ولا المزودين نتاعنا اللي هما لي غروسيست، ناخذوا نسبه اللي هي الكوتا. الكوتا هذه مربوطه بقدره المكتبجي على قداش يشري كراسات متنوعه اللي هو الديفير سميوه، ياخذ عليها نسبه. اللي نجم نعطيك نسبه خويا، عطيت اكزامبل باش نفسروا للمواطن.
0: ايوه
3: فار اكزامبل كتبي مشى واحد صاحب مكتبه مشى خذا ب 100 دينار ولا ب 1000 دينار كراسات، بما يعرف الكراس تي بي والسوبر والوايروات خذا ب 1000 دينار. راهو المزود ما ينجم يعطيه كان 15% من 1000 دينار هذيك
0: من كميه الكراسات، فوالا اللي خذاهم ب 1000 دينار.
3: اكزاكتومون. ولنا نتيحوا في الاشكال انه ما نجموش نوفروا الكميات اللازمه للمواطن، علاش؟ وهذا سهل. بالنسبه للدوله تقريبا توفر 30-40% من الكراس مدعم بارابور لو 100% تاع الكراسات المدعمه المطلوبين في السوق. دونك لنا اوتوماتيكمون اذا كان العرض ما يوافقش الطلب، دونك شنوقعوا في اخلال كبير. وبالنسبه للمواطن عنده الحق ويلزم يطلب حقه في الكراس المدعم، ويلزمنا نحاولوا نوفروا له لكن بنسبه معقوله. علاش؟ خاطر الكراس المدعم يظهر لي الدوله وجهته لفئه معينه للناس، إلا فريمون ما تنجمش تشري الكراس ب 4000 و5000. نعطيك الأسواق مثلا والديفيرونس ما بين الكراسات. كراس 24 مثلا في المدعم 430 ملي.
0: باهي.
3: يوافقوا تقريبا كراس في السوبر في نفس عدد الصفحات ما بين 1200 حتى ل 1650. في الكراس 48 نحكيو على 950 في الكراس 48. نوصلوا نحكي على كراس ب 3000 حتى
0: ديما نقولوا نظره في 3 تقريبا
3: اضرب حتى
0: في الاربع 3 ونص
3: في 3 في الاربع. ما احنا نسبوها نقولوا احنا طالعين مثلا سنه اولى يحتاج 10 كراسات. وباختصار باش المواطن يفهمنا تقريبا الديفيرونس ما بين انه ياخذ 10 كراسات مدعم و10 كراسات سوبر فما تقريبا نسبه نتاع 30-40 دينار.
0: فوالا اللي هي فلوس زادة واللي عنده برشا صغار وبرشا مستويات في معناها في القراية باش يحسها وباش يتمس المواطن في جيبه، ويقول لك علاش نسمع في البلاغات وعلاش نسمع اللي فما تم ضخ كراسات مدعمة في المكتبات وفي الاخر ما نلقاش ونلقى روحي عندي برشا مصروف قاعد نصرف فيه. دونك هنا علاش لعبت معناها تتسائل، وانت هكا عطيتنا الإجابة، يعطيك صحة سي أكرم، ووضحت لنا شوية معناها الواقع هذا نتاع موضوع الكراس المدعم في المكتبات.
4: وحيت البيع المشروط سيد احمد زاد مطروحه برشا للبعض طبعا ونعرفش للكل، دونك هنا يقول لك ما تاخذ كراسي المدعمه الا ما تشري معاها حاجات اخرى.
2: فهمتني؟ إذا ما تشري معهد أخرى باش نعطيك الكراسة ولا كزوز مدعمين هذوكم. دونك سيد أحمد السؤال الأخير، الكلفة الجملية للعودة المدرسية يعني تقدير تقريبي الكلفة تجهيز تلميذ ابتدائي وإعدادي وثانوي كامل، الولي اليوم قداش لازم ميزانية باش يجهز تلميذ كامل للعودة المدرسية؟
3: كما قلت لك في أول المداخلة يظهر لي كل قدير وقدره، مي ديما نقول يلزم الولي أول حاجة أني ولي وعندي ثلاثة صغيرات ويقرأ
0: ربي يفضلهم إن شاء الله ربي نجح.
3: دونك مكلفة العودة، خاطر العودة المدرسية احنا نحكيه في الأدوات المدرسية لكن تشمل بارش حوايج اللي هي اللبسة وما تابعه معناها، وما يخفاش عليكم إلا هي مكلفة. دونك العائلة التونسية لازمها تخطط قبل بشهر وشهرين في العودة المدرسية، وربيين الأولياء الحق في التضخم اللي قاعدين نعيشوا فيه توا، في الأزمات اللي قاعدين نشوفوا فيها، وربي عيننا كيما أزمة الماء كيما ذوما كل يحطوا تحديات كبيرة على العائلات، مي كل قدير وقدره نرجع لك نقول لك كل قدير وقدره. ونحب نطمن الأولياء إلا البيجي اللي تحدوا تنجم تحضر به التلميذ باش يرجع للعودة المدرسية كل سواب بستين بسبعين دينار، وإحنا نتفاهم الأولياء وقاعدين نحاولوا باش ننجحوا العودة المدرسية هذه، خاطر احنا في بارتي من العملية التربوية هذه، ونحاولوا نكونوا معناها متفاهمين ونطونوا الأولياء إلى كل شيء متوفر بحول الله، يلقاو التشجيع من المكتبات ويلقاو التخفيضات اللازمة باش وليداتنا يرجعوا ويفرحوا ويقرأوا على رواحهم.
0: مهم جدا باش نعاونوا بعضنا، اللي عنده الإمكانيات باش ينجم يوفر شوية مستلزمات منزلية لا يمكن الناس يعرفهم وهم مستحقين ما فيها باس، نعاونوا بعضنا في الفترة هذية، شجعوا بعضنا باش نساعدوا الناس اللي تستحق، وكيف زاد أصحاب المكتبات أكيد مهم جدا الفترة هذه بالنسبة لهم في العام، خاطر ذروة العمل ويمكن الخدمة اللي يستنوا فيها عام كامل هي في الفترة هذية. إن شاء الله ما تكونش فما معناها نوع من التشفي في المواطن، على الأقل بالأسعار تكون عالية برشا، يكون فما أسعار معقولة وربح معقول يربحهم ويخليهم فرحانين باللي بشي يصوروه، وكيف ما يثقلش كاهل المواطن، وإحنا عنا ثقة في التوانسة بشي يعاونوا بعضهم في الفترة هذه. يعطيك صحة سي أكرم.
2: شكرا سيد أحمد، يعطيك الصحة. دونك أتمنى عودة مدرسية موافقة لجميع تلامذتنا إن شاء الله وبالتوفيق.
0: شكرا ليك ملك دردور مباشرة من القلعة الكبرى. نذكر اللي في المسابقة متاعنا اللي ربحت معنا هي منال الشرميتي اللي ربحت معنا بونداشا من أهداء مزالي جي اس ام بقيمة 100 دينار. سؤالنا كان على المرينة، علاش المرينة تخلي فمها محلول مدة طويلة باش تنظم حرارة جسمها، وإلا باش تعمل تهوية الخياشيم وتعاونها على التنفس، ولا باش تخوف الفريسة نتاعها؟ الإجابة صحيحة هي الإجابة الثانية، باش تعمل تهوية وتعاون على التنفس. دونك هكا علاش نلقاو المرينة ثعبان البحر أو لحناش البحر اللي نعرفوه في السواحل نتاعنا، دونك ماهوش سلاح باش تخوف به الفريسة نتاعها، لكن باش تتنفس وتعاون روحها على التنفس. منال شرميتي اللي ربحت معنا البونداشا. الأغنية اللي اخترتوها هي لطيفة، خليني بالفوت نتاعكم وبال تعليقات متاعكم باش تسمعوها في الوقت هذايا. وكل عادة نوصل تحيات الفريق اللي ونسكم، أيمن الشابي في الإخراج التقني، ويدا بن ساسي في التنسيق، أميرة بارا في البث الرقمي، وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. بعد شوية جينا الداري مع الهذيلي الفتنية، ومكم سعيد وإلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا على موجز إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. تمكن أعوان الحماية المدنية بمعاضدة مصالح الغابات والتجهيز ووحدة الجيش الوطني فجر اليوم الأربعاء من تطويق الحريق المندلع بجبل برجو من ولاية سليانة وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة. وأكد المصدر ذاته أن الفرق الميدانية ما تزال متمركزة على عين المكان لمواصلة عمليات تبريد الجيوب النارية وضمان عدم اشتعالها مجددا. وكان المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيش أفاد في وقت سابق أن خسائر غابية كبيرة تمت معاينتها شمل تجار الصنوبر الحلبي والزيتون وقد تتجاوز مساحتها 2000 هكتار في انتظار تحديد حجم الأضرار رسميا من قبل المصالح المركزية بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية. أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اليوم أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات والتي اقتصرت على ولاية تونس الكبرى خلال الأيام الماضية ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج الأزمة. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المراحل المذكورة والراغبين في الانتفاع بخدمة الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم انطلاقا من يوم غد الثالث من شهر سبتمبر على الرابط بالأحرف اللاتينية vscolaire.education.tn. يتميز طقس اليوم الأربعاء بسماء تكون مغيمة جزئيا بأغلب الجهات لتتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. البحر قليل الاضطراب وقبل أن يصبح تدريجيا مضطربا بالشمال وتتسم درجة الحرارة بالاستقرار بالشمال والوسط في حين يسجل الجنوب انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. جنين الداري بعد الفاصل مع الهذيل الفتني.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم،
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: جنين الداري.

0: التحضيرات والاستعدادات للزراعات الكبرى خاصة موعد البذر. ونقطة ثانية لا تقل أهمية لإنجاح الموسم الفلاحي اللي هي حسن التعامل مع التغيرات المناخية في الفترة هذه. كالعادة خبيرنا الأستاذ سي البشير بن عايشة باش يطرق لإشكالية جديدة في حدائقنا ومساحاتنا الخضراء واللي تقلق الحقيقة برشا مواطنين، هي النمالة اللي تنجم تسبب أضرار كبيرة، أما الوقاية منها سي البشير بن عايشة عنده ليها الحل من خلال فقرة مع الخبير. بعد شوية وأول فقراتنا باش تكون كالعادة في استضافة لصديقنا فرحات عطية تقني سامي في البستنة باش يقدم لنا المعطيات الضرورية لإنجاح زراعة نبتة الخزامة واللي هي لافوند في جنينتنا وإلا في البركونة متاعنا اللي عندها الحقيقة مظهر وعندها ريحة بنينة وبنينة برشا، تعطي نجم نقوله مساحة حلوة برشا للدار وإلا كانت في الصالة ولا في البركونة. الطريقة الصحيحة لإنجاح زراعتها والعناية بها هذا وأكثر إذا تركزوا بالباهي مع فرحات إن شاء الله باش تنجح لكم في دياركم الكل. هذا من خلال فقرة الجنينة والناس. بكل حب سعيد جدا باستقبال كافة الفريق اللي منورنا في استوديو البث في صبحية اليوم. نمبر وان أيمن الشابي في الإخراج التقني، أميرة البارة في الديجيتال، هويدا بن سيسي في التنسيق والإشراف العام لكل فقرات حصتنا لليوم. زين ذكركم مستمعين الكرام إذا عندكم أي استفسار أو أي تساؤل تنجموا تتواصلوا معنا من خلال 73 460 800، وإلا تنجموا تخليوا تعليقاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير. شكرا جزيلا لكم على تفاعلكم، وإن شاء الله مختلف الأسئلة متاعكم نحاولوا نجاوب عليها في هالسويعة من إزمان. نحب نذكر متابعينا تنجموا تشاهدونا وتتفاعلوا معنا إن كان من خلال قناتنا الرسمية على يوتيوب غاديو منستير أو من خلال صفحتنا الرسمية على إذاعة المنستير. مرحبا بالناس الكل في صبحية جديدة من جنينة داري. كالعادة البداية تكون مع الأغنية التونسية عادل سلطان، هذه إذاعة منستير. مرحبا بالجميع،
1: نهاركم طيب، صباح الخير،
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك يا سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع. هذه موجات إذاعة المنسير، برنامج جنينة داري. شكر كبير لكل من يتفاعل ويتواصل معنا. تحية كبيرة برشا سي عبد القادر هدار اللي يحب يصبح علينا، يوجه تحية لفرحات اللي بكل حب سعيد جدا انه حاضر معنا. سي فرحات نهارك مبروك.
1: السلام عليكم. صباح النور. صباح الخير. صباح النور لكل السادة المستمعين لإذاعة المنسير.
0: بالحق معناتها التفاعل من اللي قلنا في التوطئه والمقدمه باش نحكيه اليوم، موضوعنا على لافوند والا نبته الخزامه، مال الخزامه، وبرشا محاولات نحس انه حتى اللي تواصلوا معنا حابوا يجربوها لكن ما نجحش. لكن الطريقه الصحيحه والمثلى للعنايه بها وانجاحها على خاطر عندها برشا مزايا، هذا اكثر تعرفوه من خلال فقره الجنينه والناس.
2: الجنينه والناس.
0: أي سي فرحات باش نحكيو على نبتة الخزامة، نبتة عطرية زينية فيها متاع زينة، فيها لونها البنفسجي، ريحتها المميزة. التصاور نتاعها تنجموا تشوفوها مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على إذاعة المنسير على فيسبوك، تنجموا تشوفوا التصاور نتاعها خاصة كي تبدا في المحبس،
1: تبدا منورة وتخرج كنوا هذا الموف نتاعها.
0: أي
1: حاجة. خلينا نعرفوا شنو هي نبتة الخزامة. الموطن الأصلي نتاعها اللي هو البحر الأبيض المتوسط، اللي هي مش غريبة علينا، اللي هي تونسية أندلسية يعني بالأساس. من جنوب إسبانيا وانتشرت في البحر الأبيض المتوسط،
0: عندها موروث في بلادنا عندها مئة سنين
1: تاريخ. هذه أول حاجة. الاسم العلمي متاعها لافونديلا، هذا الاسم العلمي متاعها. النبتة هذه نجمو نحطوها في الأرض ونجمو نحطوها في المحبس. باهي. طريقة العناية متاعها، تحب أكثر عرضة للشمس، يعني أكثر ما يمكن أنها تكون معرضة للشمس حتى أكثر من 8 ساعات، يعني لكن
0: مقاومة، يعني تحب الشمس،
1: مقاومة تحب الشمس بالباهي. هذه الحاجة الباهية، يعني هذا الفونتاج الأول متاعها أنها تقاوم الشمس. بالنسبة زادة للماء، ما تحبش برشا ماء لأنك كي تسقاها برشا تخم. هذه حاجة ثانية، يعني تتحمل العطش.
0: قديش مثلا ماء تحط لها؟
1: من نجموش نحصلها قديش، أما تقريبا مثال في الصيف هالسخانة دي مرة في الأربع أيام تنجم تسقيها مريضة معناها.
0: مرتين في الجمعة نقولوا
1: بقى. اليوم فما نباتات خذين يجب تسقيهم كل يوم.
0: صحيح.
1: هذه الخزام، هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اللي هي تحب تربه خفيفه ونقولوا احنا رمليه ولا هيك كلسيه، باش ما يصير الشكل الماء ما يقعد لك في النيفو نتاع العروق نتاعها. كيف زاد كي نزرعها في المحبس، زاد تحب تربه خفيفه ومخلطه بالكومبوست، تقع فيسا يعني كي تصب الماء جوست يكون ديما نادي وبدل التربه نتاعها، والماء الكل يهبط يقع صرفه يعني من المحبس. هذه حاجه ثالثه. باهي. زاد عندها مميزات اخرين اللي هي نبته طارده للحشرات.
0: هذا هو، هذه من المميزات اللي فيها. زاد
1: هذه يعني كريحة اللي تسيبها هي متاحة، هي تولي فما حشرات تولي معاش تدور بالمنطقة هيك اللي موجودة. أصلا وصلنا نزرعها حتى مثال كي نزرعوا فلفل وإلا طماطم، مثال نزرعوا بحدها اللافوند الخزامة، لأنه فما حشرات هي قادرة أنها
0: تطردها وتبعدهم على المحصول ومنتوجي،
1: باش نقعدوا نحافظوا معناه ويقعد ديما بيولوجي.
0: واضح، ممتاز.
1: يعني كي تبدأ أنت عندك حديقة صغيرة هيك وزرع فيها شوية فلفل شوية طماطم، يصيرش يكون عندك شوية كعبة لافونديكا زرعهم
0: في بلاص ما استعمل الدوايات.
1: اي تولي تستعمل لك المقاومه الطبيعيه نقولوا احنا بالنباتات،
0: وهذيك افضل حاجه للحفاظ على جوده أكيد. المنتوج الفلاحي أكيد. ممتاز.
1: كيف عندها زاد ريحه مزيانه ياسر، طارده لحشره العثه، هذه معناها فما شكون يعمل بخه كيما نقولوا احنا في البش باش تطيرك تتنحي الميديتي اللي موجوده، وكذا كان فما حشرات يتنحاو.
0: صحيح.
1: وتخلي ريحه فاوحه في على الملابس، يعني هذه من الحاجات نتاعها. باهي. نجيو زاد يستعملوها في يعني نقولوا احنا في المجال الصحي بالباهي، لانه ياخذوا الزيت نتاعها يتقطر. اما احسن فتره باش نجموا نقطروا فيها اللافوند اللي هي مش تكون في الفتره الممتده، يعني وقت هي تبدا منوره، اللي هو شهر مارس، اللي هي الفتره اللي نقطروا فيها يعني الزهر ونقطروا فيها العطرشيه تقريبا نفس الفتره.
0: الزيت نتاعها والزيوت اللي موجوده اللي فيها شنو نجموا نزغلوها مثلا؟
1: الزيوت يستعملوا فيهم في برشا حاجات طبية، كما مثال فما شكون يستعملهم كمسكن طبيعي للألام، فما شكون يستعملهم زادة كمضاد بكتيري وفطري، زادة فما علاج، زادة فما شكون يستعملوا حتى يغليوا الورقة بتاعها ويشربوه، لذا فما برشا استعمالات طبية يعني.
0: نبدأ معك من الأول تو البعض الأسئلة، وقتاش الفترة المميزة باش نغرس ولا نزرع اللافوند؟
1: باش نجم ونزرع فيها اللافوند. بنجيو احنا تو دخلنا لمحلها في شهر سبتمبر تو نجمو نبداو في عمليه التقليد يعني نجمو نقصو هيك ونقصو فيها تحفها لانه يعني كما قلت لكم الفتره اللي فاتت كلها سخونه من نجمو نمسو حتى شيء في الحديقه جوست انا نسقيو كهو تو بقدره ربي دخلنا في سبتمبر مش تبدا ان شاء الله الدنيا شويه نبداو نقصبو هيك نجمو نتحفو فيها شويه ونحضروها للموسم الجاي اللي هي المارس باش تطلع برعم جديده. بالنسبة لعملية البوتيراج متاحة أو طريقة التكاثر متاحة اللي هي مش تكون في شهر ديسمبر حتى شهر جانفي فيفري تكون طريقة الانتاج متاحة اللي هي تكون يعني بالبوتيراج نقص
0: عملية التكاثر فيها
1: بالضبط عملية التكاثر مش نقص تقريبا عقل كما نقوله احنا طولها 20 سنتي وتتحط في الرمل وهيك طريقة الانتاج متاحة.
0: باه
1: باهي شو قلت لي انت سي الهذيلي
0: نرجع على كما قلنا التقليم خليني التقليم. في نقطة التقليم خاطر وردنا سؤال يقول لك قصيت منها زبرت
1: تحرقت
0: يقول لك اللوحة متاحة ما عاودش يرجع
1: هي خاطر شنو يصير هي يكبر جذر بالباهي مش تولي مش تعمل لوح اللوطة مش تولي خشب لأنه مش تولي كاسح شوية الخشب بتاعها وانت كي تجي تصبرها وخاصه في فصل الصيف وفي السخانه مش تدخلها برشا شمس باش تستحرق ديما عمليه الزبيده تكون في طقس يبدا بارد شويه وما نحلوهاش برشا في التقصيب ديما شويه تكون فورمه تقريبا فورم كرويه شكل وانت تختار الفورمه اللي تحب لها هذه من الحاجات اللي باش تحافظ عليها وما تخليهاش تتحرق. بالنسبه للامراض تقريبا هي مقاومه بالباهي للامراض ما فماش بار انه فما مرض اللي هو يضرب فيها اللي نقولوا احنا العناكب هذاك ديما تعس عليها اللي كان ضربت فيها تولي الدواء اكاو
0: هي الحقيقه نبته مزيانه تنجم تزين بها الحديقه نتاعك البلكونه نتاعك تنجم تكون في محبس كما تنجم تكون في تربه الحاجه الباهيه ما تطلبش معناتها تربه معناتها غنيه بالمعادن تنجم حتى
1: تربه عاديه يعني ديما نضيفوا لها شويه كومبوست في المحبس زاد يبدا محبس يعني من المستحسن يكون هيك كبير شويه باش هي تاخذ الفورمه نتاعها والتخشيم بالباهي.
0: هذا بالنسبه للماء اليوم نحكيو على مثلا الماء قداش مرتين في الجمعه قلنا قداش ابوبري
1: الماء تقريبا كما قلت لك مرتين في الجمعه في الشتاء نجمو حتى مره في الجمعه معناها ما تطلبش برشا ماء ما تستحقش هي برشا ماء كما قلت لك هي الكليما نتاعها هذا مساعدها بالباهي اللي هو البحر الابيض المتوسط زاد كما قلت لك موجوده ياسر في اسبانيا في المغرب على الشاطئ الساحلي الكل معناها ناجحه بالباهي.
0: باهي ممتاز. سؤال اخر فرحات كي تغرسها في الحديقه نتاعك يقول لك نغرسها بعيده كعب على اختها والا نجم نغرسهم كنا عنا باش نبعض مثلا
1: هو من المستحسن احنا حتى كي نزرعوا ونعملوا بها بلونت نقولوا احنا مثال في البيزاج نقولوا بلونت بودير يعني ما بين الكعبه والكعبه تقريبا نحطوا في 25 سنتي يعني يكون عندنا ليني مثال نتاع 5 متر وكل 25 سنتي نحطوا كعبه وبعد نقصبوهم تولي كي تبدا تغزر انت ترى لينيا هيك كونتيني تلقاها ستر مستوي مقصب مزيان وفيه نوار موف يعطيك منظر مزيان ياسر
0: مزيان برشا الحقيقه وممكن هي رغم انه اللهوه بها نجم نقولوا في امكانيه الناس الكل
1: بالضبط
0: معناتها ما تنساهاش شنو باش تسقيها مرتين في الجمعه
1: تقريبا
0: يا عشيه مخر يا صباح بكري
1: هي ما تستحقش برشا
0: الشمس مستحبه
1: عرضه للشمس بالباهي
0: اما فما صعوبه في انجاح شو معناتها انجاح معناتها تنتج في مارس طلعك النوار تلتزم بعض النصائح وفي التقليم ما تقلمهاش برشا
1: ما يسمكش لحلها برشا في التقليم راهو هي الحكايه تصير كيما للعطشيه راهي حتى العطشيه نفس الحكايه فمش كون يجي في الصيف ويقصبها خاطر الجذر مش يخشيهم برشا اذا كان قصبته في الصيف وفك السخانه هيك تتحرق.
0: يعطيك الصحة فرحات احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا اذا عندكم اي استفسار او اي تساؤل كل ما يهم نباتات الزينة مع عليكم تنجموا تتواصلوا معنا اما من خلال هاتف 374-6800 او من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك اذاعة المنستير. نرجع لكم بعد شوية نخليكم مع جديد ادم جماله احدث اغنية كان قام بإصدارها الفنان اللبناني ادم البارح اغنية قاعدة تحقق الحقيقة في نسب استماع كبيرة وكبيرة برشا في 24 ساعة الفرطة هذه اذاعة المنستير نرجعكم بعد شوية.

0: مع آدم نوصل معكم مستمعينا الكرام للتسعة وستة وعشرين دقيقة من إذاعة المنستير. تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع في هذا الموعد الجديد من جنينة داري. كالعادة فقراتنا كما تعودتوا بها في الوقيت هذا سعداء جدا باستقبال سي البشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير مع الخبير داري أحلى.
0: سي البشير نهارك أسعد أيام. مرحبا.
2: صباح النور سي الهذيلي. صباح خير سي فرحات. صباح الخير كل السادة
0: مستمعين. شكرا جزيلا سي البشير. موضوعنا لليوم شكول على نحكيه على حاجة تقلق برشا الحقيقة أصحاب الحدائق والمنازل, هي مقاومة النمل في الحديقة. تنجم تكون بطريقة بسيطة وآمنة خاصة إذا هو موجود حول الأشجار والنباتات. أنت باش تعطينا أكثر تفاصيل والحلول المستدامة لمقاومة النمل في الحدائق متاعنا. تفضل سي البشير كلمة لك.
2: الله, هي الحشرة الحقيقة دي قيل فيها الكثير.
0: صحيح,
2: هي رمز العمل والثبات. نعرف لا سيقال لا فورمي قصد الصرار والنمل. هي رمز المثابرة والدواء, حتى نذكره حتى في لغتنا العامية. ولكن اللي تنمل جاي من كلمة نمالة, نشوفه مناش جية التنميل هذا. كان نعرفه هي الحشرة, هي حشرة اجتماعية متعددة الأصناف والأحجام, في الصغير الكبير والمتوسط, ونلقاها في كل أنحاء العالم, وتعيش بكثافة في حوض البحر الأبيض المتوسط. جيو تول الخلية متاع النمل هذه, هي على غرار خلية النحل. النحل يعيش في خلية شديد التنظيم, والنمل كذلك. نشوفوا الخلية متاعه, شوفه نلقاو فيها الملكة. الملكة المهمة متاعها هي البيض, وتعيش أكثر من 15 سنة. المهمة متاعها هي كما قلنا البيض, بيض تقريب 1500 بيضة في اليوم. العاملات اللي هي المهمة متاعهم العناية والتنظيف وجلب الطعام. نقولوا بعتلي كيفاش معنا التدخل متاعنا, كيفاش نحدوا من النشاط متاعها. العاملات هذوما ما يعيشوش برش, يعيشوا من 3 أسابيع إلى سنة. الذكور المهمة متاعهم التزاوج فقط, يعيشوا بضعة أيام. جيو توا للنملة هذه, الجسم متاعها مناش ينقسم, نلقاو فيها 3 أجزاء وثلاثة أقسام. نلقاو الرأس, الجذع, والبطن. واهم عضو في النمل هو قرون الاستشعاع. اللي زونتان اللي عند هذوك هي تنبههم للحواجز, باش تعرف وين ماشي. عند الروائح معناها تعرف الريحه نتاعها ولا مش نتاعها, وتعرف الغرباء انا حتى كيشموا النمال بعضهم تعرف هذيك تابع الخليه نتاعها ولا مش تابعه. اذا كل مجموعه نمل عندها رائحه خاصه بها. ودفاعا عن نفسها, نقولوا احنا النمله تقرص, وهي وقت لا تقرص شو تعمل؟ سيب مادة كيميائية تسمى لاسيد فورميك أو الحامض النملي. واللاسيد هذا الحامض هذا هو اللي نلقاوه في نبتة الحريقة. أنا الحريقة ذيك فيها الشعيرات, والشعيرات فيه لاسيد فورميك هو اللي يحرق الواحد, وهو نفسه اللي نلقاوه عند النمال هذا. زيول البطن, البطن فيه زوز, معناها احنا عندنا معدة برك, هم عندهم زوز, عندهم صغيرة للغذاء وعندهم معدة كبيرة تخزن فيها الطعام. المعدة هذه شنو هي الوظائف نتاعها؟ بالنسبة للصغيرة كما قلنا امتصاص الغذاء وطهمه بالنسبة لها هي, والكبيرة هي حوصلة عبارة على خزان تخزن فيها العصارة السكرية. وقتاش تستعملها؟ تستعملها باش تغذي أكل يرقات الصغار, وما يمكنش للنملة تغذي نفسها بنفسها. معناها هذيك حكر على التغذية نتاع الصغار, ولكن هي بتجمش تأخذ منها, هي تأخذ إلا من المعدة الصغيرة هذه. باي فما توا قلنا عملية تنظيم كبيرة. كيفاش تتم هي تستكشف المؤونة؟ تستكشف عن طريق كشافة مميزة يتم اتباعها من طرف المجموعة. هي تقوم بعملية الاستكشاف والبقية تبعها. الكشافة هذه هي تسيب رائحة مميزة لاتباعها عند الرجوع. يعني وقت اللي تمشي هي تستكشف المؤونة, في الرجوع متاعها تسيب مادة, المادة اللي تشموها المجموعة متاعها باش تتبعها ما يضيعوش في السنين. بعد نجيو توا البيوت النمل, يقول القائل هو حتى هي تحفر لوطة, علاش التراب ما يطيحش وحتى لا تصب مطر ولا حاجة ما يطيحش عليها وتتردم. هي راي تبني أروقة متشعبة على كل حال تتصلي فيما بينها. تخرج النمل, تخرج حبات الرمل هذيك من الحفر, وتبلل البعض منها بمادة لزجة ودعائم قش, وتحاول ديما تبني في مكان مرتفع على أساس حتى كي تشرب برشا ماء ما تطيحش الأماكن متاع السكن متاعها. ونجيو النمل فيش أنواع، في العديد والعديد من الأنواع. نحن نتحدث عن الزبرك. ثم نمل الحقول أو نمل الحصاد، هو النمل الجويدة بالكل اللي نعرفه، هذه غالبا نعرفها في المزارع وفي أماكن تخزين الحبوب، تتغذى منها وتخزنها. الحاجة ما تجلب الانتباه هي تأخذ، ويقول القائل وقتها لا تأخذ الحبوب هي وتحطه في الجحر متاعها أو في الغارة متاعها، علاش بعدك تسب المطر ما ينبتش وتسدك الغارة لك؟ هي الحبة هي تقسمها إلى نصفين لعدم الإنبات. وحاجة أخرى، العلماء وقتها لا تبوا يلقوا بذرة التاب التي تقصها إلى جزء أجزاء تنبت، هي تقصها إلى أربع أجزاء. النوع الثاني متاع النمل اللي باش تحدثوا عليه هو نوع يسمى النمل الحالب، هو نوع يعيش من امتصاص قطرات الحشرات الزيلي او المل. احنا نلاحظوا ديما في الاشجار المضمره ديما وان تلقى الزيلي قطر تلقى المال في جرته،
0: على خاطر يتغذى على السوائل اللي سيبها حشره الزيلي.
2: يعطيك الصحه، هي تتغذى على السوائل. هي شو تعمل النمل هذه؟ تجمع بيض الحشرات هذه حشرات الزيلي وتعتني بها في أوكارها، تحطها في الجيران تاعها تقعد تتلهبها حتى لين تتفقس، وبعد تالي ترجعها للشجرة باش هي تقعد تخدم منها لإفراز أكل النقاط العسلية هذه. جيو توا النمل في المنزل متاعنا، شنو وين نلقاه؟ نلقاه في الحديقة، في شقوق الحيطان، في البلين، في إطارة الإطارات نتاع الشبابك والبيبان. علاش يظهر؟ هو يجي للبحث عن الطعام، يلوج على الرطوبة وعلى الماء، وهارب من الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة. كيما احنا وقتنا تو الدنيا سخونة برشا، يلوج على بلاصة باردة في مشي تخب. به وقتاش تظهر التواجد نتاعه؟ في أواخر الربيع بداية الخريف، دونك تو معناها أكثر فترة يتواجد فيها النمل. الأضرار نتاعه شنو يسبب؟ هو يسبب يلوث الأطعمة، يضر ببعض المواد، باللوح، بالجبس، بالزليج وغيرهم. تو نجيو تو للحاجة الهامة، كيفاش طرق التخلص من النمل؟ فما وقاية أولي، التنظيف، سد الفتوحات والشقوق والفراغات، خاصة حول النوافذ والبيبان بالسيليكون ولا غيره. أي فما تو بعض المواد الطاردة للنمل نجم نستعمل الخل الأبيض، هذا يفسخ الرائحة المميزة. ما قلنا احنا وقت اللي يمشي خلي رائحة مميزة باش الكل يتبعه، ويفسخ الرائحة ذيك هذه يرشوه على التربة ولا على البلينتا. فما تفل القهوة، تفل القهوة كل البن كل بعد الاستعمال بتاعه، هذا يحجب الرائحة ويسبب اضطراب في متابعة المسالك، تولي هي ضيعة للروتار متاعها ما عادش تتبع المسلك العادي متاعها. فما حوايج أخرين، الزيوت الروحية للنعناع يتباعوا عند بائعي المواد الفلاحية والأعشاب، رش بعض القطرات يحطوهم مع الماء يخليها تضطرب في المسالك ما عادش تتبع المسلك هذاك. فما حاجة أخرى هي مسحوق القرفة، هذا طارد النمل، إذا تحطه في المكان هذاك يولي النمل يضيع الخيوط بتاعه ما عادش يشب هذيك. تو نجيو للمبيدات الكيميائية، نجمو نستعملوهم أما تحت الحيط ولا في الشقوق ولا في مداخل الأعشاب. كيفاش تتم العملية؟ هي العاملات كما قلنا تتغذى على المحلول السكري، يلقى حاجة مارس فيها سكريات يتغذى عليها، يتهزوا بعد العش باش تغذي الملكة واليرقات، وبالتالي كيف معناها تاخذ المبيدات هذه تمشي توصلهم يتسبب في موت كامل الخلية. شنو هي المبيدات المستعمله؟ فما مبيدات مسحوق، لو تسمح باش نسمي بعض الاسماء.
0: تفضل.
2: الكاوف ورمي، هذا حكوك صغيرات تقريبا 95 غرام ولا كيلو يتباع. فما التعكاف ورمي كيف هذا مسحوق، هذوما عن طريق الرش نحطوا المسحوق هذاك في مكان تواجد النمل هذه. والا فما توا حوايج اخرين، فما كيما الزريق على شكل زريق، كيما لا فما يستعملوهم لك الكفار الكافور جال ولا فالديك، معناها تفرز تحط معناها بعض القطرات تاع المبيد هذا، هي النمل تاخذه وتمشي توصله للخليه، وكما قلنا العمليه ذيك تسبب في موت الملكه واليرقات بعد التغذيه نتاعها.
0: يعطيك الصحة سي البشير على المعلومات الكل المعطيات الكل. الحقيقة فما بعض التساؤلات اللي وجدتنا، قالك الطريقة هذه خاصة نحكيو على الخل ونحكيو على الوقاية، نجم نقولوا اللي ما فيهاش مضرة، معناتها نجنبوا المبيدات الحشرية كما تعرف نجم تأثر على المنتوج متاعنا، ينجم يطبقها في الدار ولا هل هي طاردة للنمل مثلا في الدار في الكوجينة؟
2: نجم يستعمل مثلا الخل الابيض، التفل، القهوة، الزيوت الروحية للنعناع، مسحوق القرفة، هذا الكل نجم يستعملوه. فما طريق اخرى البوراق، البوراكس، تاخذ ربع بوراق وتاخذ ثلاث ارباع سكر مع شويه ماء دافي وتبخ بهم المكان نتاع نتاع المسالك نتاع النمل هذوم زلازم نجم نستعملهم في المنزل بدون اشكال.
0: يعطيك الصحة سي البشير وشكرا جزيلا. وراه كما قلت انت راه البداية تكون بالمراقبة والمقاومة معناتها
2: تنتفقد والمراقبة والتنظيف خاصة
0: هاي النظافة كل تنظف الجنينة نتاعك وتلهي بها وتشوف اذا بدات فما بوادر نتاع وجود بعض الحشرات والافات ماذا بيك معناتها بشكل طبيعي واستباقي تداويها قبل ما تولي الاعداد نتاعهم كبيرة وتاثر خاصة على الحدائق نتاعنا ولا حتى على منازلنا.
2: وكما تشوف المنا الحقيقه علاش عطيت باللول بسط على الحياه نتاعهم راي معناها منظمه بكيفيه كبيره برشا وتشوف معناها طريقه الحياه نتاعها على شكل مجموعه ومنظمين عندهم ملكه وعندهم الجنود والذكور وغيرهم
0: كل شيء منظم هيك علاش يعتبروا من الكائنات المميزه واللي نتعلموا منهم العمل وقيمه العمل.
2: وديما الحقيقه على غرار النحل حتى النحل
0: زاد منظم بكيفيه صحيح. يعطيك الصحة سي البشير بن عائشة شكرا جزيلا إن شاء الله إلى موعد آخر وجديد مع نصيحة جديدة وكل ما يهم نصائح والعناية بالحدائق متاعنا والنباتات متاعنا. شكرا جزيلا. احنا مازلنا مصرين معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا أسألتكم والاستفساراتكم بعد شوية يجاوبكم عليها فرحات عطية. خليكم مع أصل نصري هذه ذات مسيرة.

0: من أجمل الأحاسيس اللي تنجم تبدأ بيهم نهارك إنك تشوف منظر مزيان ومشهد مزيان كيما الأخضار متاع الجنينة متاعك، النباتات متاعك، حاجات تنجم تعطي فيك الروح وتغرس فيك برشا تفاؤل وأمل وبرشا قوة باش تستقبل هذا اليوم من جديد. راهو النبتة المزيانة وإلا الأخضار وإلا بلادنا راهو كي تبدأ خضرة مع في طقس
1: ربيعي
0: وإلا شتوي وإلا صيفي كل شيء كل شيء في فصولها الأربعة بلادنا محلاها ومزيانة. إن شاء الله يا ربي بقي عليها الستر هذا ما نتمناه وتتحل كل مشاكلنا إن شاء الله على قريب، خاصة كل ما يهم نحكي على الزراعات الفلاحية الكبرى واللي الحقيقة هو أمن غذائنا وهو معناته أولوية كبيرة برشا في المجال الفلاحي في بلادنا. قبل ما نتحولوا للدكتورة ريم الخميري المساوي عندنا استفسار في 30 ثانية كان جاوبنا على المستمع سي فؤاد علي تاج، حكينا مع سي بشير على موضوع النمل في المنازل. قال سي بشير قال تنجم تستعمل نفس الخاصيات مثلا البن نتاع القهوة المستعمل والا الخل الابيض، قال النمل في الطوابق العليا في المنازل يقوم نفس مبدا تخزين الاكل والحفر لاقامه بيوته والا لا، وعلاش هو موجود في فتره وما نلقاوش في فترات
1: بالطبيعه. هو بالنسبه كما حكي سي بشير بالنسبه للفترات خط يدخل في سبات تلقاه في فتره وفي فترات مش موجوده، الاكثريه في السخانه كما هيك في الصيف يطلع
0: وفي باش يخزن الشتاء
1: باش يخزن الشتاء هذاك بعدك يدخل في سبات. تقريبا زاد نفس الخاصيات، يقوم بتخزين الطعام يدخل في الشقوق نتاع اللوح كيف كيف اذا كان فما بلينته كما قال سي بشير، زاد حتى البريز نتاع الضوء يدخل فيه القاع هذاك ساعة برشا جوني هيك على حاجه كما هيك ينحي الاخطاء نتاع البريز تلقى تاق النمل الداخل
0: هيك علاش القهوه لازم ضروري. وطريقه
1: طريقه المدويات تستعمل فما البودر يعني الغبره هذه سبيسيال تاخذها وتطبخها خاصه ترشها في فك الشقوق والبلايص كما البريزات تاع الضوء وتحط فيهم باش تحاول انك تتخلص منه.
0: واذا عندك مثلا بركون ولا في بيت ولا في الكوجينه معناتها بعض الشقوق ماذا بك تركحهم وترتاح عليهم سعداء جدا باستقبال دكتوره ريم الخميري المساوي من خلال فقره اليد الخضراء.
2: اليد الخضراء اليد الخضراء
0: نرجع للجزء الثاني من موضوعنا اللي طرقنا له الأسبوع الفارط حول النجاح الموسم الفلاحي مع انطلاق التحضيرات والاستعدادات للزراعات الكبرى. دكتورة ريم أسعد نهارك أسعد ليا مرحبا.
3: صباح النور صباح الفل صباح الياسمين كافة مستمعي إذاعة منسير في كامل تراب الجمهورية كالعادة من الشمال إلى الجنوب، وإن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله موسم فلاحي ناجح وواعد إن شاء الله. شكرا في
0: الحمد لله. شنو حول الطقس حول هذه التغيرات المناخية في الفترة القادمة؟ فماشي بوادر إيجابية خاصة اليوم نحكيه على الفلاح ولات نحكيه على فلاحة ذكية إنها تعرف تتعامل مع التغيرات المناخية اللي تعيش فيها بلاد
3: خاصة معها صحيح. تتعايش معها
0: صحيح.
3: على خاطر هالتغيرات المناخية هذه كما تعرف معناها نحن تجعشنا فترة من ارتفاع كبير لدرجات الحرارة على غير العادة وبخيفو انه ان شاء الله تكون عندنا زاد انفوق فلوفيومتري معناها فما امطار بواتر امطار بريسيبيتاسيون حسب التوقعات المناخية الموجودة حاليا. دونك لهنا اوتون فورنو معناها باش نتحضروا العوامل هذه وان شاء الله بقدرة الله معناها تكون عندنا القدرة على مواجهتها، تكون عندنا القدرة انه نتأقلموا معها كسوا في اختيار بذورنا في طريقة تعاملنا مع الحزمة الفنية المعتمدة في العادة كسوا في طريقة تعاملنا أيضا مع كيفية حراسة الأرض وغير ذلك. أكثر تعرف نحن مزينا بالأسبوع الفارط في أهم الأساليب ولا ليبون قديك ولا أهم الممارسات الممارسات السلاحية السليمة خليني نقول معنا هذه العبارة الصحيحة الممارسات السلاحية السليمة باش ننجم ننجح موسم خاصة الزراعات الكبرى اللي هي على علاقة كبيرة برشا وسيدة مع ما يسمى بالأمن الغذائي ولا أنا باش نقول السيادة الغذائية
0: صحيح.
3: دونك اليوم نصائح اللي ريناها للأسبوع الفارط أنه أول حاجة لازمني نعملها ساعة لازمني نفهم أرضي أنا معناها لازمني نعمل تحليل التربة هذاك إن أمكن. علاش؟ على خاطر عملية التسميد اللي يقوم بها الفلاح ما يلزمهاش تكون عملية ارتباطية وإلا سوغان تاتونمو معناها بالتخمين. العملية هذيك راهي عملية علمية مضبوطة. التربة تختلف من منطقة لمنطقة معناها مش كيما التربة في مناطق الشمال مش كيما في الوسط مش كيما في الجنوب. وفما تجربة معناها حاليا هو الموسم الفلاحي السابق قاموا بها في الجنوب وأعطت معناها نتائج جد مهمة عن طريق المعهد الوطني للزراعات الكبرى وكان تويتي وتجي ونحكيوا فيهم بغزلتها هذوما واللي هما بالحق معناها نجموا نبنيوا عليهم توت استراتيجي وإلا خليني نقول ان سيناريو كامل في منظومة إنتاج الزراعات الكبرى في المستقبل. لو نرجع شوية على حكاية التحليل بتاع التربة هذه قطعة أرض معناها كما قلت لك معناها راهو أنا ديما نقول لهم كل طبة وحكايتها كل طبة وقصتها. فما أراضي تبدأ غنية برشا معناها بمواد معينة كما الفوسفور وغيرها، فما أراضي أخرى تكون ناقصة في هالكميات هذه. لو فما أراضي عندها مشاكل أيضا في المادة العضوية وتعرف مليح اللي مالوغوزمون الاستهلاك ولا الاستعمال المفترس والمفرط ولا الزراعة المفرطة استنزفت الأرض نتاعنا ولات مفقرة معناها من الناحية من ناحية المواد العضوية شفتو. دونك هذاك اللي اليوم يطلب منا معناها نظرة كبيرة ولا عودة كبيرة إلى تحسين القصوبة نتاع الأرض. وتحسين القصوبة ما يجيش هكاك، تعرف مليح اللي العملية هذه نتاع تحليل التربة راهي باش تعاون الفلاح إنه يعرف اكزاكتومون شنو ناقص في الأرض نتاعو، تعطيه زادة إمكانية باش يستعمل السماد بالكمية المناسبة لا إفراط ولا تفريط. خاطر هي بيدها من الناحية الاقتصادية هالأسمدة هذه راهي تمثل كل كلفة كبيرة برشا تثقل عاتق الفلاح، وذاك علاش حتى تثقل معناها كل منظومة الإنتاج بتاعه. وذاك علاش في الأخر زي ما ساعات الفلاح يقول لك يا خويا أنا قد سجاجة لعدو معناها قد مصرف قد مخزين، alors qu'en réalité كان ينجم يكون معناها يستحفظ شويه في مثلا في كميه السماد اللي هالفها للارض نتاعو، وهو ما يعرفش الكميه المناسبه. وذاك علاش معناها الاستعمال نتاع الاسمده يكون مفرط ينجم يكون معناها من بين الاسباب اللي تخلي فما اخلالات كبيره في التوازنات الماليه على مستوى المستغله الفلاحي. حاجه اخرى اللي هي اختيار البذور، خاطر انا كي باش نختار البذره اللي باش نحطها تعرف مليح اللي نحنا نحكيو معناها تكنيكمون بارلون نحكيو على ما يسمى بالسولمون اي روتاسيون دي كولتور، ما يجيش مثلا
0: اعاده تطوير استغلال الارض والمساحات الزراعيه على خاطر ذوك من اسباب الاجهاد نتاعها.
3: يعطيك الصحة، هو والله ظهر لي باش نكلفك بمهمة الإرشاد معايا
0: نستفيد منك دكتورة ربي فضلك.
3: معناها أنا نفرح برشا الحقيقة وقت اللي نلقى شكون إنساليني معناها للي كونسيني هذوما، على خاطر بالحق معناها إذا كان أنت تجي تقول لي أنا زرعت قمح على قمح على قمح الأرض نتاعك أول حاجة باش تتعب باش تكل وتمل، ثاني حاجة باش تعمل توصين لجملة من الأمراض راهو مش كان التأثير على الإجهاد في وصله تأثير أيضا على ظهور الأمراض وعلى كل ظهور ما يسمى بالريزيستانس معناها فما
0: المقاومة
3: من اللي باتوجين صحيح ولا من اللي غبجه ولا حتى من الأعشاب الطفيلية اللي تثبت مقاومتها حتى للأدوية من بعد ما عاش نجم تقاومها. فما ما عاش حشيشة المنجور لغيغا اللي معناها اللي هو جستمون معناها من بين الأعشاب الضارة ليزادفانتيس اللي موجودين في اللي باقسيل متاعنا واللي هما معناها واللي هو مقاومين لي مهما كان الدواء اللي باش تجيبه معناها ك انا غبيسيد معناها باش تقاوم به الاعشاب هذه ما تنجمش تقاومها على خاطر ولات ريزيستانس ولات مقاومه لهك الادويه هذه. دونك لهنا يلزمنا ناخذ ديما بعين الاعتبار كما قلت لك من بكري نوعيه التربه بتاعنا، الاعتبار بتاع المناخ اللي انت حكيت عليه من بكري، ناخذ تاريخ الزراعه كيف طول الدوره بتاع السمات معناها الاختيار بتاع البذور راهو يختلف من بذره الى بذره. دونك لازم تكون عندي المعلومة الشافية والضافية ومشكورين معناها فما من المؤسسات العمومية اللي تابعين الجهاز الدولة كيما لانستيتيو ناسيونال دي غون كولتور اللي هي المعهد الوطني للزراعات الكبرى واللي هما فوالا واللي هما معناها موفرين جملة من لي سوبور معناها الميدياتيك ولا خليني نقول معناها من لي بروشور والكل للاخوة الفلاحة، هي دي سوبور معناها ارشادية يكون موجود فيها حتى نوع البذرة نوع اللي سموه تسمى اختيار البذور والاصناف حسب ليتاج بيوكليماتيك حسب نوعيه التربه حسب معناها تواريخ الزرع الى غير ذلك. دونك مهم
0: وشهائد المراكز البحوث اللي تم تجربتها وحتى عينات عليها في شنو تنجم تعمل وقداش مده اثمارها، معناتها راهي خدمه كبيره برشا اليوم نحكيو على مراكز البحوث راه
3: هو لهنا الحقيقه الانستيتيوشن هذه بالذات هي الانستيتيو المعهد الوطني للزراعات الكبرى هي مؤسسه بحث وتطوير اوتوموندي هم عندهم دي بلاتفورم ديجا يجربوا فيهم الزراعات يجربوا يعملوا متابعه للموسم الفلاحي ومن بعد في الاخر نخرجوا بار ان ريزولتا بور اكزيرسيس معناها نخرجوا بنتيجه والنتيجه هذه السوغا ديفوزي معناها تتعطى للاخوه الفلاحه في شكل كما قلت لك معناها دي بروشير ولا معلقات وغيرها اللي نجم يستفيد منها الفلاح. هنا الطلب نتاعي انه الفلاح مثلش ما فيها بيس كان يتوجه للنوع من المؤسسات هذه وإلا لخلايا الإرشاد وإلا للتقنيين والفنيين الموجودين على عين المكان ويطلب السؤال وياخذ قراره مش وحده على خاطر ساعات راهو نحن معناها هذه سي ليجيتيم تي اومان يقول لك انا ورثها جدود هذه معناها انا نعرفها الحكايه الوغ هو جدود عاشوا في وضعيه غير الوضعيه الحاليه معناها حتى على مستوى التغيرات المناخيه نحن اليوم هذا المعاش نتاعنا
0: صحيح
3: وجود الماء كيف كيف نحن قبل ما كناش نعانيو من الفينيوي نتاع الماء من نقص المياه وشح المياه معناها ثم كيف كيف كانت فما معناها انواع من الزريعه اللي الزريعه نتاعنا المحليه البذور الاصليه كيف كيف اللي هي محلت واندثرت ومشيت واكل عليها الدهر وشرب
0: وفما امراض جديده مقاومه زاد اثرت
3: فما الامراض المقاومه وفما الاعشاب المقاومه وفما معناها لي كونديسيون لو سون با لي ميم الحقيقه الظروف نتاع الانتاج في بلادنا ما عادش هي نفسها وراهي ان تو بارتو دون لو موند خاطر تونس راهي جزء من هذا العالم ومنظومه كامله ونقولوا نحن لو كاربون لا با دو دوميسيل معناها حتى الاوساخ ما عندهاش
0: صحيح والتغيرات هذه ان كان على مستوى المناخ على مستوى الارض على مستوى الادويه على مستوى البذور راهي موجوده في العالم كله هيك علاش فما مراكز دوليه كبرى على مستوى دول العالم اللي تحاول ديما تطور وتجدد باش تحافظ على امنها الغذائي اليوم نحكيو اي دوله تحب ما تستورد من حتى دوله اي منتوج فلاحي انها تكتفي وتكفي شعبها وهذا ما نتمناوه انه شعبنا يستفاد من خيرات البلاد ويكون واعي الفلاح زاد بضروره مراجعه بعض الاشكاليات اللي ممكن تعترضوا خاصه مع بدايه الزراعات الكبرى اللي هي الحقيقه كما قلنا معناتها حاجه استراتيجيه المستوى على مستقبل بلادنا والاجيال القادمه
3: اكيد هو لهنا سهديلي انا اللي نطلب من الاخ الفلاح اطرف العاده ديما الفلاح ياسر يتقيد باللي بخاتيك نتاعو معناها بالممارسات نتاعو علاش خاطر يقول لك هذيك كيما قلت لك من بكري هذيك ورثها على جدو الفلاح راه ما يزموش يكون مربوط باي عارض يخليه يمارس نفس الطريقه في منظومه الانتاج نتاعو علاش على خاطر كيما قلت لك الظروف تتبدل هو حتى تاريخ البذر راهو مش كل مشكي مقبل قبل نحنا كنا أنا نذكر حتى في كتب القراءة نتاعنا يقولك أنا موسم البذر هو بداية شهر سبتمبر اليوم رانا ولينا نوصلوا حتى لشهر جانفي ونبدأ مازلنا مزرعناش فلاح يجي يقولك أنا ما نزرعش على الشيح إيه علاش ما تزرعش على الشيح على خاطر تو سامبلومون يقول لك يهز لي البذره نتاعي ينجم يهزها لي الفرخ ينجم يهزها لي النماله تنجم كان ما نعملش تكون في الغولاج معناها بعد ما نعمل عمليه البذر تنجم تضيع لي كميه كبيره من الزريعه نتاعي وكيكا انا ما نطلعش رابح في الاكزرسيس دونك لهنا يلزم نتاقلم شويه نحاول اني جو شيرش لو مومون اوبورتان باش نجم نزرعش معناها ما نزرع كان وقت يكون الظرف ملائم بالتحديد معناها مش التاريخ اللي موجود في روزنامة في جي روزنامة معناها فيكس أما يلزمني نتابع الأمطار يلزمني نشوف رطوبة التربة نتاعي نشوف درجات الحرارة نشوف الظروف المناخية العامة خاطر كان نزرعه في تربة ناشفة برشا البذرة ما تنجمش ما الفاطخو فيه معناها
0: عبارة أنت مع تبيدك قمت بإفشال الموسم الزراعي نتاعك وهذا ما نحبوش نوصلوله
3: هذا ما نحبوش نوصلوله دونك القرار الصحيح هو أنه نختاروا الوقت اللي تكون فيها ظروف مناسبة للإنبات وبداية نمو النبات ما عادش يهمني هذا شتاء هذا ربيع هذا خريف هذا صيف نحن باش نوصلوا في وقت معين يولي الموسم موسم الزراعات الكبرى نجمو نعملوه دو فوا باغ مرتين في العام حسب الظروف معناها اللي نحن نحكيو فيها اللي سيناريو المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها حاليا هنا كيف كيف هنا فما حاجه اساسيه راهي الامطار لا كليجيومتري صحيح هو فضل من عند ربي سبحانه معناها نحن وتصفيوا لي كونتيتي نتاع الماء اللي باش تجينا اتخافير لا بريسيبيتاسيون اما راهو بطبيعه الفلاح التونسي راهو يبدا يستنى في المطر بفارغ الصبر باش ينجم خاصه في مجال الزراعات الكبرى البعليه نحكي ما نحش نحكي على المناطق التقويه باش النجم يكونوا معناها في نفس الوقت واقعيين ومتفاعلين مع ما يسمى بالتغيرات المناخيه دونك الامطار ولات اكثر انتظام معناها الحقيقه
0: ان شاء الله
3: تنجم تجينا في فترات قصيره بكميات كبيره معناها هي موجوده اما اللي بلوي تورونسيال كما يقول الجاوري معناها هي امطار تكون الحقيقه معناها بطريقه كبيره برشا وهي بيدها الطريقه هذيك راهي تضر الارض معناها
0: صحيح الانجراف نتاع الارض ان شاء الله ربي يكتب لنا كان الباهي ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع ويحمي بلادنا هذا هو المهم
3: أكيد جدا
0: شكرا دكتوره
3: تفضل الاخ الفلاح في نهايه الامر اقتصاد في الماء ثم الاقتصاد في الماء ثم الاقتصاد في الماء راهو مش معناها ربي عطانا خيره باش نبذروه هو الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك لا تصرف في الماء حتى ولو كنت على نهر جاري معناها اذا كان حتى انت تكون موجود في في في في في على معناها الريفيير ما تبذرش
0: والارشاد في الماء ونعرف
3: صحيح الماء نعمه دونك هنا نحاولوا ديما انه نستغلوا الماء او نثمنوه بلغه اخرى ما تحبش كلمه استغلال انا نثمن قطره الماء اللي عندي باش نجم فخلي جيبي كما قال الراجل، ومش نجم تخليني نعيش ونعيش ولادي ونعيش ولاد ولادي.
0: شكرا شكرا مدام ريم، نورتنا، يعطيك الصحة على هذه المعطيات، وعندك تحية خاصة من زميلتي وصديقتي ربح عبد الله، وتجالك تحية مدام ريم خميري المساوي. شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات، وخاصة موضوع بحق يهمنا اليوم وهمنا غدوة والأجيال القادمة ومستقبل بلادنا. كالعادة من خلال فقرة اليد الخاذرة تنجموا ترجعوا مستمعينا لمختلف استضافاتنا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منستير. سيف الحات عطيه أي بعد فماش بعض الأسئلة،
1: الحقيقة فماش بعض الأسئلة، لكن فما نقطة مهمة اللي هي اللافون، ثم برشا أنواع كي نجيو ناخدوها من المنبت ماذا بينا ناخدو اللي لونها أخضر، لأنه فما اللافون اللي لونها جري.
0: الخضرة على المشاتل طب.
1: أي على المشاتل. الخضرة هاكي هي اللي نقطرها لأنه الزيت متاعها هاكي هي الطبي يستعملوه في المجال الطبي، لكن اللي جري هي تخشين بالباهي وتصيب زادة ريحة مزيانة. يعني هم زوز انواع،
0: وقت تسال مختص ونسى خبير
1: بالضبط باش تشوف انهي منهم اللي
0: الجري والخضر الرماديه
1: لونها جري رماديه
0: تعطي
1: تعطيك ريحه وتعطيك حجم مزيان. الخضر اقل شويه في الحجم تعطيك نواره موف وهي اللي تتقط.
0: هو الخضرة تبدا خير خاطر ما تعطيكش حجم كبير، خاطر كي تبدا الاغلبيه باش تحطها في محبس في بلكونه باش تعظم لك وتكبر لك تنجم
1: هذيك تقعد ديما صغيره
0: تسيب الريحة وتهرب لي الناموس والوشواش هذاك بارك الله فيه وطعم لي ريحة مزيان. يعطيك صحة في الحطاطية، إن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم في موضوع جديد كالعادة. شكرا جزيلا مستمعين على وفائكم وتفاعلكم وتواصلكم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. تحياتي كبيرة برشا نمبر وان أيمن الشابي في الإخراج التقني في جنين الداري لليوم، فرحانين برشا إنه كان حاضر معنا، نورنا في جنين الداري أيمن الشابي. تحية كبيرة برشا لأميرة البارة في الديجيتال، شكرا أميرة على مستوى الصور والإخراج الرقمي. هويدا بن ساسي يعطيها الصحة نورتنا اليوم على مستوى الإشراف والتنسيق مختلف فقراتنا وخاصة مع ضيوفنا، وتحياتنا لكافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث. بعد شوية معكم مع الزميلة وصديقة ربح عبد الله في برنامج لون حياتك، مدام منيرة الشريفة منورتنا، سيد أحمد العيساوي أهلا وسهلا، كيف أحمد موسى، الناس الكل مسلمين عليكم مستمعينا الكرام. احنا موعد يتجدد معكم الأسبوع القادم في جنين الداري، خليكم معنا وخليكم مع جديد نصيف زيتون يا غرامي، هذه إذاعة منسير بسمعها.

0: تمام العشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات المقتصرة حاليا على ولايات تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وتتواصل إلى حين انفراج الأزمة. أصدر البنك المركزي التونسي بتاريخ غرة سبتمبر الجاري منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرفة. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بأحدث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة أكتوبر القادمة. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة الدراسية الجديدة. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية لسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم بداية من يوم الثالث من سبتمبر الجارية. يتميز طقس اليوم بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية من الوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة. أما البحر فيكون قليل الاضطراب قبل أن يصبح تدريجيا مضطربا بالشمال، وتتسم درجات الحرارة بالاستقرار بالشمال والوسط، في حين يسجل الجنوب انخفاضا طفيفا في درجة الحرارة. دوليا، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح موجة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية شملت مواقع للدفاع الجوي وأنظمة رادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم صاروخي باليستي مكثف على حظائر طائرات مسيرة بعيدة المدى بقاعدة الأمير حسن في الأردن، متحدثين عن مقتل عدد من الطيارين، كما أعلن عن استهداف القواعد الأمريكية في أربيل بالعراق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير يوميا من العشرة نصف نهار،
3: من العشرة نصف نهار
2: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع. عدل وقتكم على 10 متاع الصباح
3: وتابعوا الموجة.

صباح الخير، صباحكم فرح وصباحكم طاقة إيجابية. أهلا وسهلا بكل مستمعينا في موعد جديد من برنامج لون حياتك. مرحبا بكم الناس الكل في متابعتنا من توا حتى نص النهار، ساعتين معاكم باش نحاولوا فيهم نلونوا نهارنا بأفكار جديدة، بنصائح مفيدة، بحكايات تهم حياتنا اليومية. اليوم كالعادة نبدأ من الدار، من التفاصيل الصغيرة اللي تنجم تبدل برشة في الجو متاعنا، من خلال ركن فنون البيت مع الصديقة منيرة الشريف. ونبقى ديما في الدار، نمشي لعالم الديكور والدار، نحكي مع محمد أمين بالطيب، مهندس داخلي وأستاذ خبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. سؤالنا اليوم يهم برشا عباد، كيفاش نختاروا المدخلين والصناعية اللي باش نخليوهم يدخلوا في ديارنا، شنو المعايير اللي لازم ننتبهوا لها، وكيفاش نميزوا بين الخدمة المحترفة والخدمة اللي تنجم تخلينا نندموا على اختياراتنا. ومن الدار نمشي لصحة صغارنا في لقاء مع الدكتور شفيق العود رئيس جمعية صوت وكلمة، باش نسلطوا الضوء على التقصي المبكر لمشاكل السمع عند الأطفال، علاش مهم نكتشفوا المشكلة على بكري، وشنو العلامات اللي يلزم الأولياء ينتبهوا لها، وبطبيعة نحكيوا على أنشطة الجمعية. نختم عدد اليوم بجرعة من الموجات الإيجابية في ركن شنو نعمل، باش نحكيه مع الكوتش كريمة حكيمة، نسألوها شنو نعمل كي تتكاثر علينا ضغوطات الحياة اليومية ويولي استرس جزء من روتيننا اليومي، كيفاش نهدي ونرتب أفكارنا، نرجع نتحكم في إيقاع حياتنا. هذه مواضيع من الدار، الصحة الراحة النفسية كلها تصب في حاجة واحدة، كيفاش نعيشوا خير ونخليه لحياتنا لون أجمل وأحسن. إذن خليكم معنا وصباحكم ملون بالأمل وبالطاقة الحلوة، مع تحيات لطفي المكي هويدا بن ساسي أميرة وربح في تعويض لصديقتي الغالية إيناس. مرحبا بالناس الكل.

0: كالعادة في مستهل البرنامج برنامج لون حياتك يشرفنا ويسعدنا كالعادة تنورنا الصديقة منيرة الشريف من جديد. صباح النور. أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الكل. صباح
0: شنو حوالك؟
1: النور لكل المستمعين
0: إن شاء الله ديما في صحة جيدة إن شاء الله يا رب. يا منيرة كالعادة جاية مدججة بمجموعة من الأفكار
1: اليوم مش ركز لكم
0: ومن الأسرار
1: اللي هو ما معناها تحبون في فصل الصيف و وبهين نقاوم في الدار معناها يعاونونا برشا ولكن ديما نبدا بالتجميل رانيا
0: تركز على جمال المرأة
1: ركزوا هذاك على والله جمال المرأة والرجل نخدم للكل
0: شوية مساواة
1: على خطر نعرفوا التجميل حاجة باهية تحبه ووقاية للبشرة للجلدة للبدن ككل حويجات من الدار من المطبخ نجموا نلقوها ونستعملوها
0: نعم.
1: احنا توا عنا وبرشا لاحظولي اللي الجلدة تشيح في فصل الصيف يجب الإنسان يشرب برشا ماء ومع الأسف الماء
0: وين الماء؟
1: ان شاء الله يا ربي
0: هو تنفرش. احنا بطبيعتنا ديما ننساو روحنا في شربين الماء حتى كان الماء متوفر يا خلي توا الماء مش متوفر برشا
1: ننساو فرد مر
0: اما الحقيقه والله ديما عندنا الحلول لاباس
1: ما تحقوش عاد كي تقاو شربوا راهو انا تقدروا عليه
0: لاباس
1: وكاو خير ما تقعد ما تشربش بكل على نعم. كل البشره يلزمها شربان الماء باش تبدا راويه باش تبدا تلمع باش تبدا في صحه جيده
0: مشرقه
1: ايواش مشرقه كما قلت انت ولكن نلقاو الساقين يشيحوا برشا وهذه مشكل برشا نساء ورجال راهو يقول لك ساقيه تشيح وتوصل باش تشقق نظرا لان عدم العنايه بها راهي توصل باش تشقق هي جلده والجلده ديما مول الاقدام احنا نقف

0: عليهم وركزوا عليهم أكثر، هما معناها الدرك كما يقولوا عليهم. ولهذا توصل باش يتشقوا. وزيد أنا فما
1: أنه ذكر فما كل مرة مش الجمعة اللي فاتت خدمت مع ثورية اللي قبلها يظهر لي وقت احنا مع بعضنا قلت لي الماء والخل والملح.
0: إيه ماء وخل وملح تحط سويقاتك يرطبوهم ينحيوا لهم كل الم، ينحيوا لهم الانفلاماسيون من داخل. باهي بارش
1: نعم.
0: ديما نستعملها راه
1: نعم.
0: تبعوني راهو حاجه ما تضركمش.
1: وجربتها حتى انا راه شيت واحد للدار وجربتها الحقيقه
0: خير من واحد. ذي احنا شنو نحطو راهو باش ناخذوا شويه خل تفاح، ناخذوا شويه زيت زيتونه، وناخذوا عصير ليمون قارص، وناخذوا شويه كربوناتو. هذوما باش تغطس فيهم ساقيك وتقعد هكاك ربع ساعه، الماء ما يكونش سخون في السيخ
1: دافي وبرا
0: يكون باه مستحب مش
1: مش مقلص.
0: يعطيك الصحه. وهكا باهي بعد احنا نعملوا الخليط اللي هو باش يرطب لكم ساقيكم ويقعد. معناها تاخذ كويس ولا صحفه ولا حاجه وتحط فيها شويه كربوناتو، وتحط معها شوية معجون الأسنان، وتحط شوية جليسيرين، والجليسيرين ماذا بيك تذوبه شوية في باماريا حمام مائي
1: يبدأ ذايب معنا
0: يبدأ هو في وسط الماء سخون ولي يذوب، وتخلطه مع الخليط هذاك. انت تخليه معناها اكل خليط، وتجيب دبيبسة تكون عقمتها تعرف نعقموها، نسخنوها في الماء سخون نكبوها على فمها، وبعد ما عادش نمسحوها تولي معقمة، نحطوا فيها أكل الماء أكل كريمة هذيك. راهي هي تو علاش باش تبدأ، هي غنية فيها الفيتامين الأ والأ راهم صالحين بارشة البشرة وكل. وتحطك الدبيبس في الثلاجة كل مرة في أمتى الوقت متاح في الليل، في الليل قبل ما ترقد تدهن ساقيك وتعملك التمسيد باهي باهي باش يدخل كان فما شقوق كان تولي تواظب 3-4 ويمات، وبعد تولي تنجم تعمل مرتين في الأسبوع كافي. راهي باهي خرق العادة.
1: تلبس عليهم كالسيتها ولا كفاية؟
0: إذا كان توا صيف ما تسالش، أما توا حتى كان في الشتاء تلبسك الكلاس القطن بلاش لاستيك. وإذا كان تقتهم توا قطن ما تسالش حتى في الصيف تلبسهم بلاش لاستيك باش ما
1: فما برشا ولا بالحق حتى في الصيف يلبسوا
0: يلبسوا اي علاش لا. وهكا تكون حميت ساقيك، رطبتهم، جملتهم كيف الراجل كيف المراه. معناها تستعملوهم للترطيب الصغير راهو يصلح لكم، وتنجم تعملوه حتى للصغيرات.
1: نعم
0: باه هذايا لاستيس الاولى للتجميل. ناخذوا الفم، الفم معناها صباح يقول لك أني عندي ريحة في فمي وإلا ظروف وإلا يزم هو الإنسان يغسل سنيه بالطبيعة في الليل ما يبيتش الماكلة يبات بها، ولكن فما ظروف صحية زادة راهي تخلي الريحة قوية في الفم اللي هي معناها سهلة. راهو يزمك كي تغسل سنيك تغسل لسانك هذا تعرفوه، يلزمك تعرفوه، وتاخذ خليط فيه عود القرنفل فيه ليمون قارص، وتاخذ شويه كربوناتو تخلط مليح مليح وتمضمض وتغرغر بحكي نقولوا احنا تغرغر تقشع على الرقبه التالي وتغرغر الفم
1: ما تبلعش برا
0: ما تبلعش عاد ما تبلعش بطبيعه. هذا هو تنظيف راهو ينحي لك يقضي لك على رائحه الفم بالبهي بالبهي. هذوما زويز استيسات
1: وفي صحه لللثه
0: لللثة هذيك عاد على الكل يلزم تغسلها. شوف وإذا كان فما مرض راهو في اللثة راهو يداوى شبيهم فما برش يخافوا من الدونتيست عليه زعم يخافوا منه فما اللي يحب شكل ماكينة كل تبدأ تاخذ والله يا راهو تنحي لك الصلصال ونحي لك برشا حاجات ويعاونك ويداويك بصراحة. نمشيوا له مرير حتى في 6 أشهر راهو باهي برشا. تنساوش رواحكم، استحفظوا على صحتكم،
1: صحة الفم حاجة مهمة جدا.
0: يعطيك الصحة. بالضبط بالضبط. به ديما احنا خلينا ناخذوا مكالمات كان عندنا يربحها
1: بطبيعة وقت ما توصلنا المكالمات وناخذوها ما نكملوا توا معاك منير.
0: به موهو كندخلوها في الوقيت متاعي ونبدأ باتصال بهم. اي نعملوا شوية جلاس ديما خلينا نخليه الأكلة في الآخر وبعد ساعات ما نخلطوش عليه الجلاس يا رب. سهل ماهل سهل سهل سهل خاطر برشا يقول لك يابس يابس يولي ياكل نقولوا احنا فريغولو نجم هذاك تعملوا راهو صغيره تحبوه راهو ما نقولوش لها علاش كونك تاخذ مشروب اي مشروب كان سوا نتاع رمان نتاع وردك الروزات لا نقولوا احنا تحلها بشويه ماء ولكن الحلان نتاعهم يكون شكل جاري يكون خاطر شويه باش تقى فيه الحلاوه وهو كي تجمد الحاجه حلاوتها تنقص راك ولهذا تجيبك كان عندك الالواح اللي خاصه باش تعمل بهم جرفي هذوك نجم تغطس في وسطها تجي لك الكويس هذاك اللي هو ينجم حتى من الورق وتصب فيه وتحطك اللويحه هذيك واذا كان عندكم يبيعوهم معناها حاجات خاصة بصنعة الثلج باكويت هكا بغطاها تغطس فوقها غطاها وتحطها في بيت الثلج لكن بعد كي تجي تخرجها تلقاها صعيبة شوية خروجها انت تبدأ محضرة شوية ماء سخون وتجي لك الكويس وإلا تغطس وتخرج باش هو بعد في سعي تنحالك خطر يصعب عليك بعد كي تجي تنحيه هكا لاستيس اللي عطيتها لكم أنه تحطوا شوية في الماء السخون مش تخليها عاد حتى يتحلى ردوا بالك غطس وخرج تلقى هدايا اللي يحبوه صغار لكن كي تحبوا تعملوا جلاس اللي هو بالغلة غلة مثلا شنية الغلة الخاطرة عندك البنان تعمل به ولكن البنان مش موجود ومفقود حاليا ولكن فما اللي يزرع البنان في الحديقة متاع حمرها ويجيك بنان يا محلاه يبدأ مش نفس
1: مش نفس
0: الشكل اللي جينا من الخارج وكل ولكنه نقوله دياري بنين زاده يا محلاه
1: مختلف عنده الخصوصية متاعه وبنان تونسي
0: وعندك كما يقولوا بيو في دارك وكل شيء
1: نعم.
0: نجم تعمل كمية هنا مش باش نحدد لك الكمية انت وشنو تحب تقصها جراير وإلا ما عندكش البنان تعمل تمر حتى مش دقلة راهو التمر العليق راهو يجي برشا حاجات وبنين بنين برشا
1: نعم.
0: نحيلوا القلب نتاعو بالطبيعة تغسلوا بشوية ماء سخون وتخليه في الكسكاس يستقطر مليح ولا في الصفاي وبعد تنحي القلب وتاخذ هاك التمر هذاك ترحيه ومع شنو ترحيه تحط معاه شوية شوكولاتة ياما تحب كاكاو وإلا تحط معاه البودر متاع الغبرة متاع الشوكولاتة ولا تاخذك بيبيتو متاع الشوكولاتة وتحطهم تنجموا تصنعوا محاضمة بين قوسين سهلين سهلين تاخذ شوكولاتة تذوبها تفرش الورق ورق الطبخ هذاك وتبدأ تنكت تخليهم يشيحوا وبعد تحطهم في البيبسة بالنار في الثلاجة هذاك وهما صنعهم راهو ساهل تحط حفنة منهم وتحط كل وبعد تاخذ حليب مكثف تاخذ فوقه حليب ما غناش باش نحطوا السكر وعنا الحليب الحلو وعنا التمر والى البنان السكر لا ترحيها مليح فك العجانه اذا كان عندك عجانه كبيره عندك عجانه صغيره انت باش هي تخلط لك باش تولي لك كريمه راه مش تحطها في الميكسور خاطر الميكسور تحب له الماء فهمت تولي تخلطها مليح وبعد تحطها في صنيدق في بيت الثلج وتخليها حتى تجمد بعد كي تجي تخرجها عندك كل تزبيه الجلاس ولا مغرفة غارقة ولا حاجة وتبدأ تعمل فك الكوب ثلاثة حويجات وتنجم تعمل كريم شانتي من الفوق تنجم تزين بك البسكويت طويل تنجم انت وتتفنن فيها وتقدم صنع يديك جلاس بنين
1: خير ما تشري من الشارع ديما انا ننصح بالحاجه الدياري ديما خير من الشارع مش كيما تعملها بيديك وتحرص على نظافتها
0: والشارع زاد ماهيش رخيصه الجلاس الجلاس بالبوله هذيك هنا ب 4000 ونص وما فوق
1: نعم
0: برشا عليهم زاد الناس
1: بالحق اما الحقيقه الفلوس عندك حق صحيح اما ديما واحد يركز على صحته
0: يركز
1: اهم
0: على
1: حاجه
0: صحته نعم. هي الكل بعد
1: به جيبك وبه صحتك
0: والميزانية
1: نعم
0: جيبك
1: هذا هو
0: هكا هو تحكم فيه كما تحب انت
1: نعم فماشي اسرار اخرين نجموا
0: عندنا
1: يا
0: عندنا عندنا باش نقدم لك كيفاش انت برشا مشاكل عندنا في كيفاش نخبيو الخضره نتاعنا مثلا هي هذه تليف هذه امتى هذه كيفاش نقعدوا برشا معناها مشاكل
1: حتى ديك فلوس وميزانية معناها كي تتلف وتفسد.
0: تشري انت زوز حزم معدنوس وبعد تقاهم مصفار وكل الحزم على 500 و600 انت بي فلوس ضايعة زادة هذيك وهذيك وهذيك لوحوا برا هذا منا ما لوحوا شيء. شنو نعمل؟ ناخدوا مثلا الثوم تقشروا بعد تاخذ الصنادق اللي باش تخبيه في الثلاجة وتصب فوقه ماء في الماء يتخبى لك يقعد لا يخضر لك ولا ينبت ولا حتى شيء واستعمله وقت اللي تحبه.
1: الثوم هذا
0: ثوم ثوم مقشر تصب فوقه الماء تحطه في الصنادق وتخبيه في الثلاجة. هذا هي الثوم. ناخذوا الخس مثلا الخس ماذا بيك ما تغسلوش إلا في وقته ما يتغسلش ويتخبى راهو يولي ميس وما يعطيكش حاجة باهية. بعد كي تجي تستعملوا الخس هذايا مثل بيك تورقوا كل وريقة باش تغسلها وحدها وتحطها تستقطر برشا برشا وانت باش تستعملها. إذا كان باش تستعملها في نهارتها تغسلها وإذا كان مش في نهارتها تورقوا وتحطوا في صنادق وتسكر عليه مورق مش كاملة كاملة تولي تميز لك تحطه في الصنادق هذاك تغطيه وتحطه في الثلاجة.
1: قل لي المعدنوس كيفاش نخبيه؟
0: المعدنوس المعدنوس سهل زاد به ناخذوا شكيرة اللي هي متاع نحطوها تدخل الثلاجة وننقبوها نقبوها بشوية نفس به وتنجمك الشكيرة ديك تحطها في الصنادق ديما عنا صنادق بهين عليها يحميه الخضرة ولا الغلة وتحطها فيها وتكون منقبة باش هي تتنفس وتحطها في الثلاجة. عندنا الخيار زادة
1: ناخذوا مكالمة هاتفية
0: ناخذوه.
1: ألو
0: نعطيكم بعد الخيار.
1: صباح النور. مرحبا
2: معك عواطف من القروة.
1: مرحبا بك يا عواطف. نقص شوية من الراديو باش نجم تسمعنا وتبدأ أمورك واضحة وعال العال.
2: باهي حتى مدام
1: باهي. شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله انتم لاباس.
0: عايشك يا عواطف.
1: اي عواطف شنو سؤالك؟
0: مرحبا تفضل يا عواطف.
2: يا مدام مدير انا عندي تي بقى عندي الحوايج وبربي مدام ربح عندي نداء ما يسالش.
1: تفضل.
2: بربي نداء انا بنيه كفيفه من القروات ويعني وطالبه باش يكون يعاوني بس نبني كوزينه نتاع ماما كوزينه هكا ما هيش مقدوده نحب شويه ودينا كهو.
1: ان شاء الله ان شاء الله يتفاعلوا معاك اهل الخير. خلينا في التاي توا.
0: التاي يا عواطف التاي اذا كانت بقع به معناها فما ديما نقول لكم راهو عندنا في مغازاتنا وعندنا راهو ديتاشر راهو ضربه ضربه نحي لك كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تبدا عندك شويه غبره خاطر يباع غبره ويباع حتى معناها ساشيات صغار ويباعوا حكوك كبار كيما تحبوا والا كل الفشفاشه نقولوا احنا راهي تنحي لك. باهي انت باش تستعمل حاجه من المطبخ تاخذ فص العظمه الاصفر تاخذ شويه منه مش العظمه الكل هز شويه منها بمغرفه وحطها فوقها وانزل عليها وخليها تتنفخ خليها تشرب وبعد افركها بشويه صابون راهي تتنحالك سواء القماش صوف والا قطن والا
1: اي نوع
0: اي نوع أي نوع ينحيها. باهي عواطفة إلى اللقاء.
1: أوكي نواصلوا ميلا
0: نواصلوا الخيار قلنا الخيار كيفاش نعملوه. باهي ناخذوا الخيار وديما إحنا باش نحطوا في الصنادق راهو نحطوا فوقه ماء والماء نرشوا فوقه شوية كربونات. أوكي علاش الكربونات يصلحنا راهو كل شيء كل شيء في الدار راهو يصلح كل شيء ترش فوقه شوية كربونات أكل ما هذاك وتسكرك الصنادق وتحطه في الثلاجة يقعد لك يشد لك خاطر الخيار تو كي تحطه في شكيرة هكا راهو في سعي يميس يولي ما عادش خيار ولا فقوس كيف كيف هذو ما معناها اللي تنجم الخيار والفقوس تعملوهم بطريقة هكا يولي
1: تستحفظوا عليهم معناها يقعدوا فريشكي.
0: أي أي به نزيد كاستيس أخرى
1: ماذا بي؟
0: بي عنا مثلا الكوانن متاع الغاز علاش قلت لكم اليوم مش نكتر لكم شوية بلاستيس تحبوهم في فصل الصيف وباهين بي يقول لك معناها يتمسخ أكل الروس متاع الغاز اللي طيبوا فوقهم بطبيعة إذا كان عندكم أكل ينحي الدهون المادة هذيك تحطوها مع شوية ماء سخون وتحطوهم راهو ينظف لكم بالباهي. وبعد هاكا انت
1: مسحها
0: مليح وكل ما كانش تاخذ حفنة ملح وتجيب فوقك الغاز هذيك وتحطها تحطها ينحي لك كل شيء خليها تشعل
1: هو
0: شوي
1: هو يشعل معناها
0: هو يشعل هو يشعل هو يشعل تحط فوق الملح ما تخافش منه يولي النار هذيك تنضاف مع شك الصفرة
1: ترجع زرقاء
0: ترجع زرقاء يا محلاها هذه راهي مجربة بالباهي بالباهي وتنجموا تستعملوها جربتها لكم راوة مش تقولوا هكا ولا هكا
1: واضح
0: مش تقولوا نحطوا هكا ولا لا يلزم احنا نعرفوها وكل باه نجي وإحنا توا في الدار شنو ندخلوا فما نباتات تدخلكم للمطبخ تعطيكم اللون الأخضر المزيان وتعطيكم الريحة الطيبة وانتم في نفس الوقت عندك التطيبة اللي فيه النعناع تطيبة فيها حبق تنجم تقص بالمقص هكا تريف وتنجم تحطها في مكلتك ولا في مشروبك هي بشرة نعم. احنا شنو نجم ندخلوا للحاجات هذوما النباتات اللي هي نزرعوها في محبسات تحطوا لغبارتها تحطوا لها القهوة ما تلوحوهاش والتاي بعد ما تطيبوه ما تلوحوشي راهو غبار لك المحابس بالبهي بالبهي البن والتاي بعد تطيبه تخلطوه مع التراب راهو يخليها خضرة
1: ونعنع
0: ينعنع ينعنعها يعطيك الصحة به النباتات هذية اللي باش ندخلوها لدارنا أولا بزادة تبعد عليك الناموسك الوشواشة هذيك الوشواشة عندك منها في الصيف يارب
1: الحقيقة لا
0: لا صح عليك صح
1: ما عنديش
0: اي انت تجي تقعد في الحديقة نتاعك تشرب كويس تاي تقول ما حاجتيش تهز كاسك بالتاي وتدخل اكل ناموس هذاك عامل فينا هاي به نقولوا له الوشواشة
1: هاي
0: تبعد النباتات هذيك تبعدها نقولوا احنا وتعطيك الريحة الطيبة مثلا شني
1: مثلا
0: ناخذوا الريحان الريحان والحبق مش نفس اللي السمرة هو نجموا نطيبوا بيهم نجموا راهو الريحان وراقه
1: نعرف ديما فما نبتة الحبق كيف تحطها في البلاصة هذيك تقضي على الحشرات وعلى المشواش
0: تبعدها تهرب عليه
1: الريحة متاحة معناها ما تقضي على
0: يعطيك الصحة تبعدها مش تقتلها
1: مش تقتلها تهججها معناها
0: يعطيك الصحة
1: ما تستحملهاش هي تمشي لبلاصة أخرى
0: فما لم يحبش يقتل حتى الذبان راهو يبدو الذبان داير بيه يقول له كم لا ما نقتلوش
1: نتذكر فيه في إناس انت تو
0: ليه مساكن هذيك حية وكل
1: الناس ما تحبش في الحيوانات الكل بصفة عامة
0: هذيك وخاصة الاقتصاد تعال
1: اي كل شيء والله قلبها حنين خاطر نوسة
0: ربي يفضلها ان شاء الله ويرجعها سالمه ويفرج عليها يا رب به عندك عشبه الخزامه خزامة زيت بنينة بارشة واللافونت هذيك نجمو تحطوها في محبس عندك الكليل المحبسات هذيك إذا كان عندك شباك أنت حل على الحديقة نجمك المحبس تحطهم ما يبداوش هوكا بك اللباخ متاع المطبخ وياخدوا الهواء مك الشباك هذيك يبداو مصفين في الشباك منظر
1: مزيان على الاخر والله
0: وريحة طيبة راهو والله متسلموش فيها كليل ريحان نعناع النعناع عاد يحب الماء راهو ماذا بيك نهار غير بنهار اسقيه وعندك زاد الويزة اللي نقولوا لها الويزة سيترونيل
1: لا على ذكر النعناع كي نحب نشيحه ما غير ميك حال
0: كيفاش
1: الشيح
0: وتخبيه في البيت التلج ميك حالش
1: تخليه معناها تخليها اخضر ولا نحبه شايح
0: تحبه شايح تشيحه اما مش في الشمس تشيحه في الظل فهمت ومن اللول تغسله مليح مليح مليح وبعد يستقطر مليح مليح حتى يشيح انفض ديما انفض وهو في الصفاي باش اي معناها ماء زايد يتنحى يلزم معناها كي تعلق يكون شايح بلاش ماء شايح وتعملوا حزيمات صغار تاخذ شريطه في الظل والا في دارك ويبدا علقهم بعد على بعضهم ويبدا الورق اللوطه اللي تيجي معناها متاه الفوق وما تحطهمش في الشمس اللي باش تكحلوا
1: باش تخليهم
0: يبدو خضر يا محلاهم
1: واضح
0: وما تخليش حتى لونك يشيح برشا باه وتنجم معناها النعناع هذايا تخبيه في صندوق اللي خاصة ويبدا كيما عملت هكا تو باش تشيح تحطوا في الصندوقات وتكنجلوا يبدا اخضر يا محلاه وقت التاي تمد مك الواحد وتحطوا يبدا اخضر ماهوش الحل وتسيس عليه
1: واضح
0: يعني تشيحوا مليح
1: واضح
0: كافي ربحه
1: يعطيك الصحة شكرا جزيلا كالعادة منيرة إن شاء الله, الأربعاء القادم نلتقي من جديد ونعطيه للسادة المستمعين كل ما يهمهم كل ما يهم الدار والأسرار الكل تخليهم يقضيوا على كل حاجة نجم تقلقهم
0: شكرا وإلى اللقاء وإن شاء الله الأسبوع القادم
1: يعيشك.

0: بالحق الإيقاع التونسي محليه، يعطينا هكا جو من الفرحة ومن البهجة، وصوت رؤوف ماهر اللي يشتغل ديما على التراث وعلى الإيقاعات التراثية ياسر معبر وياسر مزيان. وصلنا مع أغنية رؤوف ماهر للعشرة وسبعة وثلاثين دقيقة. مرحبا، نقولوها لأنسي محمد أمين بالطيب، المهندس الداخلي والأستاذ الخبير بالمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. سي محمد أمين، صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، صباح الورد مدام ربح.
0: اليوم باش نحكي على موضوع يمس كل واحد فينا تقريبا، كي نحبوا نصلحوا ولا نهيئوا دارنا، كيفاش نختاروا الشخص المناسب اللي باش يخدم معانا. والحقيقة برشا إشكاليات راهو نقعوا فيها، ونسمعوا برشا تشكيات من المواطنين يقول لك مشكلة معها الصناعية.
1: صحيح صحيح. هو شوف، باش نقولوا حاجة مهمة ياسر، احنا قبل ما نبداو نعملوا، قبل ما نجيبوا انترفينون في ديارنا، اول حاجه لازمنا نعرفوا شكون نجيبوا.
0: نعم،
1: معناها انت قلت لي الشخص المناسب، يقول لك الشخص المناسب في المكان المناسب.
0: نعم،
1: هذه نعرفوها الناس الكل. كيفاش نختاروا المدخل، معناتها كلك سوا بلومبيي، نجار، الكتريسيان، دهان، اي انترفينون باش يجينا للدار، شنو ما نقولوا احنا لي كريتير اللي نختاروا بهم الشخص هذايا. أني أول حاجة نقول أهم حاجة هي الخبرة. إنسان يكون خبرة، يكون
0: كيفاش باش تعرفوا صاحب خبرة ولا قبل ما
1: نعرفوا؟ سهل برشا، بالمعارف متاعنا.
0: سمعتوا
1: المهندس متاعك، إذا كانك عندك مهندس في الدار ينجم هو يقول لك شكون، يعطيك ليستة متاع ناس يعرفهم هو، خدم معهم قبل ومجربهم، وناس معتها أكفاء ما شاء الله. احنا عندنا تو في السوق التونسية عندنا ناس ما شاء الله، كما عنا فئة الله يهديه.
0: نعم،
1: مش ما نقولوش حاجة أخرى.
0: نعم،
1: ناس معتها ساعات تجيبه أنت لدارك، تجيب مثلا جباس باش تعمل الجبس متاع دارك، باش تعاود
0: ساعات أصحاب الخبرة ما تلقاش فيهم وقت وما تلقاش فيهم الضاء، وتبدأ أنت ملزوم.
1: هذيك هي المشكلة. كي تبدأ أنت ملزوم زاد ما تجيبش نيمبورت كي.
0: نعم،
1: فهمت. ساعات
0: تعرف أنا أكثر حاجة تقلقني في الصناعية هي أنه ما عندوش كلمة.
1: هذيك موجودة برتو،
0: ما يلتزمش، معناها وقت اللي تجي باش تتفهم معاه يعمل لك كيما نقولوا احنا في جنة ذراع، ومن بعد ما اللي قالوا الكل ما فماش منه.
1: صحيح، هما هذاك ساعات تلقاه عنده، ساعات هو تلقاه كشخص راهو باهي وعنده كلمته وكل شيء، مي ظلم روحه، وين يقول ظلم روحه كي خذيه ثلاثة أربعة خمسة شوانت مع بعضهم. مش باش يكون معناها أعطي كلمة مثلا X و Y، معناها يعطيهم واحد يعطيه نهار ثلاثة، واحد يعطيه نهار أربعة، راهو مش يوفق بينك الخمسة، خاطر ما ينجمش طاقته ما تنجمش. معناها الخدامة اللي معاه ولا الماتريال اللي عنده ما ينجمش ياخو 5 شونتيي فرد وقت. دونك
0: بالعكس تاخذ حاجة اثنين وتكون عندك مصداقية وعندك سمعة باهية مع الناس، نتصور خير ألف مرة من أنك تاخذ أربعة وخمسة وتخسر مصداقيتك وتخسر.
1: كيف يفهم الحكاية؟ ما يفهموهاش مالوريزمون. وين نقول لهم؟ والله نقول لهم، قولوا راكش تخسر اسمك، راكش تخسر، راك صنايعي. نقول لهم ساعات نتلاقني ونقولوا راك صنايعي ما شاء الله عليك، عندك في ديك، أما الكلمة راكش تخسرك في برشا خدمة. نعم، مش تخسرك في الناس، ومخيبها الكلمة كي ناس معاها نقول لك، قول لك فلان ما عندوش كلمة تخدمش معاه، راهي خايبه على الاخر مالوريزمون. ساعات احنا نقولوا شنو نقولوا، نقولوا ساعات كي يجينا واحد جديد نقولوا ترى هز وريني خدمتك. ساعات نلقاو دي شونتيي كونكور نجم ندخلوا. مثالش مع الساده المستمعين، مثالش قول له مثلا جاك الكتريسيان ولا جاك، قول له شنو خدمت انت قبل، مع شكون خدمت، بالكش يطلع حد ما خدمت له نعرفوه نسالوه. مثالش هذاك الكل كي راهو يحسن من المصداقيه نتاع
0: خاطر ساعات تجيب على ذكر الالكتريسيان، تبدا عندك مشاكل في الدار في الضوء، تجيب تتفاهم معاه، يعدي لك وقت معين، تخلص فلوسك، ومن بعد ما يمشي تلقى نفس الديفو مازال.
1: صحيح، موجود. علاش ساعات تلقاه واحد مثلا يخدم هو تلقاه ابرونتي، مازال يتعلم، ومشي يخدم مع شركه نتاع الكتريسيتي، ولا يخدم مع الكتريسيان، يخدم في دي شونتيي، يخدم عام، يحس روحه لهو ولا معناها ينجم يجري دي شونتيي، ويخرج يقول انا حليت وحدي وبديت لا مثال، زيد تعلم عام ولا ستة شهور ولا في ولا حتى عامين، راهم حتى شيء في صنعه. راهو اعمل اقل شيء خمس سنين تعلم بالباهي، اقل شيء يقول خمس سنين باش تشد المهنه، باش تفهم الاساليب نتاع العمل واساليب التعامل مع الحريف.
0: نعم،
1: هذا كله راهو مهم ياسر.
0: هذايا سي اميني خليني نقول راهو مجرد اني نسال عليه أنه خدم لفلين وفلتين، نتصور ماهوش كافي.
1: علاش قلت كيزم يمشي شوف وربي يديهم، فما برشا صناعية شنو ايش يعمل ما يعني يجيك يقول لك هاي برا نهز نوريك ايش عملت ويبدا يدور بيك من شانتي لشانتي وفي الاخر يطلع ما يخدم منهم حتى شيء يخدم هذيك الكوليكي ويطلع ما ما من با معناتها تلقاش يعرف شكون خدمهم مش هو خدمهم ربي يهديهم ربي يهديهم الناس هذوما الغالب. شوف حاجه اخرى الاسعار الاسوان
0: مش نقول لك انا كيفاش مثلا كيفاش نعرف انا اللي السعر اللي قال لي عليه منطقي خاطر الحقيقه فما اسوام تقعد بيت يطلبوا اسوام مشطه جدا
1: صحيح.
0: انا كيفاش نجم معناها في اللحظه هذيك نعمل مقارنه بينه وبين الناس الاخرين.
1: من من من ما نشوفش دو في بركه مثالش نسال واحد واثنين وثلاثه ونسال جاري ونسال خويا ونسال ولد عمي ونسال المهندس متاعي شكون تعرفهم معناها نعمل ليست متاع متاع متاع جباسة ولا ليست متاع متاع ديزيلكتريسيان مش ليست كبيره حتى 4-5 ونشوف باش تلقى اسوام متقاربه. مثلا باش تلقى 10 ملايين باش تلقى 12 مليون باش تلقى 11 مليون باش تلقى 9 ملايين. اما ساعات يجيك واحد يقول لك 5 ملايين هذاك تعرفوا اللي هو راه موش هذاك نجموا نحيوا من ليست. اما كي تلقى الاسعار متقاربه تنجم احنا تو ساعات في لي غران شانتيي ما شنو نعملوا ريت اللي يعطيونا لي دوفين قعدوهم مع بعضهم في الطاوله. انت عطيت معناها كي معناها انت عطيتني 10
0: ملايين عرض وطلب
1: عرض وطلب باش بي انت عطيتني كذا انت باش تمتاز على هذا وانت باش تمتاز على هذا ونعرفوا كيفاش كيفاش في الاخر نعرفوا حسب الطلب معناها العرض اللي عطاوه لنا حسب الفورنيتور نقولوا احنا حسب النوعيه نتاع ولا الجوده نتاع حتى المواد اللي باش يستعملها حسب هذاك كل كان نجموا احنا نحدوا شكون باش يفوز بالخدمه اللي باش يخدمها.
0: عجبتني منك اللي باش يعطي سوم صغير برشا نحيه من الليست اخير خاطر عندنا مثل احنا يقول اذا كان عجبك رخصه كيفاش
1: لوح نصه
0: لوح نصه. نعم
1: هو تعرف شو يعمل هذاك باش نعطيكم الساده المستمعين وانت مدام ربح شنو باش يعمل هذاك نعم. اللي قال لك اقل من المواتي دو بري ولا ساعات يجيك فما كلمه معروفه ياسر يقول لك نخدم لك باش ترى الحق اش معناتها إيش بشي يعمل لك هو؟ هو شو يقول لك مثلاً بخمسة ملايين؟ شو يقول لك أعطيني زوز ملايين ولا أعطيني ثلاثة ملايين تسبق هي ديجا هذه ماش منطقية إنه من الأول ياخذ نصف الحق نصف الأتعاب متاع وراي ماش منطقية حتى تعرف إيش بشي يعمل؟ يبدأ يخدم شو يوصل لك المونتون اللي قال لك عليه تفهمتوا عليه؟ شو يقول لك أنا ما خلصتش كلمة هذه مشهورة ياسر في
0: الله غالب سامحني
1: الله غالب سامحني ما خلصتش ما عدتنيش بش تزيدني ويبدا بشوي لين يرجع في الاخر السومه نتاعي يولي كيك جماع اللولانيين اللي عطاوهم لك
0: معناتها احنا ما هو من اللول نبداو واضحين خاصه في الاتفاق مع صناعي صاحب الحرفه ديما الوضوح به في الاجال في السوم في كل شيء في المواد خاطر بصراحه وديما تصير اللي نحب معناها ننصح به اللي قاعدين يسمعوا فينا عمرك ولا تخلص صناعي اللي ميكمل لك خدمتك كيما اتفقتوا عليه خاطر انا شخصيا راني وقعت معناها ضحيه في اطار اني زعما باش معناها خلص الانسان قبل ما يجف عرقه ومن بعد تقعد انت معناها تولي تجري في جرته
1: معناتها كي يكمل خدمته بالضبط تخلصوا
0: مش ميزان كمل لي ولا معناها زعما هو واحد يعمل روحه سمعه باهيه خلينا نخلصك ونرتاح تلقى روحك تجري في جرته باش يكمل لك ويولي معناها يتأفف ومش عاجبه من فوق.
1: دونك انا شنو نقول اهم حاجه المعامله اللي تصير بيني وبينك انت كمتدخل ما نحبش نسمي باش ما يقولوش راهو عندنا الناس الباهيه راهو عندنا الصنايعيه اللي عندهم كلمه راهو بالحق راهو ما شاء الله اما مالوريزمون فما في
0: معناها اقليل الحقيقه راهو قليل الباهين اللي عندهم كلمه وملتزمين وجديين وكل يلزمك تلوج عليهم.
1: اما اني شنو نقول ريت جاني تفهمت مع شخص تفهمت مع مقاول ولا مع دهان ولا اللي هو باش يخدم لي الخدمه هذه بربي اعملوا ورقه بيناتكم نكتبوا ورقه
0: به به هي الفكره
1: فيها كل شيء فيها احنا شنو باش نعملوا بالضبط احنا المهمه نتاعو شنو هي بالضبط زاد الورقه باش يكون فيها الاجل نتاع بدايه الاشغال نتاعو ووقتاش تكمل فهمت ساعات نحطوا فما دي شونتي كبار ساعات نحطوا حتى بيناليتي دو روتار كي يعمل تاخير
0: نعم
1: نقولوا مثلا عن نهار باش تخلص 100 دينار راهو فما دي شونتي نوصلوا هكا 100 دينار 150 دينار عن نهار فهمت معي. حتى انت كان يعمل لي روتار شهر ولا يعمل لي روتار شهرين،
0: وهذا يبدا كونترا معناها في البلديه وامور واضحه.
1: بيان سور كده بون كده حاجه انترفونسيون صغيره.
0: لا نحكيو على شانتي كبير،
1: شانتي كبير دو بريفيرونس في البلديه، ويكون مسحح فيه، مسحين فيه الزوز، يحط فيه الكاشي نتاع المقاول ولا اللي باش يتدخل في الخدمه هذه. مهم ياسر راهو الكتب هذايا، علاش؟ باش نهار تلا تصير مشكله، وراهو حتى الكتب هذايا راهو يتحط فيه كل شيء، يحط فيه حتى المواد اللي باش يستعملها، حتى نوعيه السيمان، حتى نوعيه الدهن اللي باش يتهن بيه. كان باش كانوا جباس يحط نوعيه الجبس باش يخدم بيه، شنو كان حط لي نوعيه الجبس اكس مثلا باش يجيب لي
0: اي، يحب لي انا مجهود باش نعرف انا نوعيه المواد هذيك، باش كي هو باش يغشني ولا باش يجيب حاجه اخرى نتفطن.
1: سهل برشا. نقولوا انت مثلا جبت عوده الجبس نتاع دارك وما جبتش مهندس مثلا، سهل برشا، معناتها وقت اللي يكمل الاشغال نتاعو كمل هو سي، وجي قال لك تكمل تخلصني في 20% لما زلت مثلا من المفاهمه الكل، تجيب مهندس تعطيه حق فيزيت ويشوف لك الدار. معناها سهل، معناها نجم يكون حتى المهندس كي ما يخدملكش الدار، تجيب مهندس يعمل لك فيزيت على الدار، يشوف لك في خاطر فما حاجات هو يراها انت ما تراهاش، فما دي ديفو يخبيهم هو
0: بك الكاموفلاج،
1: اي يخبيهم ويغطيهم وما تفيقش بهم انت على البلاصه، المهندس راه باش يفيق بهم على البلاصه. دونك مي كمل يخلص ما يخلص 20% اللي مازالت له الا ما يصلح. ما في حد شيء، ما حتى الزياره نتاع المهندس اللي باش يجيك ماشي حاجه كبيره برشا، ماشي ملايين، حكايه بسيطه راه. معناها انت تلقاك صرف 8 10 9 ملايين على ابارتمون صغير مثلا باش تعمله جبس، كيفاش تجيب مهندس تعطيه 200 دينار ولا 150 دينار؟ ماش حاجه كبيره باش يشوف لك الخدمه نتاعك مريقله ولا
0: نعم، باش تبدا مخك مرتاح.
1: ما فيها بيس.
0: فما حاجه اخرى هي. سي محمد امين، ان وليت اليوم صفحات التواصل الاجتماعي، مش نقول له انا وريني خدمتك، مش يوريني مجموعه من الصفحات والوان جميله وصور وكذا، هل هذا كافي معناه باش نطمن للخبره نتاعو؟
1: ماهوش كافي، خاطر فما برشا ربي يهديهم، وجبت عليهم في الحلقات السابقه، معناتها ياخذ الخدمه نتاع غيره ويهبطها على الصفحة الرسمية بتاعه، ويبدأ يتباهى ويبدأ هذه عملتها هاني وهذه عملتها هاني. حرام والله، حتى ما الحرام حرام، ما يجيش. أني شفت خدم معتها ناس خدمتها وتعب عليها وبعد تلقاها واحدة أخر مصورها ولا عملوا كابتور هكا من الفيسبوك بتاعه ومنحي اسمه من اللوطة ومفسخها وعم فيها حاجة أخرى ويهبطها ويقول شوفوا خدمتي شوفوا، مش معقول.
0: نعم.
1: مش معقول، معناها ما يسالش، معناها كي تجيني تقول لي، خلينا نكونوا واضحين، انت من الاول كذبت عليا، باش تحبني نعطي فيك ثقتي من الاول؟ ما يجيش، معناها ما يسالش. وقت اللي انت عندك خدمه هز وريني، هاي نمشيو مع بعضنا، كان عندك حاجه قريبه لنا نشوفها، نستسمحوا مولا الدار وندخلوا نعملوا طله ولا مولا المحل، معناتها ما فيها باس.
0: نعم.
1: ما فيها باس.
0: كان تعطينا معناها الحاجه عمليه، اعطينا تشيك ليست معناها للمستمع قبل ما نبداو في خدمه في الدار، شنو الخمس حاجات اللي على الاقل لازم نثبتوا منهم ونكونوا فاهمين رواحنا شنو نحبوا؟
1: اول حاجه نعرفوا شكون ندخلوا لديارنا بربي، معناتها نسالوا عليه الشخص اللي جانا هذايا، معناها باش يجينا من طرف شكون اللي عطانا فيه، أعطانا كما نقولوا سمعة باهية فيه، وشكون هذيك أهم حاجة. الحاجة الثانية بربي نكتبوا ورقة نعملوا أنكم حتى أنكونترا، مش لازم يكون مسح في البلدية، نعملوا ورقة بيناتنا شنو عليك وشنو علي. وفما حاجة بربي مهمة ياسر مدام ربح سادة المستمعين ونعرفوها هذية، يقولك الخلاص بالجمعة. بربي نحيوها هذية، ماهيش باهية بالكل، الخلاص مو عمره يكون بالجمعة، الخلاص يكون بالانترفونسيون وقت اللي انت
0: كمل لي خدمتي.
1: اي مثلا اني نقول معناها عندنا اربع مراحل باش نخدموهم، احنا باش نسميو المراحل A B C D. مثلا كملنا المرحله A تخلص فيها، كملنا المرحله B تخلص فيها، كملهم حتى في جمعه نخلصك في الكل. ليسونسييل خلني يكون كل شيء مكتوب في ورقه بيني وبينك، نفس الورقه هذيك تاخذ منها انت كوبي واني كوبي، ونحاسبوا في بعضنا بالذات وتبدا امورنا منظمه. راهو صاير هذا، يقولوا ليش انت عايش في عالم وردي ولا عايش في لا، موجود في تونس، موجود هنا في الساحل، موجود في جميع مناطق الجمهورية.
0: ديما أصل الحاجة، أصل التفاهم من البداية، خلينا واضحين.
1: لا ويزمنا نكتبوا علاش، خاطر أني نجم أني ويك نتفاهموا في حاجة، نجم أني ويك نتفاهموا في حاجة وبعد أنت تنسيها الحاجة ذيك، ولا أني ننسى شنو قلت لك. لكن نبدأ ورقة بيناتنا مصحين فيها الزوز، ما ننسى وش متبعوا في بعضنا بالذات ومورنا منظمة.
0: أما سمحني سي محمد أمين، كي تبدأ حاجة صغيرة تو نحكي وإحنا على الشانتي الكبار، ممكن معناه الكلام اللي تقول فيه لوجيك، ما يجيش أنا مثلا شكون مش يصلح لي سالة باش يغلفها لي، باش يعمل لي منعرش دهينة مش نقول نعمل معاه في كونترا اسكو لوجيك هذايا
1: مش كونترا يعني هو شوف الكونترا راهو نعملوه في اللي
0: لا انا ديما نلوج في حاجه حتى كان تدخل صغير انا نحب نضمن حقي
1: شوف ما تنجمش مثلا تقول له مثلا اعطيني الباتين نتاعك ما فماش تو هذايا ما فماش دهان ولا ما فماش جباس قلال برشا اللي تلقاهم عاملين باتين ولا عاملين باش تضمن حقك شوف نكتب ورقة بين تبعتنا حتى معناها حتى ما عندوش باتين ما عنده حتى شيء تمشيو مع بعضكم للبلدية قداش تعطيه انت باش تعطيه 2000 دينار 3000 دينار 4000 دينار في خدمة صغيرة ما فيها حتى شيء نعمل ورقة بين تبعتنا
0: خاطر هما فلوس مهما كانوا
1: خاطر فلوس
0: حتى كي يبدا مليون فلوس
1: فلوس فلوس يا اخي المليون فما عباد تجري عليه شهر كامل باش تاخذ
0: نعم
1: اي دونك ورقة بين تبعتنا يهز بطاقة تعريف وتهز بطاقة تعريف تمشيو للبلدية وتصححوا الورقة هذيك وتحب زاد يكون العقد هذاك يكون كما نقولوا قانوني 100% نمشيو نسجلوه في القبض وما فيها باس راه معناها ما نقولوش شنو لا بالعكس نسجلها الورقه هذه كنصححها في البلديه وتتسجل في القبض راهو فما عباد تدفع في عشرات الملايين لا ورقه لا لا لا لا لا, لا حتى شيء معناتها هيك يدفعوا في فلوس ما بيناتهم حتى شيء بالثقه مش معقول معناتها تنجم تنسى انت يعني ما نحبش نسيء نسيب نية في العباد اما راهو ينجم ينسى ينجم من نهار السبت اللي فات خذيت 3 ملايين ونسى مشي في باله خذيهم من عند ماخذهم من عند حد اخر ينجم ينسى بعتيت لي مشكله انت عطيتك وعطيتك الاخر ما عطيتنيش لا ما يسالش بيناتنا ورقه وفما هكا جدول صغير فما بالدات بالوقت وقتاش خذي الفلوس ونكتبوا كل مونطون خذيناه
0: سهله معناها كما يقول لي زميلي لطفي كارني ما بيناتنا نكتب فيه انا قداش عطيتك وانت تصحح لي قدام هذاك
1: بالضبط
0: قداش خذيت قداش توصل
1: ما فيها حتى شيء بسيطه العمليه معناتها مش
0: مع تاريخ بالطبيعة
1: بالتاريخ وبالوقت ووقت اللي ياخذ هو الفلوس يصحح لك قدامها ما فيها حتى شيء ما صحيح الكلام
0: نعم
1: فهمت ما فماش علاش معناتها باش نصعبوها ياسر وباش نقولوا علاش معناتها خاطر الله غالب الناس توا ساعات تلقاه مقاول عنده 4-5 شوانت مقاولين جينيرالمون معناها خاصة المقاولين الصغار تلقى ياخذ الفلوس ويقولوا احنا شاشيت هذا على راس هذا ساعات وياخذ منه يخلص بهم هذاك يخلص بهم هذاك وبعد ينسى هو ذاك عطاه وتولي مشكله وهو راهو ديما نقول معناها عن
0: حسن
1: نيه راهو ما نحبش ان
0: يعني الحقيقه الحقيقه نعم كيفك ما نحبش نعمم اما أي. للاسف الشديد موجود برشا عن سوء نيه
1: فما
0: للاسف الشديد نقول لهم اتقوا ربي في الناس خاطر واحد باش يعمل دار ولا باش يعمل حاجه في داره يعلم به ربي كيفاش حصلهم الفلوس هذيك
1: ولا ياخذ قرض باش يقعد 20 عام
0: ولا ياخذ قرض باش يقعد مرهون ويخلص فيه باش تجي انت معناها تتعامل معاه بطريقه هذيك عيب وحرام وما قالش به ربي
1: بالضبط خاطر شوف راهو اني نقول معناها لي زانترفونون هذوما نقول لهم بربي اغزروا وقت الدو خارجين تخدموا الصباح اغزروا صغيراتكم اغزروا ربي
0: والله
1: راهو حلوا فلوسكم معناها ساعات تلقاه واحد والله نشوف هني نهاره ب 100 دينار هذا نعرفه بالباهي كشخص معناها نعرفه نهاره ب 100 دينار وما مصور شيء في حياته معني سؤال نسأله هذا علاش سام
0: خاطر ربي من فوق
1: فوالا فما ربي فوق
0: والله
1: يعرف راهو تعرف معناتها نهاره 100 دينار معناتها شهره 3 ملايين راه معناها ب 3 ملايين راهم ينجموا يعيشوه مرتاح
0: الفلوس يلزمك تحللهم يلزمهم يكونوا حلال يلزمك باش ربي يبارك لك وربي يبارك فيهم أي. يلزمك معناها تخدم بثقه
1: تعرف باش نعطي اكزامبل صغير فما مره واحد جاب معناها معلم باش يركب له شويه بارتير
0: اللي
1: تضحك الحكاية لكن المعلم هذاك يخلص فيه بالنهار نهاره ب60 دينار كل يوم يركب له 3 متر جاه قال له اخي تو 3 متر كل يوم قال له هذاك حد فلوسك خلصني بالمترو تشوف قشنو اللي ركب لك كي تفهموا بالمترو ولا ركب له في 12 متر كل يوم تو هذا حلال ولا حرام
0: حرام
1: شفت كيفاش معناها
0: استغلال
1: معناها يخلصوا بالنهار يعطي فيه 60,000 يخدم له قد 60,000 هذيك بالضبط وكي ولا بالمترو ولا يطيح له في 12 متر كل يوم هو نفس الشخص اليوم خدم له 6 غدوه خدم له 12
0: يطول الحديث في الموضوع هذا شكرا لك يعطيك الصحة إن شاء الله الأربعاء القادم نلتقي من جديد مع موضوع جديد شكرا لك سي محمد أمين يعيشك إلى اللقاء

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إذاعة المونستير. قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويلية الماضي، وأرجع هذا الارتفاع لموجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من زيادة كبيرة في الطلب، إضافة إلى تعطل الإنتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى استنزاف المخزون التعديلي وحدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيول. وأكد الديوان وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ. من المنتظر أن يكون اليوم طقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوب بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة باستشهاد مواطنة متأثرة بإصابتها أمس برصاص الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين في دير البلح وسط القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشريف وهدم كافة المساكن في خربة التوبان بمسافة رياض جنوب الخليل بالضفة. وفي الختام، أعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة الرادار ومواقع القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات العربية بعشرات الطائرات المسيرة، إلى جانب استهداف منشآت الرادار ومراكز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه فيه الأفكار بالفرص
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات،
3: فكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. مواصلين معانا تفاصيل منوعة لون حياتك اللي بديت معاكم العشرة وتتواصل حتى نص النهار. الانطلاقة كانت مع منيرة شريف في مجموعة من الأسرار اللي نحتاجوها كربات بيوت، ثم محمد أمين بالطيب أعطانا فكرة على أهم ما يلزم يتوفر في الصناعي اللي باش نختاروه للتدخل في ديارنا، ويظهر لي توا وقيت باش نلتقي الجانب الصحي في البرنامج. وسعداء هذا صباح باستقبال الدكتور شفيق العود رئيس جمعية صوت وكلمة. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور بكم وشكرا على الاستضافة.

0: صباح الخير لكل المستمعين إذاعة مونستير.
1: اليوم بالأساس نحكي على موضوع مهم برشا بالنسبة للأولياء، نحكي على سمع الطفل. خلينا نبدأ بالسؤال الأساسي، علاش مهم برشا التقصي المبكر لمشاكل السمع يعني لدرجة كبيرة برشا؟
0: أكيد هذا الموضوع تناوله عديد المرات، وقد ما تناولوه شوية بالحق كما قلت موضوع مهم. كما تعرف يعرف كل المستمعين، أصلا نحن نقول مستمعين فيها السمع. السمع هو أساس التواصل، أساس كما نقول اكتساب المعلومة. دونك حاسة السمع مهمة ياسر في حياة الإنسان منذ الولادة، ونجم نقوله حتى قبل الولادة، لأنه بريسك هي العضو الوحيد، الحاسة الوحيدة اللي معناتها تبدأ، معناتها الجنين في بطن أمه سبحان الله تبدأ، معناتها يبدأ يسجل في الأصوات، وكل هذا أثبت علميا معناتها، وفما حركات للجنين معناتها من بعد سماعه للأصوات هو في بطن أمه. دونك الصوت والسمع مربوط بالكلام زادة، لأنه كما كنا نحكي والصغير يبدأ يسمع يبدأ يحفظ، وبعد تبدأ الكلمات الأولى اللي تفرح الأم تفرح الأب تفرح العائلة والناس اللي حول الصغير هذاك. وبشوي بشوية يبدأ يكتسب في المعلومة، ويبدأ ينطق بعض الكلمات وبعض بعض الجمل، حتى ما يوصل معناتها للعمر دخول للروضة وللمدرسة. ولكن المشكلة وقت ما مشكلة في السمع مبكرة، والأسباب عديدة جدا، وقتها أصلا فما تأثير بعدك على الكلام، فما تأثير حتى على الأمور النفسية للصغير، فما تأثير على الكومبورتمون تاع الصغير في الحياة اليومية في معاملته. أنت تطلب منه حاجة يولي ما سمعكش معناتها مش شي يحفظ. دونك فما تأثيرات عديدة، أولها على الكلام وعلى النطق، وهونية أكثر معناتها احنا تول الأولياء يجيوا في عمر سنتين أو ثلاثة سنوات، معناتها الموتيف لبلي فريكان هو تأخر النطق.
1: بالله نحب نفهم حاجة دكتور، في إطار ديما التقصي المبكر النجم فما علامات تظهر من قبل ما يتولد الصغير ولا لا؟
0: هو فما
1: العلم نقوله ديما تطور برشا،
0: وسؤالك في محله هونية باش الناس الكل تكون يدوحة، لأنه الصغير هذا أمانة، معناتها أمانة عنا، معناتها للبول للأم للطبيب لطبيب الأطفال، معناتها في كل الناس اللي حول الصغير. يعني هيك علاش معناتها هل كما نقولوا هالفرصة هذه إذاعيا، أو إن شاء الله كديما تكون فرص كما هكا باش المعلومة توصل، لأنه كما قلت فما علامات أو فما حالات من قبل الولادة يلزم من وقتها ننتبه لها. هو النورمال مو ماذا بينا كلمة تقصي قلت تتعامل أي مولود جديد، وهذا معمول به في بلدان، معناتها في بلدان العالم معناتها المتقدم، وحتى معناتها ولد معمول بها علميا، يقول لك يلزم اي طفل معناتها تقوموا بالتقصي المبكر. هونيه هذه لازم تكون ثقافه صحيه سمعيه للاولياء والاطباء الاطفال، وخيانه معناتها طب العائله والليساج فام اللي باش يذكروا الام، وهي بيد الام وقت تكون عندها المعلومه هذه تولي تاكد انه تحب تثبت وتتاكد انه السمع سليم منذ الايام الاولى. وهذا ممكن علميا الحمد لله، معناتها فما الات للتقصي. تقول لي وقتاش خاصة احنا ماذا بينا الصغيرات الكل، لكن وقت فما علامات قبل الولادة، فما مثلا سوفرانس فتال معناتها مشاكل عند الولادة أو نقص أكسجين، فما الكتير نيوناتال يعني نقول بصفير وقت الولادة. الولادة كانت فيها مشاكل عند الأم الحامل أو تناولت أدوية معينة اللي تجم
1: أثناء الحمل
0: أثناء الحمل، وهذاك علاش كديما نوصيه معناتها الأمهات أنه معناتها تناول الأدوية يزم يكون معناتها بعد استشارة طبيب مباشرة، معناتها طبيب النساء أو معناتها طبيب العائلة، لأنه فما أدوية اللي تجم تأثر على التكوين متاع معناتها الأذن الداخلية، ومعناتها وظيفة السمع تتأثر. دونك فما زاد على زاد فما بعض كما نقولوا احنا الفحوصات اللي تتعمل في الأشهر الأولى وفي الترميستة الثانية منذ معناتها بداية الحمل، لأنه فما سكون أبين مثلا توكسوبلازموز الريبيول، فما السيتوميغالوفيروس اللي هما من أسباب أنه يأثروا على حاسة السمع عند الجنين، ومعناتها وتظهر بعدك المشاكل بعد الولادة. دونك فما عديد احنا هذه يزم حصة وحدة أصلا باش نشوفوا معناتها الأسباب أو العلامات ما قبل الولادة، فما عند الولادة الصغير اللي تولد قبل وقته، الصغير اللي بريماتيري اللي معناتها كما قلنا مشاكل مثلا متاع أكسجين، رقد في الحضانة مدة معينة أسبوع أو شهر،
1: لازم تكون منتبه أكثر ليه،
0: منتبه أكثر ليه، وهونية معناتها فما ريسك أكثر أنه معناتها ربي يحفظ صغيرات أنه تتمس حاسة السمع. دونك هو كما قلنا في حالات كما هذه ماذا بينا وقتها أكيد أنه نفيريفي ونثبته أنه السمع سليم أو لا.
1: نعم.
0: وماذا بينا لو أنه تولي معناتها كما نقوله ريفلكس أنه كل في كل ولادة نقوم بالتأكد
1: وما تقوليش هاو مازال بيبي أنا ما فقتش بيه راهو تنجم أنت تلاغي فيه معناه يتبع الصوت تحس بيه معناه قاعد معاك ولا لا قاعد يسمع ولا لا.
0: هو صحيح بعدك في الأشهر الأولى إذا كان ما قمناش بالفحص اللي هو معناتها أوبجكتيف ويظهر علميا في الحياة اليومية فما تأثيرات تجمع الصغير اللي ما يرقدش بالباهي، الصغير اللي ما كما نقولوا تحسوا ما حتى فما تأثير على ما كلته، تأثير على بعدك بمرور معناتها الأيامات والأشهر حتى على الكومبورتمون بتاعه.
1: نعم.
0: يبكي بطريقة غير عادية كما قلت ما يلاغيش بالباهي ما ينتبه لكش وكل رغم أنه توا في عديد الحالات
1: أما راه فما أسباب أخرى غير مشكل السمع كيف نكلمه وليد وما يسمعناش ولا حاجة بيبي نحكي يلزم بالحق معناها التقصي المبكر في كل شيء بما فيه السمع
0: وإحنا مرات حتى نتعاونوا مع أطباء النفسيين للأطفال زاد ظاهرة توحد أو طيف التوحد زاد موجودة كثير وقد زاد ما نقوموا بالتقصي المبكر ليها قد ما يكون العلاج أسهل وهناك ديما معناتها وخيان معناتها هو الستان ترافايدو جروب طب العائلة طب النفسي للأطفال طب الأطفال الساشفام لورتوفونيست أخصائي النطق مهم ياسر اللي يخدموا في الحاضنات للأطفال ومعناتها وفي المجال التربوي دونك المعلومة قد ما توصل قد ما تكون مهمة لأنه معناتها إحنا وقت كما نقولوا الناس الكل عندها المعلومة تولي تلوج على فماشي إشكالية وتولي تقصي يكون مبكر هونية أن نقول أنه كديمة حتى عند مثلا خمو في طيف توحد أو في كذا نتأكدوا أنه السمع سليم وهذا يعملوا به أكثر معنى طب النفسية الأطفال قبل ما يبدأ كما نقول مشوار العلاج أو أنه يشك أنه فما معنى مشكلة نفسية يتأكد يبعث الصغير باش يتأكد أنه السمع سليم ومن بعد يولي يجم يبرون الدياغنوستيك متاع طيف توحد أو توحد أو مشاكل أخرى. دونك ديما السمع في المرتبة الأولى لأنه فما سكون أبيل علميا الدائرة السمعية الكلامية.
1: نعم.
0: احنا توا في حياتنا حتى الإنسان الكبير شاك جور في كل يوم سبحان الله قاعدين نسمعوا نحفظوا من جديد ونتكلموا.
1: نعم.
0: الحاجة اللي انت ما سمعتهاش حتى كانت لغة أخرى أو كلمات حتى في حياتنا اليومية وكلام دارج وما سمعناهاش من مدة تولي حتى في النطق متاعه أصعب سبحان الله. وهذا زاد نخرج شوية احنا معناتها نحكي على الصغار لكن حتى كمعلومة للخيان المستمعين حتى للكبار. تأكد علميا أنه الإنسان اللي عنده مشكلة في السمع من بعد يولي تأثير على سكون أبيل التروبل دو ميموار معناتها وريسك أكثر ربي يحفظ معناتها وباتنا ومهاتنا ريسك أكبر للزهايمر ولتروبل دو ميموار لتروبل كونيتيف معناتها المشاكل متاع الذاكرة ومشاكل كذا لأنه كل نهار احنا وين ما نسمعه نحفظه كلمات من جديد عندنا باجاج متاع كلام نستعملوه وهذاك الكلام هذاك نحفظوه من جديد ونعاودوا نتكلموا وننطقوه. وقت معناتها ما نسمعوش بالباهي يولي الكلام هذاك ينقص والتركيز ينقص ويولي حتى طريقة النطق تتغير سبحان الله.
1: النطق بالطبيعة في علاقة بالسمع وساعات صغيرات معناها ما ينطقوش على بكري ما ينجمش يوصل لك معناها جملة ولا حتى كلمات متناثرة ويقول لك دم ورزي في عوض معناها ما يمشي يتقصى ويشخص ويسأل الناس المختصة والطب يقول لك تو سامبلومون دم ورزين
0: اي ولا ما يتحركش ياسر ولا موش ولا منعزل ومرات كما كنا نحكي وتولي أمور نفسية لذلك هي أمور عضوية.
1: نعم.
0: وفما زاد معناتها يعطيك الصحة في الملاحظة أنه فما شكون يقول لك لا تكلم مؤخر، حتى عمو تكلم مؤخر، حتى خاله تكلم مؤخر، في العائلة عادي؟ لا مش عادي، لو إذا كان صغير كما قلت ما يلاغيش وبعدك في السنة الأولى من عمره معناتها فماش بعض كما نقولوا المقاطع الكلامية وبعد يولي كلمات وبعد كذا، راهو معناتها وني نقطة استفهام.
1: نعم.
0: يلزمنا معناتها نمشيو نتأكدوا بسرعة، مش نقولوا لا كما قلت هو هذاك هو معناتها شخصيته، ولا معناتها عندنا شكون في العائلة تكلم ومخر تو يتكلم في عقله. احنا جاونا حالات اللي هما معناتها عمر 4 و5 سنين، معناتها ما عمل حتى قياس سمع، ما عمل حتى تخطيط، ما عمل حتى معناتها ما
1: بشرش. ساعات تجي تحكي مع البو ولا الام يقولك هاني حاط وانا قدام التلفزة، هو يسمع ويتبع في التلفزة،
0: هو بالعكس يزيد، يمكن يزيد في الطين بلة معناتها انه هو قاعد معناتها، خاصة انت واحنا ننصحه معناتها كديما احنا ولا الطب النفسي الاطفال وطب الاطفال وكل، انه الشاشة والمشاكل الشاشة مشاكل كبيرة.
1: نعم.
0: اذا بين الصغيرة معناتها تحكي معاه وتكلموا وتفهموا وتسألوا، ومعناتها باش هكاك تشوفوا كيفاش هو يتجاوب معاك وتحفظوا الكلام بشوي بشوي، هذا في هذا معناتها الصغير اللي سمعه سليم.
1: نعم.
0: فما بالك اذا كان عنده اشكاليه سمع، وهو حتى كان عنده اشكاليه يزمك تكلمه، لانه فما كثير لابيال القراءة الشفاهية.
1: نعم.
0: احنا نقول لهم حتى اللي مثلا صغيرات مباشروا فيهم عندهم نقص متوسط او نقص عميق او نقص معناتها مهما يكون معناتها المستوى متاع النقص، نقول لهم كديما كلموا الصغير، هو حتى اخصائي النطق ياكدوا عليها، خاطر مهما يكون لازم يشوف المخارج الحروف.
1: نعم.
0: حتى ما نصلحوا السمع، اما معناتها كانوا حاجه بسيطه كما نقولوا التهابات او كذا معناتها بالادويه او بجراحه بسيطه كما نقولوا مثلا احنا بالدارجه نقولوا ما وراء الطبله. يعني التهابات تابعة للأنف والحنجرة وتأثر على الأذن الوسطى، وقتها نجمو نعملوا معناتها كما نقولوا نداوي السبب، وإلا نعملوا آيراتور معناتها تهوئة للأذن الوسطى هذوما، وإلا نوصلوا حتى في حالات متقدمة. هوني كديما يلزم نرجع للتقصي المبكر اللي بدينا به الحصة، قد ما تكون معناتها البريزون شارج بريكوس وتكون معناتها كما نقولوا متابعة صغيرك على بكري، قد ما تكون النتيجة خير.
1: نعم.
0: نوصلوا حتى في الحالات المتقدمة اللي فيها معناتها صمم عميق وما يكونش فما تشوه وكل خاطر فما حتى صورة شعر نطلبوها، يولي زراعة القوقعة.
1: نعم.
0: اللي هي تطور علمي كبير ياسر معناتها. نعم. ومعناتها كما نقولوا وهي حاجة فرحة برشا أولياء.
1: نعم.
0: خرجتهم من كما نقولوا
1: مشكل كبير،
0: من مشكل كبير ومن دائرة معناتها متاع بين قوسين الله لي وريان معناتها يأس، يقول لك سي معناتها أمام الأمر الواقع، خاطر اللي ما يسمعش وصمم عميق
1: ما يجمش
0: يتكلم.
1: نعم.
0: فهمت؟ دونك التطور الطبيعي ليه في الحياة هو صنبكم
1: بين العميق والبسيط، فما صحيح فرق، لكن حتى البسيط لازم نتبعوه من البداية.
0: لازم نتبعوه أكيد جدا. نعم. لأنه كما كنا نحكي ولو حتى معناتها نقص سمع متوسط أو بسيط يبدأ معناتها يأثر نفسانيا، يأثر على المعاملة وبعدك على الدراسة، وهنا زاد نلفت النظر لخيانا المربين، مهما تكون المرحلة معناتها من الصغير في العوام الأولى ولا من بعد في المدرسة في السنوات الأولى، رأوا برشا صغيرات يقرأ ويمكن يجيب معدل وكل.
1: نعم.
0: لكن لا مش مركز، لا رأوا كذا، هو مسكين تلقاه ما
1: يسمعش
0: بالباهي،
1: يسمع بالباهي،
0: عنده ماذا نقص متوسط أو كذا اللي هو يغلط، صحيح يتكلم شوية ويتكلم، لكن لو أنه تصلح السمع ذاك وتصلح السمع وكل شيء يولي معناته حتى قدراته تظهر أكثر ويولي حتى نتائجه خير.
1: قد ما نكتشفه معناها على بكري رأوا باش نلقاه فرق كبير، ينجم يعملوا التدخل المبكر من قبل الطبيب في حياة أطفالنا، خاصة في الكلام، في التعلم، في التواصل مع الآخرين.
0: التواصل مع الآخرين مهم.
1: نعم.
0: ياسر مهم ياسر.
1: نعم.
0: باش ما يبداش الطفل منزوي أو تولي عنده حتى كومبورتمون أغريسيف، ونقول هذا طفل حركي أو طفل، هو راهو مرات من وسيلة الدفاع سبحان الله للصغير على نفسه وقته ما يسمعش بالباهي مهما تكون معناتها مستوى النقص، أنه يكون حركي أكثر.
1: نعم.
0: احنا نقولوا له هذه حركه هو لانه سبحان الله شي يستعمل الحواس الاخرى شي يستعمل النظر شي يبدا يتلفت شي يبدا يشوف يثبت
1: يعني
0: مش قاعد يسمع قاعد يعوض وانت الناس اللي حوله مش فهمته ماشي في باله راهو هذاك حركي واجريسيف وكذا هو سبحان الله ولاحظناها في عديد الحالات سواء اللي عملنا لهم زراعه قوقعة من سنوات
1: يبدا صغير واحنا ماناش فايقين
0: قبل ما عالجناه يكون نوع وبعد ما رجع له السمع وبدا ينطق الكلمات سبحان الله يولي نوع اخر حتى الامهات ما تديش تقول لي هذه ولدي سبحان الله كيفاش كان معناتها وكيفاش ولا هو لانه تصلح السمع
1: راهو
0: مهم ياسر وهيك علاش معناتها هونيا نقول الباب مفتوح لكل المؤسسات التربويه خاصه او عامه باش نتعاونوا وباش نقوموا حتى بحملات تحسيسيه وقمنا بذلك في السنوات الاخيره وقد ما نخدموا شويه وهوني مشكورين حتى الاعضاء الجمعيه وكل الناس اللي تقوم بحملات تحسيسية وتقوم معناتها بتوصيل المعلومة لأنه الحالات هذه موجودة ودائما مدام معناتها الأسباب موجودة ومنها معناتها أسباب كما كنا نحكيه معناتها منذ الولادة ومنها أسباب صغيرة يجب يكون عادي وبعدك بسبب آخر التهابات أو فيروسات أو مينانجيت
1: هذا
0: أو
1: هو
0: كذا.
1: باش نقول لك دكتور معناها بخلاف المشكل اللي نجم يتولد به فما أكل الالتهابات متاع الأذن المتكررة عند الصغار تنجم تأثر على السمع
0: أكيد, أكيد جدا لزوتيت معناتها لزوتيت موين لزوتيت سيروميكوز التهابات في الأنف والحن جرى يأثروا على سكون أبيل تروم دوستاش اللي هي قناة سبحان الله اللي هي توصل معناتها بين الأنف والحنجرة وبين الأذن الوسطى فما مام حتى الليمينانجيت احنا نقول التهاب الصحايا في عمر معين يجب يكون عنده أثر دونك هوني ياكل ديما بالتعاون مع خيانا وأطباء الأطفال ونقولوا بعد ما تداوي الميننجيت لأن فيها برونستيك فيتال وفيها معناتها تولي معناتها مسألة استعجالية في مداواتها وكل بعد ما الصغير كما نقولوا يشفى من الالتهاب الصحايا يجب نتأكدوا نعملوا تخطيط نتأكدوا أنه فما صار تأثير على السمع أو ما صارش وكان صار تأثير وقتها يجب معناتها كما نقولوا علاج بسرعة لأنه إذا كان ما نسرعوش في العلاج بعد كان ولي معاش ما نلقاو ما نعملوا
1: نعم إذا كان نحبوا نوجهوا رسالة واضحة للأولياء شنية أهم حاجة يعني تحب تقولها لكل أب لكل أم باش ما يستناوش يعني حتى تكبر المشكلة هذه
0: هي باش ما تكبرش كما كنا نحكيو يا حبذا لو أنه تولي فما كما نقولوا ثقافة إذا كان كلمة سمعية صحية سمعية عند الأولياء عند الشباب تول الصغير اللي قابل على الزواج وربي هنيهم واللي إن شاء الله معناته يستناو في مولود وكل أنه يصير التقصي بطريقة كما نقولوا إلزامية أو نقولوا سيستيماتيك لأي مولود يتولد كما شنثبتوا له منعش يعني فما توا في طب الأطفال يقول لك في شهر رابع يعملوا صورة على باش يثبتوا الإكساسيون كونجينيتال دو لاهونش ولا مرات فما تحاليل معينة على كما نقولوا التيرويد ولا كذا راو الريسك مرات متاع السوليديتي أكثر احنا نقولوا كديما نتأكدوا أنه السمع سليم مانيش نعملوا ديبيستاج ولا تقصي باش نطلعوا انه كذا احنا كديما ان شاء الله يكون سليم وكان فما اشكاليه على الاقل نفيقوا بها على بكري نجم وقتها نتعاملوا معها ونلقاو الحلول تكون ناجعه وهونيا كديما نذكر في معناتها حالات السنوات الخلانين فما شكون يقول لي معناتها ماديا عنده وكان لازم نخرج ولدي حتى لبرا وكذا نقول له ماشي حكايه البرا حكايه عمر والعمر توا في عمر ما عادش يسمح انه نقوموا بال كيما نقولوا الانترفونسيون الفلانيه
1: نعم
0: تحس بنوع من الالم انه كيفاش المعلومه ما وصلتوش قبل لانه السبب الوحيد انه تاخر في الديبيستاج وتاخر في البريزون شارج دونك هنا اكثر حاجه انه ما نقولوش او تو يسمع او تو يتكلم او تو كذا نثبتوا كانوا سليم ونزيدك زياده راهو نورمالمون علميا كيما الفاكسان السمع التقصي نورمالمون يتقام عند الولاده ويطلع
1: نعم.
0: عادي تعاودوا في عمر 4 شهور
1: نعم.
0: وبعد في عمر 9 شهور وبعد في عمر سنتين وبعد قبل الدخول المدرسه
1: نعم
0: معناتها 5 مرات أو 6 مرات هذه وقت هو عادي وما عنده حتى مشكله
1: نعم
0: هذه معناتها علميا معناتها حسب المنظمه العالميه وكل اللي هي نورمالمون نعملوه سيستيماتيك احنا ما نشقى لي نعمله حتى عند الولادة.
1: نعم.
0: ولا في الأشهر الأولى على الأقل انت في السنة الأولى نعملوها مرة نثبته، وبعد كان شكينا نزيدوا نتأكدوا. لكن وخاصة عند الحالات اللي كنا نحكيوا عليه معناتها اللي عندهم من الأول فاكتور دو ريسك. دونك يلزم كما نقولوا وعي من ناحية هذه، لأنه بالحق حاجة مهمة ياسر وتأثيرها كبير ياسر. وحكينا بكري على التأثير النفسي وتأثير على القراية وتأثير على التواصل وكل نزيدك زيادة أخرى حتى على مستوى الدولة ومستوى البلاد، راه تأثير حتى اقتصادي واجتماعي.
1: نعم.
0: لأنه صغير هذاك اللي تشتق له حل.
1: نعم.
0: من الأول دونك ما يكونش بعديك من ذوي الاحتياجات الخصوصية في
1: نعم.
0: المستقبل.
1: نعم.
0: حياة كاملة تتبدل، مستقبل كامل بعدك معناتها حظوظ متاعه في الشغل وفي
1: نعم.
0: معناتها على المستويات الكل من بعد. يعني معناتها الحمد لله فما حالات اللي قمنا مثلا بزراعة زراعة قوقع عليهم وتوا عمرهم 15-16 ما شاء الله نتائجهم المدرسية وتوا في الكولاج وفي الليسي وكل ما شاء الله من بنية معناتها توسنا خذت باك ومعناتها مونسيون
1: حتى
0: حياة كاملة تتبدل.
1: نعم.
0: هلورك هو لو أنه معناتها ما تصلحش هيك النقص خاصة في النقص العميق
1: رانا خسرنا هذيك شكون
0: موجود معنا
1: خاصة
0: موجود معنا لكن يوجعك.
1: نعم.
0: يعني وين ما نشوف إنسان ما يسمعش وما يتكلمش
1: نعم.
0: يوجعك لأنه مش قاعد يتعامل. وهنية مرات حتى مع بعض الناس على المجتمع وفلسفيا مهما تكون صحيح لغة الإشارة بارك الله فيهم جمعيات المساعدة الصم والبكم وبارك الله في كل اللي من يشتغل باش الناس هذوما اللي نقصتهم
1: يحاولوا ينقصوا لهم بالحدم
0: ينقصوا لهم من باش يدمجوهم في المجتمع.
1: نعم.
0: يلقاوا لهم صنعة بلغة الإشارة يجي يتعامل لكن عمره ما يعوض. انت مرات تشوف معناتها انسان ما يسمعش وما يتكلمش لا يجم يعبر دونك ما يتكلمش ولا يجم يسمعك لا يجم يسمع الاذاعه اللي توا قاعدين انا نحكيه ولا يجم يسمع الاغنية القران معناتها سبحان الله راه عالم اخر وحياه اخرى.
1: نعم.
0: صحيح عايشين معنا وبرشا منهم معناتها ناشطين في المجتمع وعندهم صنعه وربي يبارك فيهم.
1: احنا اللقاء هذا في اطار التحسيس باهميه تحسيس. التقصي المبكر خاطر احنا مش اول مره نحكيه فيه.
0: صحيح.
1: نحكيه فيه برشا مرات وفي العديد من البرامج. نعم راهو ديما نعاودوا ونقولوا باش نحسسوكم بأهمية التقصي المبكر لمشاكل السمع عند صغارنا منذ الولادة وحتى ما قبل الولادة. دكتور توا خلينا نحب نسألك في الختام على الجمعية جمعية صوت وكلمة، نعرف قديش عندكم تدخلات قديش عندكم أنشطة مهمة قاعدين تقدموا بها تقدموها لصالح الأطفال هذوما.
0: هو يعطيك صحة في نفس الإطار وكما كنا نحكيه على الأولياء اللي يجيوا معاش كما نقولوا الواحد يلقى روحه أمام حالة معناتها الأيدي مكتوفة معاش تجم تعمل لأنه إذا كانش تعمل حاجة وش تخسر البو في معناتها ماديا والنتيجة زي لازمك تصارحه وتقول له. دونك من هنا جات الجمعية والحمد لله السنة معناتها كما نقولوا معناتها تسمى العشرية متاع الجمعية 10 سنوات تخدم الجمعية. وهوني معناتها مناسبة نشكر كل الأطراف الفاعلة من منتي مدام ربح من مدام ايناس الناس اللي في الإذاعة اللي في كل وسائل معناتها كما نقولوا التواصل اللي وصلت ساهمت في توصيل المعلومة الناس أعضاء الجمعية من أطباء أطفال من مؤسسين للجمعية أطباء أخصائيين نطق لأنه مهمين ياسر أخصائيين نطق. هوني شنعرج نقولك على نقطة مهمة في أخصائيين نطق من عندنا معناتها في الجمعيه عديد الاعضاء حتى من كما نقولوا دي دومين معناتها مختلفين مش كان طب ولا صحه لانه انا نقول الصغير موجود في عائلاتنا. دونك اي انسان يحس ان الموضوع يهمه ويجم يقدم فيه مرحبا به لانه هي جمعيه اجتماعيه علميه تثقيفيه. دونك عندنا اعضاء معناتها من اطار التربيه وعندنا اعضاء معناتها من عديد المجالات والحمد لله معناتها قمنا بعديد الحلقات التحسيسيه قمنا بعديد القوافل الصحيه والايام الطبيه في عديد المناطق من الشمال للجنوب وقمنا بايام طبيه تكوينيه تخص معناتها المختصين في المجال هذا من طب اطفال طب عائله معناتها طب انف وحنجره الاخصائيين النطق الاخصائيين النفسانيين طب النفس الاطفال قمنا بعديد اللقاءات ومازلنا نقدمه وقد ما نشوفوا حالات قد ما نقولوا معناتها ميزان المشوار طويل وان شاء الله معناتها تدوم الانشطه هذه لفائده صغيراتنا ان شاء الله والمستقبل احسن. هنيه زاد نحب النادي كل مسؤول كل إنسان قريب للصغيرات من أي مجال أنه الباب مفتوح سواء يكلمونا باش نجيو على عين المكان باج فيسبوك فما معناتها السيت ويب فما الأرقام دونك نجمو نمشيو على عين المكان أي جمعية حتى جمعية أخرى معناتها أي جمعية اللي تهتم بالأطفال نجمو نمشيو ونتعاونوا ونعملوا يوم تحسيسي ولا معناتها تكوين للي يخدموا فيها وإلا حتى كشوفات معناتها مجانية للأطفال الموجودين وهوني صارت لنا عديد مشينا الباجة دينيرمون مشينا معناتها للوطن القبلي فما زانا أصلا ياخذوا من بعضهم هوني زادا نعودوا نعرجوا على الأسباب زادا فما مرض جينات وراثية فما بلاصة في الوطن القبلي أصلا يسميوا البكاكشة لأن العائلات ياخذوا من بعضهم.
1: صرت أذكر في برنامج من البرامج اللي قدمتها أو
0: برج الصالحي
1: قرية بأكملها يسميوها البكيكشة لأنه
0: يأخذوا من بعضهم وفما جين مسؤول على معناتها قصور السمع ومن ذاك قصور السمع يولي معناتها التأثير على الكلام والكل وشفنا برش حالات وبعد معناتها نتبعوا حالات اللي مثلا شيفوت ملفوت والكل هونية زادة شكر زادة لكل الناس اللي تفاعلت معنا في السنوات الأخيرة معناتها وقامت وكانت سبب باش دخلت الفرحة للأم والبو وعملنا عديد الحالات معناتها كزراعة قوقعة معناتها ومعناتها فما برشا ناس معناتها عاونت والكل ربي يبارك فيهم الخير موجود في بلادنا المهم إن شاء الله المعلومة توصل في وقتها
1: هذا هو.
0: دونك أي مؤسسة تربوية أي معناتها مركز صحي نحن الأبواب مفتوحة باش نتنقلوا كل الأعضاء الموجودين الجمعية وزاد أي إنسان يحب يكون فاعل وعضو فاعل مرحبا معناتها هات برك معناتها المعلومة هذه اللي هي معلومة نقول غالية والتقصي لها سهل ياسر لكن المهم المعلومة تدور وان شاء الله معناتها النفع يعم صغيراتنا.
1: نعم شكرا جزيلا لك اذا دكتور شفيق العود على المعلومات هذه ان شاء الله الرسالة تكون وصلت لكل ولي اب ولا ام الاكتشاف على بكري ينجم يغير برشا في مستقبل صغارنا هذه الجملة المفتاح اللي نجم نختم بها اللقاء هذايا معك.
0: أكيد الاكتشاف معناتها على بكري وهونية احنا بيدنا وانت كنت حاضر عملنا قبل حتى حفلات فنية ونشكر حتى كل الناس اللي ساهموا فيها فنيا كذا ونذكر أحد معناتها القامات شارك معنا وقتها وربي بارك الأستاذ محمد جبالي الأستاذ لطفي بوشناق حسين عفيريت من كلماتهم قال وقت شاف الصغير بجنبه قلت له هذا كان يجم يكون صنبكم وتوا يغني بجنب قال هذه زراعة حياة
1: نعم
0: أكثر من زراعة قوقعة وزراعة زراعة
1: هو.
0: حياة
1: فهمت؟
0: ربي يبارك في الجميع وإن شاء الله لقاءات كما هذه إن شاء الله تتكرر
1: إن شاء الله.
0: وكما حكينا الأسباب ما تكفيش حلقة باش نحكيوا عليهم باش يتوعاوا الأولياء على الأسباب والمسببات العلاج زاد فما معناتها توا حكينا شوية لكن حكينا على الزراعة وكل لكن فما معناتها كما نقولوا عديد التفاصيل فيها كما حكينا على الالتهابات هذاك زاد حلقات تجمع واحدة مع تعالى التهابات الأذن الوسطى والأذن الداخلية
1: إن شاء الله نرجعوا للموضوع مؤكد
0: موضوع مهم حاسة السمع مهمة ربي يحفظ صغيراتنا
1: أمين يا ربي
0: وإن شاء الله وحتى الكبار زادة ربي يبارك فيهم ويحفظهم
1: إن شاء الله.
0: لأنه حتى حاسة السمع نستغل فرصة مهمة ياسر للكبير والصغير والكبير كما نحكيه زاد التقصي مبكر موجود للكبير لأنه هكاك نقصه من الريسك متاع مشاكل كما كنا نحكيه الذاكرة ومشاكل معناتها التعامل والتواصل
1: شكرا جزيلا لك يعيشك.

0: بلاستيك. الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7. إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
3: مرحبا بكم على مختلف موجاتنا العاملة، فين ما يوصلكم صوت إذاعة المنستير ل 11:47 دقيقة. وقيت الآن في لون حياتك باش نمشيو معركن. إيش نعمل في إيش نعمل اليوم؟ حبينا ناخذ شوية طاقة وشوية موجات إيجابية، لأنه للحقيقة معناها نعيش الضغط يومي، نعيش نوع من الستريس. وتحذر معايا هذا الصباح وسعيدة بذلك الكوتش كريمة حكيمة. مرحبا بك كريمة، أهلا وسهلا، منورتنا.
4: نور ربح، صباح النور كل مستمعي إذاعة المستير، شكرا على الاستضافة وعد ميلاد سعيد.
3: يعيشك، شكرا لك كريمة. قلت كما قلت نحكيه اليوم على حاجة نعيشوها الكل، نحكيه على ستريس، على الضغط اليومي. ما قبل ما نعطيه الحلول كريمة، خلينا نسأله، هل ستريس ولا جزء طبيعي من حياتنا، ولا احنا ولينا نتعامله معاه بطريقة غلطة شوية؟
4: هو ربح الحقيقة اليوم معناها باش نحكيه جوست على كيف نقوم الصباح مثلا في فترات معينة، معناها مانيش باش نحكيه على ستريس متواصل ولا عدم فقدان الرغبة المتواصل، لأنه وقتها اللي يولي متواصل ولا باش يدوم أكثر من 15 يوم لهنا وقتها نوليه ونحكيه على حاجة أخرى، نوليه ونحكيه على صعوبة نفسية ونقول نستحقوا معناها ان نتصلوا بمختص ومساعده، معناها متاع مختص.
3: نعم.
4: لكن سؤالك زاد فيه جانب ياسر مهم، انه نحن ما نجموش نمنعوا انه نحن توا في اطار محاطين برشا معناها ضغوطات نفسيه وصعوبات يعني عيشوها يوميا، ولكن المشكله مش في الصعوبات في حد ذاتها على قد ما نحن كيفاش نعطيو للصعوبات هذيك مجال في فكرنا وفي الوعي متاعنا.
3: نعم.
4: معناها كان نحن عطيناها مجال كبير وكبرناها ونمشيو
3: نقعدوا نحكيو عليها، تكبر صغرها تسهلها
4: تسهل. نعم. فوالا دونك نقعد نتبع في الاخبار نتاع الحكايه هذيك ونلوج عليها من بلاصه لبلاصه الى اخره. دوك لهنا هي باش تاخذ مجال اكثر حتى في اللاوعي نتاعي، معناها باش تزيد تاخذ راحتها نقولوا نحن بلغتنا. نحاول نصغر المجال الطاقي نتاع الحكايه هذيك معناها بيني وبين في الـ في الـ في الـ في الافكار نتاعي، نتصور باش تولي الحكايه اخف برشا. دوك نحن اليوم معناها باش نحكيوا فقط على كي نقوموا مثلا في نهار من النهارات، وهذا اكيد يحصل الناس الكل معناها دو طون زون طون تقوم فاقد للرغبه، فاقد
3: وماكش فاهم علاش،
4: ماكش فاهم علاش ما عندك باش تعمل حتى شيء وما عندكش طاقه باش تعمل حتى شيء، وهذا سي
3: كل بيليت واقفين
4: البيليت واقفين. دونك حاجه يظهر لي نتعرضوها لها الناس الكل، ما عندها حتى علاقه معناها بالايجابيه وبالمايند سيت، معناها كيفاش نخمم ما عندها حتى علاقه، نتعرضوا لها الناس الكل. دونك اول نقطه لازمنا نفهموها انه راهو سي هيومان، معناها لازمني نقبل روحي في الحاله هذيك، راهو ساريف ا تول موند. دونك راهو ما يلزمنيش نان بروحي ليش بيني هكا، لازمني طول طون لازمني نكون ايجابي، ولازمني طول طون نبدا برودكتيف ومتحمس وكل، لي راهو سي هيومان. هذه اول نقطه، معناها لازمني نقبل روحي في الحاله هذيك. دونك الحاجه اللي
3: هي الخطوه الاساسيه والاولى والمهمه اللي باش نبنيو عليها.
4: فوالا بالضبط، يعطيك الصحة. دونك باش نبنيو عليها، أول حاجة باش نعطي روحي مهام صغيرة على الأخر على قد جهيدي، قال الراجل، على خاطر شوف راهو الطاقة متاعنا هي طاقة مرتبطة بالحركة، معناها عبارة على، سامحني باش نعطي مثال، ما نعرفش يعني مثلا موتور الموتور ما ينجمش يمشي لك الكهرباء إلا كي باش تحركه باش يبدا يتحرك. دونك كيف كيف نفس الشيء اني باش نعطي ديتاش صغار فيهم شويه حركه باش الجسد نتاعي اللي كان في حاله ركود باش يبدا يتحرك اوتوماتيكمون باش يبدا ينتج بالطاقه هذه للجسد نتاعي. دونك فما باش نعطي نقاط هكا خفيفه صغيره بما انه عندنا 15 مينوت دونك الحكايه مش باش تتحل في 15 دقيقه هي ما باش نحاولوا نعطي شويه نقاط عمليه للساده المستمعين ان شاء الله نجموا نعاونوهم في الحاله هذه. دونك كيما قلت لك اول حاجه الساعه ما يلزمنيش كي نقوم ما يلزمنيش نقول لا توا لازمني نرجع لاباس معني اني اليوم مانيش لاباس
3: توا متقلق
4: لا توا متقلق لا لازمني نرجع لاباس باش نمشي نخدم باش نمشي نمارس حياتي العاديه لا باش نقول اوكي باش نرجع لاباس لكن بشويه بشويه وقت. بشويه معناها باش ناخذ شويه وقت في طول لين يطلع معناها بشويه بشويه. النقطه الاولى اول حاجه باش نغير المكان نتاعي كسوسوا مثلا الانجي في الفرشه نتاعي نقوم نحل الشباك نتاعي نمشي ندور نعمل شويه موفمون فيزيك معناها باغ اكزومبل نتمشى نعمل حكي دونك باش نغير المكان نحل النوافذ نتاع المنزل. دونك هذه النقطه الاولى ما نقعدش في الفرش كهو اليوم ما عينيش نعمل شيء دونك نقعدني في فرشي على روحي ونزيد عاده نبدا نسكرولي عاده في الاخبار الهيله دونك فوالا باش نزيد نعمق الحاله نتاعي. دونك هذيك لي نغير المكان هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه باش نعمل حويجه برك صغيره كيما قلت لك نحنا تو باش نبداو نتحايلوا على الجسد نتاعنا يعني باش نبداو في كل مره نعطيه اون بتيت اكتيفيتي لين يرجع لحالته الطبيعيه باش نعمل حاجه صغيره نقوم نمشي نعمل قهوه نمشي نعمل دوش نخرج حتى نقضي قضية بسيطة مثلا من العطار ما نعرفش يعني معناها نعمل هكا اون بتيت اكتيفيتي تنجم معناها تعاونني نخمل ركن في الغرفة نتاعي المهم حاجة صغيرة ديما نعاود ونقول راهو معناها المونتال نتاعي باش نعطي حاجة نقول واي باش نعمل حاجة كبيرة راهو باش يوهق وزيد يفشل معناها الحالة هذيك تزيد تتعمق. باه نمشي للنقطة اللي بعدها باش نحرك الجسد نتاعي نعاود ونقول راهي الحركة أكثر مولد للطاقة هي الحركة معناها حتى ما عينيش راهو حتى ما عينيش عبارة على وليد صغير ما يعرفش مصلحته انت معناها تو باش تتعامل مع روحك كانه ان انفون ما يعرفش مصلحته تقولوا لا ايجا نعمل حاجه هذيك سافا تو فير دو بيان. دونك نعمل حركه ما بين 10 دقائق 20 دقيقه معناها بالحق نوصل نعمل 20 دقيقه يعني طياره على المهم باش نتحرك نعمل مارش نعمل كان كان نحب بيان سور نعمل هكا اون بتيت دانس نعمل ديزيتيرمون نحط في
3: موسيقى.
4: في قناه به دي هنا جايينها نحكيوا على الحركه تحب تسمع موسيقى وتتحرك تحرك الجسد نتاعك
3: في علاقه بالحركه انا نحكي عن الموسيقى
4: موسيقى اي معناها تسمع موسيقى وتعمل معها حركات فوالا رقص رقص حركة به حاجه مهمه جدا يعني يعطيك الصحه. المهم من 10 ل 20 دقيقه نعمل معناها نتحرك حتى ولو ما عينيش نعود ونقول حتى لو ما عينيش. به النقطة اللي يعني بالحق هذه معناها تعرفني ربح في كل حكاية وتقول لي كريمة فما قلق نقول لك شنو التنفس التنفس هو المفتاح بالنسبة لي خاطر ذكا علم وحده
3: نعطينا تمارين عملية في التنفس
4: توا نحن السادة المستمعين باش نبدأ ونحكيه مثلا على يعني خلينا ناخذ حاجة بازيك على الأخر تنفس مثلا ناخذ النفس التنفس الشهيق نتاعي على 4 اوقات ونخرج السفير على 6 اوقات يعني ديما ماذا بيا ليكسبيراسيون تكون اطول وقت الزفير يكون اطول من وقت الشهيق هكاك باش نهدئ الجهاز العصبي نتاعي هكاك باش نهدئ الضوضاء نتاع الافكار هذيك وتنجم تكون حاجات مقلقتني الى اخره. دونك التنفس ديما يكون تنفس واعي أولا مثلا رح نجربه مع بعضنا أول حاجة باش نحط الوعي متاعي الكل على التنفس بالحق معناها هي كيما التأمل كيما المديتاسيون مانيش باش نخمم في الحاجات اللي دايرة بيا باش نخمم كونش في النفس اللي قاعد يدخل من الأنف متاعي نستشعره وقاعد يخرج من الفم متاعي ووحدي وناخذك النفس مع بعضنا ترى نجبده الهواء على 4 ونخرج الهواء على 6 أوقات وفي كل مرة تستشعر كونش التنفس متاعك أكهو عاود لي ترى ولا متكبش بدنك وبعد نخرج النفس في 6 أوقات نعود هذه حتى 5 دقائق يزي وهي كفيلة
3: يعني
4: نظمن لكم إنها كفيلة باش تغير لك المود متاعك معناها 180 درجة
3: نعم
4: أوكي باه مشيناشي للتنفس عملنا الحركة عملنا كذا باش نقلوا من العزله ايش معناها باش نكسر حاجز العزلة. يعني مثلا نتصل بإنسان نرتاح له، صديقة صديق يعني كي نحكي معه نحس براحة نفسية،
3: حتى بالتليفون
4: اي حتى بالتليفون ردوا بيكم كلموك جماعك اللي يبدوهم والله حتاني كيفك والله حتاني في حالة
3: ما عملنا شيء
4: هكيك مش ما عملنا شيء زدنا
3: تيم بلا
4: زد بلا زدنا تيم بلا. دوك نكلموا انسان ميساج مفيه بيس ونقولوا للشخص هذايا راني احتجت لي لي صحبة وإلا أني معناها أني سو بارتاج على خاطرني اليوم مانيش في أحسن حالاتي. معناها راهو حاجة مهمة برشا أنه نحنا نقر ساعات أنه نحنا نحس روحنا فيونيرابل ولا مانيش معناها مانيش هكا في أحسن حالاتنا، راهو هذا صحي بالمناسبة، أما مش ندورو نشكيو من واحد لواحد. معناها عنا شخص نحسوا بالراحة كي نحكيوا معاه وعنا ثقة فيه
3: ويفرادي
4: أي كهو
3: ويعطيني موجات إيجابية
4: صحيح معني أكلمني ربحوكي كل وقت
3: متفهمي إن شاء الله
4: إن شاء الله. نزيدوا نمشيوا النقطة اللي بعدها بعد ما قللنا العزلة وعملنا هذا كل باش نوقف الضغوطات على نفسي. شو معناها؟ معناها أني نحط ستوب أغزر لي ما نطلبش من نفسي أني نكون في كل الوقت منتجة ومتحمسة وكل معناها جو كولبابيليس ما نحسش بالذنب اني نهار هذيك غزر قديش ضيعت ومن حاجة اليوم ما عملتهاش مانيش سافا. معناها تزيد تأنب روحك وتجلد روحك غيان كو انت حسيت كيكا لي. معناها بالعكس نكون رحيم مع نفسي ونكون طيب مع نفسي وحقيقة إنسان إني ساعات نشعر بهذا معناها سي اوما به نزيد ونمشي ولا يزي به دونك مش نبعد على الهاتف على السوشيال ميديا
3: بعد ما نكلم شكون
4: بعد ما نكمل نسكر قول له ما تتفاجعوش عليا سبا البوم مش نسكره لكن خاصة وسائل معناها
3: حتى نحطه على الصامت باش من بعد اللي يتصل بيه نرجع له مش مشكلة
4: أي مش
3: بعد
4: مشكلة.
3: ما نفرهد
4: صحيح أوكي كان مش مشكل أما نحكي إني خاصة على السوشيال ميديا يعني نبعد على كل أخبار
3: وكل فيديوهات متاع الأعصار ومتاع الفيضانات ومتاع الزلازل ومتاع ومتاع متاع الحرائق اللي توا بالحق مرضتنا
4: صحيح مرضتنا جوستمو. والمشكل إنه شنو نقول إني مثلا الحقيقة نقول هل عندي كنترول معني هل إني نجم نغير هذه والله كان نجم نغير نتفرج منها للصباح ونعملهم الكل ونحزن ونبكي لكن فما حاجات كما تحكي انت مثلا كوارث وكل يعني كهو ما لغالب ما عنديش باش نغيرها دونك علاش نزيدني نقعد نسمع ونزيد معناها نأزم الحاله نتاعي ولا يعني نبعد على السوشيال ميديا ونكتب في ناخذ 5 دقائق فقط نكتب في داخلي الحاله اللي نشعر فيها وقتها راهو هذا زيد داخل في حتى في علاج النفسي 5 دقائق شبيني اني شنو نحس بالضبط شنو الاحساس نتاعي نكتب الشعور نتاعي شنو انا نحتاج توا شنو الحاجه اللي نحتاجها باش ممكن نتحسن واخر حاجه اخر حاجه نعرف ما عادش وقت انه باش نرجع لحاجه تعطيني الحياه شنو اي انسان منا اكيد عنده شغف يحب المسرح يحب البانتور يحب السينما يحب الرقص يحب الضحك
3: معناها
4: يحب الضحك اكيد يحب يسمع قران ولا يقرا قران فما عندنا نوادي نتاع يوغا ضحك اكيد ينجم يجي للكلوب دو بيانيتر بحذايا معناها يعني يزيد يمارس أكثر يوغا ضحك وطرق معناها
3: كل واحد على طريقته وشنو يحب يعمل
4: دونك فوالا نرجع لحاجه تعطيني شغف في الحياه تعطيني اون فلام.
3: يعطيك الصحه شكرا لك ريما شكرا لطفي المكي هويدا بن ساسي بعد قليل زميل فتحي سعد يلتحق بنا لتقديم ثاني نشره الاخبار على موجاتنا. خليكم ديما مع اذاعه المونستير الى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: ارتفاع مفاجئ لأسعار اللحوم البيضاء بالسوق المركزية بالمنسير وغرفة الدواجن تدعو وزارة التجارة إلى تدخل. غرفة المساحات التجارية الكبرى تؤكد أن نسق استهلاك المياه المعلبة يفوق طاقة الانتاج وتتوقع بداية انفراج الأزمة منتصف الشهر الجاري. البنك المركزي يصدر منشورا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها. إلى تفاصيل الأنباء: شهدت أسعار بيع اللحوم البيضاء اليوم بالسوق المركزية بالمناسيرة ارتفاعا غير مبرر تجاوز ما تم إقراره من قبل وزارة التجارة. وتبعا لذلك استنكر إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن بالتفصيل ترفيع وهذه التجاوزات، مطالبا وزارة التجارة بالتدخل لوضع حد لما وصفه بالفوضى.
1: بصير هذه حالة خاصة، دي ما عندناش هذه في العالم، أنا في العاصمة أو في تونس العاصمة ما عندناش الشيء هذا، تونس الكبرى هنا ما فماش هذه، حتى في أحيان الشعبية ما فماش الأسهم هذه. ومانا ما صارت إحنا الإسكالوب رغم ماهوش مسعر وماهوش كذا، قلنا راهو عندك فاتورة عندها يزيد 20%، ماذا بينا ما يخرجش على 20 دينار 19900 19500 19000 هذا بالنسبة يخرجش على 20 دينار. بالنسبة للدجاج كيف الدجاج مسعر 7900 بالنسبة للمذابح، وبالنسبة للمواطن المستهلك 8950. هذه في مقرر موجود وفي كل شيء، هذا اللي عندكم انتم مخالف القانون بتاتا، وهذه فوضى كبيرة. هذه تسمى الإدارة الجهوية، غادي المدير الجهوي تدخل في الحالة هذه.
0: وباتصالنا بمصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالمناسيرة فادتنا بعدم توفر معطيات تفيد بالترفيع في الأسعار في انتظار تقارير التواصل بتقارير فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لها. إلى ولايتنا نابل، وحدات الجيش الوطني تتدخل لتأمين توزيع مياه الشرب على أهالي معتمدية غرومباليا وتحديدا منطقة جبل طريف، إلى حين حفر بئر عميقة تؤمن حاجيات متساكني مناطق جبل طريف والأحواز وسيدي بحر التي تعاني من اضطراب التزود بمياه الشرب منذ سنوات. المتابعة للزميلة فاطمة بن عثمان.
2: حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالي ومتساكني منطقة جبال الطريف التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية نابل بسبب تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
3: عندنا سنين على أساس المشروع يكمل من جويليا، البير بعد عمق 260 متر بلاصة اللي قاعدين يحفروا فيها ما ثماش ماء. احنا اليوم كمواطنين جبل الطريف طالبين توضيح من وزارة الفلاحة شنو هو الحل البديل في العطش هذه وفي السخانة هذه.
4: عندها بقولك 10 سنين ما مش الجمل
5: طالبين الماء، يوفروا لنا الماء رانا للعطش.
2: وباتصالنا بالنائب عن معتمدية غرومباليا السيد محمد علي فنيرة أكد لنا أنه تم عقد جلسة عمل بمقر ولاية نابل وتم الاتفاق على تزويد المنطقة مؤقتا بالماء الصالح للشراب إلى حين الانتهاء من حفر بئر عميقة.
6: توفير الماء الصالح للشراب من طرف الجيش الوطني وتوزيع المياه هذه، ايضا في تسليح الشبكه، وايضا الفلاحه اللي كانت موجوده وانطلقت في استصلاح الشبكه خاصه للمناطق اللي ما يوصلهاش الماء اللي فادي بوشاج. دونك هي منطقه اللي مش قاعد يوصلها الماء هي منطقه سيدي بحر والعذار، هذوما زوز مناطق. وايضا تم الاتفاق كونه البئر اللي تم حفره وما تمش وجود معناتها الماء فيه باش يتم اعاده البحث على ثلاثه نقاط جديده تدرسهم وزاره الفلاحه عشان نعمل
0: في الأثناء. أكد محرز رجب كاهية مدير استغلال وتشغيل السدود بوزارة الفلاحة أن نصيب المواطن التونسي من المياه لا يتجاوز سنويا 420 مترا مكعبا وما يصنفه تحت خط الشح المائية. وأضاف رجب أن العمل يتجه نحو إيجاد حلول بديلة قصد توفير موارد إضافية من المياه لتعزيز نصيب الفرد الواحد من الماء.
7: حسب الموارد المتوفر وذا المعدل احنا اليوم 420 متر مكعب في السنة بالنسبة للفرد، وذا خلينا نقوله يسمى تحت خط الشح المائي. في بلدان اخرى معنا تجاوز حتى الـ 1000 متر مكعب للفرد في السنة، أكيد أحنا المجهود أنه هو بشي سواء معناه من خلال التقليل من التبخر أو إيجاد توفير موارد أخرى على مستوى تحويل المياه من مناطق الوفرة إلى مناطق الندرة أو الشح المائي، إلى جانب بطبيعة الحال من خلال المياه الغير تقليدية كما تحلية مياه البحر أو استغلال المياه المستعملة بطبيعة الحال بعد معناها القيام بالتدخلات اللازمة عليه.
0: وفي علاقة بالمياه، أكد الهادي بكور رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن استهلاك المياه المعدنية لا زال يتجاوز معدلات الانتاج اليومية، مرجحا أن تشهد الأزمة انفراجا خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.
8: احنا معاك المساحات الكبرى ما خليناش برشا، دونك ناخذين 5% الحصة نتاعنا، يرجعونا الحصة العادية نتاعنا 20%، ويكون على كامل ولايات الجمهورية. تم اتفاق بين المزودين المصنعين بصفة عامة والوزارة التجارة باش تكون فما توزيع متعادل بين الولايات الجمهورية حسب عدد السكان، وباش تكون فما زادة توزيع متعادل بين مسالك التوزيع معناتها المساحات الكبرى وبين المسالك العادية ولا التراديشن اللي هي العطار والحماس وتجار الجملة. فما تحديد كميات، وما يجب يكون كان بتحديد كميات باش نعطيه الحظ لأكثر عدد ممكن من الفرق باش يشريوا الماء. إذا كان احنا ما نعملوش تحديد الكميات في درجة أول مواطن يدخل يشري ولا أول تاجر يشري، أكثر ما هوش مواطنين يشريهم ويخرجوا يبيعون في قاع. حتى التول الاستهلاك يفوق التصنيع اللي هو في حدود 6 ملايين دبوسة كل يوم، والاستهلاك أكثر شوية. وكي تشوف أنت معناتها التوقعات الجوية معناتها 15 مليون جايين كيما هذوما الأيام الأسابيع هذيا، ولذا معناتها نتصور كان في نصف الثاني تاع سبتمبر باش تتحسن وراي.
0: طلبات عديدة من متساكني أرياف معتمدية الفحص بخصوص فك العزل عنهم وتهيئة المسالك الريفية الوعرة التي تتسبب لهم في معاناة كبرى خاصة عند دخول فصل الشتاء. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع في النقل التالي.
9: مع اقتراب دخول فصل الشتاء تتجدد تشكيات عدد من المواطنين بخصوص تهيئة المسالك الريفية المؤدية إلى منازلهم وفك العزلة عنهم، خاصة بالمناطق الريفية الجبلية الوعرة ومن بينها منطقة أم لبواب بمعتمدية الفحص.
10: طريق ياسر تعب رسمي، جماعة النقل تعذبوا برشا، خير يعمل دورة كاملة باش يجيب معناه باش يعاود يهبط من غاد. فأنا نطلب من السلطة لو كان يحاولوا إن هما بشوي بشوي يجهزوا لنا شوية كالطرقات وكل شيء.
11: بالنسبة للطريق هيك تخزر معناه الطريق صعيب ياسر، كان مش يزرع خضرة يكري تراكتور كهرباء دي ما تدخلكش، يوم رد حد يقولك لا خويا جيبوا لي الكياس.
12: بنت تصب المطر كلها قوية دايرة بالديار، الناس ما تنجمش تخرج، الكهرباء ما تنجمش تدخل، الحوانة بعاد، ظروف صعيبة بصراحة. طلبنا متاعنا الوحيد أنهم يدخلونا.
9: النائب بالمجلس المحلي عن عماد

0: كان نجم نحكي على فك عزلة بشكل نهائي.
1: حنان العباسي، الفحص، إذاعة المنستير.
2: أصدر البنك المركزي التونسي منشوراً للبنوك يتعلق بضبط شروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. محمد خيلي الخبير البنكي ومزيد من التفاصيل.
3: اليوم المنشور اللي إصدر البارح للبنك المركزي حق الأمور في إطارها القانونية بأنه منشور موجه للبنوك حيث حثهم على إنشاء المنصة في أجل أقصى نهار 1 أكتوبر 2026 وأن المنصة لازمها تكون فيها البيانات الخاصة بالحريف وبإمكانها أنها تعتبرها على المطلب نتاعه والمطلب نتاعه يكون موجود فيه معناها الوقت اللي والتاريخ اللي يقدم فيه المطلب على خاطر المعالجة لازمها تصير في أجل 10 أيام من إيداع المطلب والأولوية تكون اللي يعطى المطلب أقل. دونك اليوم المطالب بتاع القروض على الشرف باش تكون كان عن طريق المنصات اللي باش تعملها البنوك والمنصات هذه تضمن الشفافية وتضمن التتبع وبالتالي معناها باش يكون كل حد ياخذ حقه في المعالجة بتاع المطلب نتاعه في الوقت معناتها ما غير حتى محاباة.
2: بهذا نصل إلى ختمة النشرة وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. غرفة المساحات التجارية الكبرى تؤكد أن نسق استهلاك المياه المعلبة يفوق طاقة الإنتاج وتتوقع بداية انفراج الأزمة منتصف الشهر الجاري. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: إشهار.
2: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجأة في انتظاركم.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم وصفحة رياضية جديدة على موجة إذاعة المنستير. البداية بالألعاب المتوسطية، اليوم بشكون اليوم الأخير للمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية، وبرونزية لتونس في التجديد بفضل الكريمي والذوادي، ثنائي خديجة الكريمي وسالم الذوادي توجوا بالميدالية البرونزية في سباق تجديف زوجي خفيف الوزن ضمن فعالية ألعاب متوسطية في تورنتو الإيطالية. السباق ضم أبطال العالم وأبطال أوروبا، والمنتخب الإيطالي هو فاز بالميدالية الذهبية. نواصل مع بقية الأخبار، نحكيه على المشاركة الوطنية التونسية اليوم في المسابقة المتوسطية. مشاركة تونسية بشكون يوم أخير، غدوة بشتم اختتام العاب متوسطية، غدوة معناش مشاركة.

مشاركين معنا شرفيين باش يكونوا موجودين. بالتالي اليوم باش يكون اليوم الاخير, اليوم فما تركيز باش خاصه على العاب القوى. احمد جزيري باش يشارك في نهائي سباق 3000 متر موانع بدايه من 6 غير 4, في رفع الاثقال ايمن باشا في نهائي منافسه وزن 110 كيلوغرام في مصلحة نتاع العشيه. انطلقت صباح مواجهات الكاراتيه اللي مثلنا فيها كل مرايين الغزواني اسراء بالطيب, وفي الجمباز الفني مؤتمل بالهجلاسي باش يلعب منافسات حصان القفز في الخمسة نتاع العشيه, وينس الكماتي باش تخوض السباق الاخير منافسات ال سي اس اس بدايه من نصف النهار ودرش. هذا بالنسبة للعاب المتوسطية. المشاركة تبقى مشاركة متوسطة بالنسبة للنخبة التونسية رغم العدد الكبير متاع الرياضيين اللي شاركنا به في العاب المتوسطية, لكن تبقى زادة هروب الرياضيين ومغادرتهم من الأشياء اللي قلقت الوفد التونسي, وإن شاء الله الحلول بشكون في الأيام القادمة من خلال سلطة الإشراف وأيضا من خلال الجامعات لتفادي مثل هالوضعيات في المناسبات القادمة, لأنه الأمر لم يقتصر على تونس, لأنه حتى بالنسبة لمصر وغيرها صارت برشا فما رياضيين كانوا غادروا وما عرفوهمش وين مشاو بالتأكيد. نواصلوا مع المتابعات متاعنا ونحكيوا الآن على كرة القدم. كرة القدم الاتحاد المنستيري كان من المفروض باش يلعب اليوم مع فريق جوية اللبناني مباراة ودية, لكن صار اختلاف في وجهة نظر أن مباراة الفريق اللبناني يحب يلعب 4:30 العشية في الملعب الرئيسي, الاتحاد المنستيري يشوف أنه يلعب 10 متاع الصباح لأنه في إطار التحضيرات متاعه, وبالنسبة للملعب العشية مش متاح لأنه فريق الاتحاد الليبي قاعد يقوم بالتحضيرات متاعه في المنستير, الشيء اللي خلى أنه تم إلغاء المباراة هذه. في المقابل الاتحاد المنستيري باش يلعب مباراة ودية يوم السبت القادم مبدئيا من فريق الاتحاد الليبي اللي يدربه المدرب فوزي البنزرتي مارش الأربعة على 4:30 العشية باش تكون المباراة القادمة. على كل كما قلت اليوم بسبب اختلاف في وجهة نظر بين الاتحاد المنستيري وفريق جوية اللبناني تم إلغاء المباراة الودية المبرمجة كانت صباح اليوم. نهاية الأسبوع بيشكون موعد مع جولة جديدة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, جولة بيشكون فيها برشا مباريات متأخرة بسبب المشاركة متاع الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية, نرجع لكم أكثر تفاصيل بعد شوية. السبت 5 سبتمبر في بنزرت, 15 أكتوبر السيابي الأولمبي البيجي, في صفاقس تقدم سقي الدير نادي حملنف, لحد 6 سبتمبر في راس الترجي التونسي مستقبل مرسى ملعب في ملعب سوسة النجم الساحلي شبت العمران, وفي المتلوي النجم المتلوي الأمراضي حمام سوسة, ثم المباريات متأخرة على 16 سبتمبر اتحاد بن قردين نادي صفاقسي, 17 سبتمبر لكن الأربعة متاع العشية ملعب التونسي نادي صفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي الاتحاد المنستيري. بين مقابلات الجولة الثالثة والرتراباج متاع الجولة الثالثة باش يكون فما مقابلات متاع الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى نهاية أسبوع 12-13 سبتمبر الجاري, بالتالي باش يكون فما مواجهات في الأسبوع القادم في إطار الجولة الرابعة. ايضا نهايه الاسبوع بشكل موعد مع انطلاق بطوله تونس في كره اليد بقسم النخبه, ومن خلال مقابلات جوله افتتاحيه في نصرة بلبة النادي الافريقي اتحاد منزل تميم ترجي رياضي نادي كره اليد بجمال النجم الرياضي الساحلي مكرم هديه بعد من خيار جمعيه الحمات سبورتينغ مكرين المنزل الرياضي نادي ساقيه زيت. مباريات الكل باش تبدا الخمسه نتاع العشيه. السنه تعرفوا بالنسبه لكره اليد فما موعد مع كاس العالم لكره اليد, بطوله العالم تصير في المانيا في شهر جانفي 2027. الأندية التونسية اللي ما تلعبش البطولة تونس نهاية الأسبوع باش تلعب المسابقة الإفريقية, ثلاثة أندية, النادي الإفريقي واجه جولي بالمالي نهار السبت 5 سبتمبر في 7 متاع العشية في ملعب راتس, ترجي معفى في الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية, في كأس الاتحاد الإفريقي الجمعة 4 سبتمبر انطلاقا من الساعة 2:30 ترجي الجيسي باش يواجه نادي ديامبرز السنغالي, وما نعرفوش علاش ما الساعة 2:30 في طنبك السخانة, معناها كان المفروض أنه اتفاق مع الاتحاد الإفريقي لتأخير المباراة شوية. والسبت 5 سبتمبر في ملعب حرية بنيجيريا شوتينج ستارز النيجيري يواجه النادي الصفاقسي الأربعة متاع العشية. هذوم مقابلات الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. نذكركم أن تونس رفعت الحصيلة متاحة في دورة ألعاب بحر المتوسط ل 18 ميدالية بعد ما تمكنت اليوم ثنائي التجديف من الحصول على ميدالية البرونزية. تونس عندها زود ذهبية 5 فضية و11 برونزية والمرتبة 14 في الجدول العام في الألعاب المتوسطية.
شكرا لكم على المتابعة، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد قادمة، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيبي.

0: سحر البيان.
1: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح.

أيا قمرا في القلب أضحى محله، تنقلت عن طرفي فجددت أحزاني، أرى كل بستان بورد مسيجا، وخدك ورد سيجوه بريحاني. وقالت: أين قولك لست أنسى هواك وحب غيرك مستحيل؟ وقد قال العواذل فيك عندي، وعندك في قد قال العذول، فلم أسمع وقد أصغيت سمعا لقولهم، فمن منا الملول؟

أغلظ سفيه لحليم، فقيل له لما لا تغضب؟ فقال إن كان صادقا فليس ينبغي أن أغضب، وإن كان كاذبا فبالأحرى ألا أغضب.

نظر شيخ من الأعراب إلى امرأته تتزين وهي عجوز، فقال: عجوز ترجي أن تكون فتية، قد ألحب الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار سلعة بيتها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وما غرني إلا خضاب بكفها، وكحل بعينيها، وأثوابها الصفر، وجاءوا بها قبل المحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر. فقالت امرأته: ألم تر أن الناب تحلب علبة، ويترك ثلب لا ذراب ولا ظهر؟ ثم استغاثت بالنساء، أما هو فطلب الرجال فتخلفوا عن نصرته، فاجتمع عليه النساء فأشبعنه ضربا.

دفع أبو الطيب الطبري خفا إلى إسكافي ليصلحه، فكان كلما مر عليه يتقاضاه، وكان الإسكافي كلما رأى القاضي أخذ الخف وغمسه في الماء وقال: الساعة الساعة. فلما طال عليه ذلك قال له يوما: يا هذا، إنما دفعته إليك لتصلحه، ولم أدفعه إليك لتعلمه السباحة.

سئل أبو العيناء عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلم بن دينار أيهما أفضل، فقال بينهما في القدر ما بين أبويهما في الصرف.

0: دوحة الشعر.
1: أجد ومن أهواه في الحب عابث، وأوفي له بالعهد إذ هو ناكث، حبيب نأى عني مع القرب والأسى، مقيم له في مضمر القلب ماكث، جفاني بألطاف العدا وأزاله عن الوصل رأي في القطيعة حادث، تغيرت عن عهدي وما زلت واثقا بعهودك، لكن غيرتك الحوادث، وما كنت إذ ملكتك القلب عالما بأني عن حتفي بكفي باحث، فديتك إن الشوق لي مذ هجرتني مميت، فهل لي من وصالك باعث، ستبلى الليالي والوداد بحاله جديد، وتغنى وهو للأرض وارث، ولو أنني أقسمت أنك قاتلي وأني مقتول لما قيل حانث.

أحبابنا لكل موعد جميل لحظة فراق. غدا مع العيون نلتقي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلمة ومرحبا بكم. توجه جوجل دعوة قضائية جماعية جديدة في الولايات المتحدة بعدما اتهمتها مجموعة من أكبر دور النشر والمؤلفين باستخدام كتب وأعمال محمية بحقوق النشر لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي جيميناي دون الحصول على إذن مسبق، وتضم قائمة مدعوين دور نشر بارزة كيما أشيت وسونجيتش وإلزيفي إلى جانب الكاتب الأمريكي سكوت تورو ومنظمة سكرايب اللي يطالبوا بمحاسبة الشركة على ما وصفوه بانتهاك واسع النطاق لحقوق ملكية الفكرية. ولا تقتصر الدعوة على اتهام جوجل باستخدام المحتوى المحمي، بل تزعم أيضا أن الشركة أزالت أو عدلت معلومات حقوق النشر المرتبطة بهذه الأعمال بهدف إخفاء حقيقة أن نماذج جيميناي دربت على مواد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وتعد هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة الدعاوي القضائية التي تواجهها شركات الذكاء الاصطناعي كما جوجل والأوبن أي أي وميتا وأنتروبيك بسبب استخدام أعمال محمية بحقوق النشر في تدريب نماذجها. ورغم استمرار معظم هذه القضايا أمام المحاكم، فقد أصدرت محكمتين بكاليفورنيا مؤخرا أحكام أولية اعتبرت أن استخدام المواد المحمية بحقوق النشر في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل وفق قانون حق النشر الأمريكي، وهو قانون يعود إلى فترة سابقة لظهور الأنترنت ولم يحدث بما يتناسب مع تطورات الذكاء الاصطناعي. لكن هذه الأحكام لا تعني حسم جميع القضايا، إذ تختلف كل دعوة وفقا لظروفها والأدلة المتقدمة بها. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي أن استهلاك المياه المعلبة ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويلية الماضي، وأرجع هذا الارتفاع إلى موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من زيادة كبيرة على الطلبة، إضافة إلى تعطل الإنتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص تزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى استنزاف المخزون التعديلي وحدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم تونس الجنوبية وبن عروس والزهراء والزغوان وغرومبالية عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق المرتفعة أثر عطب فني طارئ في محور جلب المياه لجنوب تونس الكبرى تزامنا مع ذروة الاستهلاك جراء موجة الحر الأخيرة. والمناطق المعنية بالانقطاع والاضطراب هي معتمدية تسليمان من ولاية نابل، ومعتمدية بيرم شرقة وجبل الوسطى من ولاية زغوانة، ومعتمديات المحمدية وفوشانة ومقرين ورادس وحمابلنف وحمام الشط ومرناقة وبومهل بولاية بن عروسة. وأما بولاية تونس فالمناطق المعنية هي حي النور وحي بحجر بمعتمدية الكبارية. وأفادت الشركة بأنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من 10 ليلا فور انتهاء الفرق الفنية من عمليات التعديل بشبكات التوزيع والخزانات. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطرقات إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة واحتمال جريان السيولة. وأكد الديوان وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك ضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها بسبب إمكانية تدفق المياه بشكل مفاجئ. تحتضن تونس يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت والمكتبة الاقتصادية النمساوية وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى تونس لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي. دوليا، قال الجيش الإيراني أنه قصف بمسيرات منشآت أمريكية بالبحرين والإمارات. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن سقوط 4 قتلى من قواته في هجوم أمريكي على محافظة كرمانشاه غربي إيران. من جهة أخرى أفادت وكالة مهر الإيرانية بمقتل 3 من قوات الباسيج في جزيرة الوان جنوب إيران إثر هجمات أمريكية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: منكم وإليكم. منكم
3: وإليكم.
4: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج منكم وإليكم ليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026. كالعادة مواضيعنا في منكم وإليكم لكل يوم أربعاء يعنى بالبيئة، تغيرات المناخية وحماية المحيط والتداعيات، خلينا نقول كل المشاغل البيئية على المجال الصحي الاقتصادي والاجتماعي. اليوم في برنامج منكم وإليكم مواصلين في موضوع التغيرات المناخية وما للتغيرات المناخية من تداعيات كبيرة. الحمد لله ربي لطف بينا ورجع الطقس معتدل ورجعت درجة الحرارة في معدلاتها العادية، ولكن ما يمنعش أن نحكيه على هذا الموضوع على بش يكون محور حديثنا حتى في السنوات القادمة، وهو التغيرات المناخية. لكن التغيرات المناخية بش نحكيه فيه من الجانب الصحة العمومية، باش نحكيه على البنية الصحية العمومية في مستشفياتنا العمومية في علاقة دائما بالتغيرات المناخية، كيفاش حال البنية التحتية الصحية في مستشفياتنا العمومية في حال الجوائح، شنو أعدينا طبعا لاستقبال المتضررين من الجوائح والتغيرات المناخية طبعا.

نحكيه على هذا المخيم اللي انتفعوا منه الصغيرات هذا، وبش نحكيه أيضا الاستعدادات داخل هذه القرى للعودة المدرسية. بشكون معنا حاضرة عبر الهاتف سيدة سربرين الحرباوي المكلفة بالاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. باش نواصلوا مياه وما أدراك ما المياه، وباش نحكيوا على مياه الشرب تحديدا، باش نحكيوا على المياه مجهولة المصدر اللي قاعدة تجي معلبة وقاعدة اليوم تتوزع على المواطنين وحتى معناها تباع للمستهلك هذه المياه اللي هو يقولوا انها تكون معناها من بعض الأبار العميقة وأيضا من الينابيع. باش نحكيوا على المياه وخطورة المياه مجهولة المصدر في بلادنا، وبش نحكيو على مياه السناد، وبش نحكيو على هذه العلاقة خلينا نقوله بين المستهلك وبين السناد. ولم يحن الوقت اليوم حتى نتصالحوا مع مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. طبعا مش يكون معنا عبر الهاتف السيد فيصل النعيمي رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بشكون معنا حاضر في المباشر، ومحمد صالح حقليد مهندس مختص في المياه بشكون معنا حاضر أيضا عبر الهاتف في برنامج منكم وإليكم من الآن حتى الساعة الثالثة بعد الزوال، ونعود لمنكم وإليكم.

0: السلامة، مرحبا بكم من جديد، عودة إلى برنامج منكم وإليكم مباشرة من إذاعة المنستير. وخليني ننطلق بموضوعنا الأول كما ذكرت في المقدمة، باش نحكيه على البنية التحتية في قطاع الصحة العمومية والتغيرات المناخية، كيفاش حضرنا رواحنا واستعداداتنا وشنو البرامج خلينا نقوله المطبقة في مع واقع التغيرات المناخية، ونرجع حتى لموجة الحر الأخيرة اللي عشناها واللي عشناها طبعاً مؤخراً، كيفاش تعاملت المستشفيات العمومية مع موجات الحر الأخيرة وغيرها من الجوائح خلينا نقولوا اللي مرينا بها، شنو الحالات اللي استقبلتها المستشفيات العمومية خاصة في علاقة بارتفاع درجة الحرارة، والحالات اللي جات طبعاً المستشفيات العمومية، وشنو البرامج خلينا المطبقة في مجال الصحة العمومية في الجوائح طبعاً الطبيعية. عفى الله الجميع، خاصة أنه التغيرات المناخية أصبحت أمر واقع في بلادنا، ما عادش اليوم نحكيه على استعداد وش نحضر رواحنا للسنوات القادمة، وإنما اليوم يبدو أنه التغيرات المناخية بدينا نعيشوا فيها، خلي إن صحت العبارة باغتتنا نعيشوا فيها، أصبحت أمر واقع. كيفاش اليوم حضرنا رواحنا في مجال الصحة العمومية؟ خليني نستقبل سي محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حاضر معنا في المباشر في استوديو إذاعة المنستير. سي محمد مرحبا بك.
1: مرحبا، شكرا للدعوة، بارك الله فيك، تحية لكل العاملين في ذات المنستير. شكرا،
0: شكرا لك سي محمد، وكل الترحيب سيد شوقي لصيف لصيف أستاذ في الطب ورئيس قسم بالمستشفى الجامعي فتومة بورقيبة بالمنستير. وبالنسبة لنا احنا يعنيها اسم دكتور شوقي ارتبط بالكوفيد وبالكورونا. سي شوقي مرحبا بك،
2: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة، هذا من حسن أخلاقك، وكذلك تحية إلى جميع القائمين على الإذاعة الكريمة هذه وجميع مستمعي الإذاعة المنستير بتبيعة في جميع ولايات الجمهورية، لأن المستمعين ما وش المنستير فقط، هذا هام جدا باش توصل
0: حتى خارج حدود الوطن.
2: الحمد لله
0: دكتور، حالنا مستمعين
2: باش توصل المعلومة وإن شاء الله تحصل الإضافة
0: بالضبط. هذا هو، وكما تعرفوا إيماننا بدورنا كإعلام عمومي في التثقيف وفي التوعية، هيك علش اليوم حبينا نتطرقوا إلى هذا الموضوع المهم والمهم جدا، كيفاش البنية التحتية متاعنا في قطاع الصحة العمومية في علاقة بهالجوائح الطبيعية. إن شاء الله يا ربي عفى الله والجميع. سي محمد رويس خليني ننطلق معاك في موجة الحر الفارتة، كيفاش تعاملنا فيها داخل مستشفياتنا العمومية؟
1: شكرا، بارك الله فيك. احنا كقطاع صحة كوزارة صحة، لا احنا نحن مسؤولون على صحة المواطنين في كل الجمهورية التونسية، واحنا مسؤولين على صحة المواطنين بهذه الجهة الصحية بالمنستير، والجهة الصحية بالمنستير لا تعتني إلا بالمقيمي بالمنستير، بل تعتني بحالات من جهات أخرى،
0: الوافدين
1: اللي رحبوا بهم الكل، وإن شاء الله نكونوا قدمنا لهم أحسن الإضافات. بالنسبة لنا قطاع الصحة، احنا قاعدين نرصدوا من قبل، عنا المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، عنا إدارة الرعاية الصحية الأساسية، ثم تغيير في المجتمع، أولا ثم تغيير ديموغرافي، تغيير في الأعمار
0: بالضبط.
1: اليوم معدل ما أمل العمر عند التونسيين وصل 75-76 سنة. اليوم تغيرت الكارتوغرافي متاع البلاد، تغيرت ومدام تغيرت هي دونك نوعية الأمراض مش تتغير
0: بالضبط.
1: هذا بالضبط. إضافة لما تحكي عليه أنت ولا احنا موجودين اليوم في البرنامج عليه، هو التغيرات المناخية. التغيرات المناخية، ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع درجة الحرارة ما هو يأثر على الحياة العامة ويأثر على الأشخاص ويأثر على برشا حاجات. احنا كقطاع صحة من اول، احنا اولا كوزارة صحة رانا عنا قاعة عمليات اللي هي تخدم تعمل 24/24، اللي هي نسميها احنا لشكروم.
0: اي
1: الشكروم تاعنا هو مفتوح للمواطنين، مفتوح لمهني الصحة، مفتوح لكل ما عنده علاقة بوزارة الصحة باش يبلغ صوته، باش يبلغ ريكلاماسيون تاعو، باش يبلغ المطلب تاعو. القاعة هذه تخدم على مدار الساعة. القاعة هذه هي احنا في تواصل دائم معها كمسؤولين جهويين، إضافة نكون وزارة الصحة، السيد وزير الصحة خرج لنا منشور في أول جويلية للقيام بخلايا أزمة في المستشفيات الجهوية والجامعية وحتى المحلية، باش نكونوا جاهزين. آخر اجتماع عملناه عنده أسبوع مع سيد وزير الصحة باش نشوفوا رواحنا في حالات الطارئة هذه شنو نعمل.
0: نعم.
1: باش نتعاونوا كخطوط ثلاثة المحلي والجهوي والجامعي، نتعاونوا أكثر، نتناغموا أكثر. إذا وصلنا مرحلة باش نستحقوا الإمكانيات في قسم مثلا، إذا كان وصلنا باش نأجلوا شوية
0: أي.
1: المرضى اللي نقولوا احنا فروع، معناها المرضى اللي عندهم مواعيد اللي نجموا يستناوا ولا مشي عمل عملية جراحية، إذا كان نلزم الحال. والحمد لله احنا لم نتاقف الخدمات العادية. المستشفى مازال يعمل بطريقة عادية جدا. والحاجة الثانية، ثم عملنا اجتماع احنا في فطومة بورقيبة مع السادة رؤساء الأقسام الاستشفائيين في فطومة بورقيبة، وقلنا كون الاستعجالي هو استعجالي المؤسسة، استعجالي الجهة، استعجالي الوزارة، ما هوش قسم وحده. لهذا القسم هذا يجب الناس كلنا نعاونوه. والحمد لله احنا قاعدين كل يوم على 3 مرات في اليوم نمشي ونشوفوا الإمكانيات المتاحة بقسم الاستعجالي، سواء بالمنستير سواء الأقسام الاستعجالية الأخرى.
0: نعم.
1: بالمكنين وقصر هلال وجمال وطبلبة، إضافة للمحلية الوردانين والساحلين اللي هما أقل، اللي هما ما عندهمش إيواء.
0: نعم.
1: اللي قلتم لي قاعدين يويوف المرضى وقاعدين نشوفوا الإمكانيات. الطاقة متاعنا ما زالت تسمح بأخذ المرضى، عنا الإمكانيات اللوجستية حاليا.
0: نعم.
1: ان شاء الله احنا ما نوصلوش، احنا الخوف متانا ديما كونوا قطاع الصحة ما عادش نجم يستوعب مرضى.
0: بالضبط، انا لا يقدر نقولوا اي نهار، واحنا في الكورونا والحمد لله ربي.
1: الحالة هذه وقعت تعاون كبير.
0: نعم.
1: بين الادارة، بين السادة رؤساء الاقسام، بين قسم الاستعجالي، بين الادارة الجهوية.
0: نعم.
1: بتنسيق كامل قاعدين نحاولوا باش نخليوا اماكن في الاجرجانس، وتنجموا حتى التوى تمشيوا لرجانس مثلا متاع المنستير ولا رجانس المكنين ولا رجانس قصر هلال، مش تلقى ثم إمكانية باش ناخذوا بعض المرضى. وخاصة احنا شنو من المرضى اللي تعبونا، معناها ولا مش يتعبونا، المرضى اللي ركزوا عليهم برشا هم اللي يستحقوا العناية المركزة. العناية المركزة يلزمها آلات ويلزمها كفاءات. احنا الكفاءات عنا والكفاءات والآلات عنا، أما من حبوش الطاقة متاعنا يوقع تجاوزها.
0: نعم.
1: لهذا كنا قاعدين حارسين مع بعضنا أنصاب. نعم. ديما نركز على كلمة مع بعضنا باش نتعداو المرحلة هذه. واني نقول لكم حاجة، خليت الأزمة في المستشفيات، رانا احنا القطاع الصحة رانا ديما في استعداد، لأنه احنا توا عملنا لجنة مجابهة الكوارث، بدينا نحكيو على المطر.
0: نعم. بالضبط.
1: دونك احنا تو مازلنا في الحر، مازالت الدنيا سخونه وبدينا نحكيوا على المطر.
0: بالضبط.
1: دونك احنا رانا مواسم
0: هذا هو الاستباقيه سي محمد،
1: احنا قاعدين نستبقوا. واهم حاجه كون الناس تقرب لبعضها، كون الناس تعاون بعضها، كون الناس الكل تعاون الناس الكل، باش في نهايه الامر نقدموا الخدمه المثلى للمواطن بالإمكانيات المتاحة.
0: هذا هو بي سي محمد. خليني نرجع معاك إلى الموجة الأخيرة متاع حرب بالنسبة للانقطاعات متاع الكهرباء. لهنا المواطن يتسائل كيفاش تعامل المستشفيات فيما يتعلق بالانقطاعات متاع الكهرباء قبل ما نوصلوا للماء.
1: بي بقولهم الاثنين
0: مثل شي، نبدأ بالكهرباء.
1: انقطاعات الكهرباء بالنسبة للمؤسسات الكبيرة سواء مستشفى فطومة بورقيبة بقسمين،
0: أي
1: بالماترنيتي نتاعو او بمستشفى فطومه المركزي لو في وسط البلاد.
0: نعم.
1: المستشفيات الجهوي هذوما بكلهم فاهم دي جروب الكتروجين وعمره لقص عليهم الضوء. دونك هذوما محميين بمولدات كهربائي.
0: اي
1: توا
0: الماء
1: توا عندنا المستشفيات المحليه.
0: نعم المحليه.
1: ثم بالنسبه لطبلبه المشروع نتاع تجديد الشبكه الكهربائيه والجروب الكتروجين،
0: اي
1: توا بحول الله مشوقة تحويل، تعدينا مراحل الدراسات الكل، مشوقة تحويل اعتمادات المجلس الجهوي على السيد الوالي، ثم بعد تنطلق الأشغال بحول الله زادة طبلبة كيف كيف مش تولي محمية. يبقى المستشفيات المحلية الأخرى ما زلنا في طور الدراسات، وإن شاء الله دي سي أن بو دو طون هم يوليو محمين كيف كيف.
0: معناه المستشفيات المحلية اللي عندنا في الولاية إذا كان ينقطع الكهرباء معناه ينقطع عليهم زاد الكهرباء داخل المستشفيات.
1: وقت بعض الانقطاعات أما لكن ما كانتش طويلة الحقيقة وما أثرتش على السير العادي للعمل. وهما بطبيعتهم إحنا وقتاش انقطاع الكهرباء
0: نعم.
1: قطاع الكهربائي أثر علينا برشا وقت اللي يكون عندنا مريض سوماشين، وقت اللي يكون عندنا قاعدة عمليات تخدم في الانعاش، في قاعدة العمليات. هذا هو المستشفيات المحلية، إن شاء الله هو المستشفيات المحلية ثم برنامج والصفقة موجودة توا، وقاعدين دراسات يقدموا بسرعة، وإن شاء الله زاد يوقع حماية المؤسسات المحلية في قطعة الكهرباء، لأن احنا نحب المواطن وقت اللي يجي يتوجه لمقرات وزارة الصحة يلقى المينيمان تاع الظروف لتأهله. بالنسبة للماء،
0: خلينا في الكهرباء. تخموش سي محمد في الطاقات المتجددة، فما برنامج من عن انتقال الطاقي داخل مؤسسات الصحة العمومية. هذا البرنامج معنيها المستشفى شملوش هذا البرنامج
1: طبيعي الذي يعنى بالطاقات المتجددة؟ المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة شملوا البرنامج هذا، هو برنامج تعاون دولي شملوا البرنامج، تم المكنين كيف شمل البرنامج، قصر الهلال شمل البرنامج، وإن شاء الله البرنامج هذا سيشمله كل المستشفيات. أما إن شاء الله التكملة متاع البرنامج كونه يولي ثم لي باتري، لأنه يعني
0: للتخزين
1: باش الله اللي قادر أنكا وتوقع الانقطاعات، بخلاف الجروب يولي عنا دوزيام روليكا. وإحنا راهو بالنسبة لسلامة المرضى بالنسبة لنا راهي خط أحمر ولا يمكن تجاوزه، وكل الحرص كنشوفوا المناسبة هذه. نحب نشكر عوان المنتناص اللي قاعدين ساهرين ليلا نهارا، خاصة في المستشفيات الكبيرة، حتى معناها سلامة المرضى يوقع السلامة متاعهم، نستحفظوا عليهم. إلى حد الآن انقطاع التيار الكهربائي ما أثرش على المؤسسات الجهوية والجامعية، المؤسسات المحلية أقل، ما يرأي ماشي انقطاعات كبيرة.
0: بالضبط هذا هو. نمشيو إلى الماء، وما أهمية الماء في استعمال الماء في التعقيم في عديد العمليات الصحية؟ كيفاش تعملتوا مع القطاعات المتكررة الماء صالح الشرب؟
1: احنا المؤسسات المستشفيات المحلية والجهوية والجمعية كلهم فهم دي بشو خزانات متاع ماء، ويوقع استعمال الخزانات هذيك، وثم هناك التعاون مع وزارة الفلاح، ثم بالضبط. التعاون مع الحماية المدنية، واحنا السبيطار عمره لقد ما غير ماء
0: بالضبط.
1: حتى في حالات الذروة والانقطاع الماء فيوقع تزويدنا، سواء عن طريق نحن ننسقوا مع مندوبية الفلاحة اللي هي مشكورة بالمناسبة هذه، قاعد كيف الحماية المدنية. دونك السبيطار ما يقعدش ما غير ماء، ربما باش الناس الأماكن الحيوية تقعد ما تقعدش ما غير ماء، ثم أماكن حيوية
0: اللي هي سي محمد
1: الدياليز،
0: اي
1: البلوك اوبيراتوار، ويمشي يخص لديه الجراح اللي يمشي يخدم، ويمشي تعمل ستيريليزاسيون تاع الماتريال، وين الاماكن الحيويه. يبقى ساعات في بعض الاقسام الاستشفائيه يمكن يقص الماء، هذا صحيح بالنسبه للمرضى المقيمين، اما ماهوش فترات طويله. وعلى كل حال احنا قاعدين كيف
0: تفكروش في الاطار هذايا بالترفيع في سعه الخزانات حتى نتفاداو اشكاليات معني من هذا القبيل؟ ما نعرفش برنامجكم في الاطار هذايا
1: ان شاء الله. هو شوف هو احنا توا في ان شاء الله نقولوا في اخر ازمه نتاع ارتفاع درجه الحراره، نقولوا في اخر ايامتها
0: ان شاء الله
1: نتجاوزها. احنا عندنا اللجنة هذه اللي عاملينها سنقيم الوضع، نشوفوا التشكيات. احنا كل ما هي تشكيات رانا نسجلوها، تشكيات المرضى، تشكيات المواطنين، تشكيات الاطباء، تشكيات العاملين، الكل نسجلوها، نقيموا الوضعيه. واذا كان لازم باش نزيدوا خزانه ماء للمستشفى رانا قادرين ومستعدين باش نزيدوا الخزانه هذه. احنا راهو تقريبا كل المستشفيات متاعنا عفاهم خزانات، كل بدون استثناء، تحسبا للانقطاعات هذه. أما نأكد لك أنه الأماكن الحيوية لم يقع فيها انقطاع الماء، أماكن الحيوية قاعات العمليات، قاعات الانعاش، القسم تصفيق قسم تصفية الدم لم ينقطع فيهم لا الماء ولا الكهرباء، ولا عندنا حتى مريض السلامة متاعه تمست جراه هذه الانقطاعات.
0: بالضبط سي محمد هذا هو. خليني نمشي لسي شوقي لوصيف، أستاذ في الطب ورئيس قسم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. كما كان يحكي سي محمد، تعرف احنا التعداد العام للسكان والسكنة أستاذ شوقي بين انه فما تهرم سكاني، معني فهمت لهنا ما يستدعي ربما تغيير السياسات العمومية في المجال الصحي تجاه هذه الفئة، فئة المسنين اللي نتعتبر تعتبر من الفئات الهشة وأكثر تضررا وأكثر ربما خلينا نقول مش تضررا وأكثر في علاقة بالتغيرات المناخية. ساعة خلينا نوعية المرضى اللي استقبلناهم في موجة الحر الأولى
2: ونحب نوضح.
0: نعم تفضل.
2: بالنسبة للتغيرات المناخية ما تشملش كان بلادنا فقط،
0: أكيد هذا إقليمي وعالمي متفاهمين فيه. نعم
2: يعني وهذاك علاش مهم السياسات الاستباقية
0: بالضبط
2: باش الناس الكل نكونوا في اتجاه واحد.
0: يعني دكتور باغتتنا أيه. موجة الحر الأولى ولا حقيقة كنا مستعدين بصراحة؟
2: أنا باش نكون إذا كان باش نقراو قراءة عالمية، أنت قبيلي توا أيه. كنت تفضلت حكيت لي على التهرم السكاني.
0: أيه.
2: باهي. اليوم في فرنسا سبقتنا اللي فما صارت ما يسمى بالكانيكول، ارتفاع درجة الحرارة، والتوقعات المناخية أن باش توصل درجة الحرارة لتونس.
0: نعم.
2: هذا معناته متوقع. اثنين هو الاستعدادات ماهوش كان في القطاع الصحي. استعدادات في القطاعات المختلفة. خلينا نحكي اليوم على القطاع الصحي. هو راو العمل الاستباقي وكيفية التحذير كل ما هو تحديات مناخية أو غير مناخية اللي عندها تأثير مباشر على صحة المواطن ديما مهمة جدا.
0: نعم.
2: تونس يمكن الموجة الأولى كانت على حسب توقعات مناخية كانت منتظرة، ولكن ديما الاستعداد الصحي يكون بعض الأوقات فما امتي ديكالاج، ولكن الكوفيد تعلمنا منه برشا حاجات.
0: أي
2: علاش تعلمنا منه بضبط. برشا حاجات لأنه الكوفيد هو مرض فيروسي كما الناس كل تعرف، اللي هو جائحة عالمية، ولكن زاد كيف مست تونس في في في في في العديد بتبيع من الشرائح العمورية، باش نرجع للشرائح العمورية، ولكن باش نركز ماهوش كان التهرب. بالنسبة لبعض الجائحات ديما نعملوا حسابنا على لي دوز اكستريم داج، الوليد الصغير اللي اقل من 5 سنوات والمسن اللي فوق ال 65 سنة ومام فوق 75 سنة.
0: نعم.
2: لأنه واضح اليوم على حسب الأرقام والتعداد السكني اللي فما ارتفاع في العدد المسنين اللي هما أبائنا وأمهاتنا.
0: نعم.
2: ويزلنا.
0: نعم.
2: يكون فما استعدادات ارتفاع موجة الحرارة مع المسنين والكانيكول هذه معناتها هي الموجة الثانية خلينا نقولوا خاطر سبقتها الموجة الأولى. شنو هو اللي يصير في فرنسا واضح، هو شنو هو الإشكال كي تصير كانيكول.
0: نعم.
2: بالنسبة للإنسان العادي وبعد نجيو للمسنين
0: بالضبط.
2: هو ارتفاع سريع في درجة الحرارة وعدم قدرة الجسم على التفاعل مع درجة الحرارة. فما خلينا نقولوا نحن في جسم الإنسان عنصر مهم جدا اللي هو يتسمى باللغة الفرنسية ليبوتالاموس، اللي هو يخدم على التوازن ما بين ارتفاع درجة الحرارة وكيفية التخلص من درجة الحرارة. هذا عند الصغير مازال في درجة نقوله نحن النضج ما وصلش للمستوى الكافي.
0: نعم.
2: والمسن كيف يترهل كما يترهل للمسن
0: بالضبط.
2: يعني كي باش يجيك انت كانيكول راو طبيا وصحيا لازم باش تلقى العديد من الحالات الحرجة متاع ما يسمى بليكوت شالور، اللي هو معناته التأثير المباشر على صحة الإنسان وخصوصا المسنين. وذاك علاش كي تشوف ساعات في البلاغات كي نخرجوا كسواء البلاغات تقوموا بها سيادتكم أو البلاغات متاع وزارة الصحة، فما توقيت معين من مثلا من 11 ل 4 متاع العشية ماذا بينا للشريحة العمرية هذه
0: نتفاداو التوقيت الذروة.
2: علاش؟ لأنه ارتفاع درجة الحرارة مع جسم إنسان ينجم يتفاعل معها ولكن المسنين ما يتفاعلش معها، فالخلل يكون في الجسم وخصوصا في الليبوتالاموس ينجر عليه شنو هو ارتفاع سريع في درجة الحرارة متاع الإنسان.
0: نعم.
2: ما ينجمش يتعرق لأنه الميكانيزم يبدأ غير قادر، لأنه الإنسان العادي في سنك أنت شبابي يكون أنه كي ترتفع درجة الحرارة راو فما ينترانسبيراسيون
0: يرد الفعل
2: ويتفاعل معاه
0: بالضبط،
2: وبالنسبة ليه تصير إيفابوراسيون.
0: أي.
2: الإنسان المسن الارتفاع في درجة الحرارة الليبوتالاموس غير قادر باش يتخلص من الحرارة هذه، ترتفع درجة الحرارة وللأسف سريعا في الحالات الحادة والحرجة باش تأثر على الخلايا، ان هما الخلايا اللي بلو سنسيبل مرتفع درجة الحرارة هو الدماغ. وكذلك علاش تلقى حالات هذيان حالات تلقى حتى التفكير نتاعو المسن تحسه ما عادش يتفاعل بطريقة عادية، إلى أن يوصل ساعات الغش اللي ريتابيليتي إلى أن يفقد الوعي.
0: ينجم يوصل جلطات.
2: يوصل لطف عليك معناته أنه الدماغ معاش يخدم، أنه التنسيون طيح، أنه أكثر من جلطات معناته القصور لا قدر الله نقولوا نحن ملتي فيسيرال.
0: نعم.
2: يمس المخ، يمس القلب، يمس الجهاز التنفسي، وفما كيف كيف بعض الأعراض مثل الغثيان يتسترى. بيان سور في الحالات هذه يلزم التشخيص يكون سريع، وخصوصا عند المسن وكذلك عند صغار السن. التشخيص يكون سريع ولكن الإجراءات الصحية تكون سريعة.
0: بالضبط.
2: هذاك علاش ديما أنا را المنظومة الصحية الفعالة هي الاستباقية.
0: بالضبط.
2: هو اليوم وفما كما قال تفضل سي محمد مشكور سيد المدير الجهوي للصحة، هو كيفاش التنسيق بين المختلف القطاعات والوزارات، لأنه باش نبدأ واضح اليوم فما جائحات أو استهداف للأمن الصحي.
0: نعم.
2: كل ما يكون سريع وتلقى روحك أنت في خلينا نقولوا نحن سمحني في الكلمة بلغة الاكسبتابيليتي باسيف، أنك تستنى وقوع الحدث وبش تحاول تأمن.
0: بالضبط أستاذ.
2: تأمن هذا ديما نقولوا هذا العلم راو.
0: أنك
2: اليوم كما يقولوا لغة الكرة.
0: نعم.
2: أحسن خطة للدفاع هي الهجوم.
0: بالضبط.
2: هو الاستباقي.
0: بالضبط.
2: كل ما نكون متحذرين.
0: أي.
2: أتولي نيفو البلاغات تكون في وقتها. أي. تكون استباقية، المواطن زاد يكون واعي.
0: بالضبط.
2: ولأنه مع الحرارة تصير أزمة مياه مع انقطاع الكهرباء ساعات، علاش قلت لك راه فما التنسيق
0: تفيق مثل الأزمات هي الحقيقة. هذاك هو اللي
2: السياسات هي كالجسم الواحد.
0: بالضبط.
2: لكن تداعى جزء منه راه باش يأثر على الآخرين ويزم الناس كل تتفاعل. دونك هذاك علاش الكانيكول هذه الارتفاع في درجة الحرارة كان عندها تأثير على صحة المسنين. فبعض الحالات اللي يوقع قبولها في المستشفيات الجامعية والجهوية والمحلية للأمانة في ولاية المستير كانت فما جاهزية قصوى. أنا مش نحكي على الولايات الأخرين ولكن خلينا نعطي التوصيف في الولاية متاعنا نحن وفي الجهة الصحية متاعنا.
0: نعم.
2: نحن ديكو بديت خلينا نقولوا نحن كلو موفمون نتاع الحالات الاوليه بدات تجي وفما عمل استباقي. فما بتبيع لهنا تعلمنا بالكوفيد ما يزمكش توصل لحاله الانهاك.
0: بالضبط.
2: لانه الانهاك شنو باش يصير؟ تصير لانجيرونس، معناتها التصرف ماهوش باش يكون بالنجاعه نتاعو وباش يكون من جهه اخرى عدم صبر المواطن في سياق عام. دونك باش يجي هو يستنى في طبيب باش يستقبله، إطار صحي باش يستقبله، باش يلقى الإطار والمكان وطريقة التعامل بالطبيعة اللي الحمد لله يا ربي في مستير كانت أنا التوصيف متاعي كطبيب استشفائي جامعي
0: الحمد لله. يعني ما صارش إنهاك لله،
2: الحمد لله لا صار إنهاك.
0: أي.
2: لا صارت كوارث
0: به ولا ولكن دكتور شوقي طبعاً سي محمد لهنا خلينا نكونوا زاد واقعيين، فما حالات نتاع وفيات سجلناها في ولاية المنستير، فما زاد حالات نتاع وفيات فاجأتنا وخليت اليوم حتى الضمير معناها الجماعي يتحرك. اليوم معناها احنا مسنين نتفاجئوا فما شكون تلقاها مات في منزله حتى حد ما ربما ما تفطن له. هذه زادت تنجم تكون حتى ازمه اجتماعيه قبل ما تكون زاد اليوم. احنا مثلا ناخذوا الحاله نتاع ابني حسين، ما عرفش انتم كان سمعتوا بها، الزوج وزوجته زوز مسنين يستفيقوا الصباح يلقاوهم الزوز موتى. الحين زاد سؤال كبير يتطرح معناها لهنا، نبدا من الجار الساعة. جارك ما يشوفوش نهارين، وينك انت باش تطبطب على الباب وتفقد مع الجائحه هذيك؟ ابنائك اللي جبتهم وكبرتهم وقريتهم بعتهم يقراو في الخارج زادا وينهم زادا مال الجائحه هذيا؟ علاش نوصلوا ربما نسجلوا الحالات هذيا؟ حاجه اخرى زادا اني ماذا بي، حكيت على نقطه مهمه جدا دكتور، قلت التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل. ويني وزاره الشؤون الاجتماعيه وزاره المراه باش يقع جرد لعدد المسنين اللي يعيشوا وحدهم؟ قديش عددهم؟ وين الجهات المحليه حتى ما نوصلوش ربما نسجلوا حالات؟ شوف هما ماتوا الله يرحمهم وذاك مقدر عليهم ربي وإن شاء الله في الجنة، ولكن اليوم كيفاش نجموا نستفيدوا من اللي صار؟ هذا هو اليوم معناها أكل بكنا راهو مش كان الإطار الصحي ربما أنتم معناه يجيكم في حالات بتسعفوهم ولكن كيفاش يقع التنسيق باش ما نوصلوش للمحظور هذا هو
2: هو أنت قلت كلمة كلمة مهمة هو لهنا فما الاستباقي فما التعامل مع الحالات الحرجة فما بتبيع وفيات كيقولوا راه حالة حرجة يعني فما إمكانية متاع وفاة لأنه ما وش جميع الحالة الحرجة حتى خارج الإطار هذايا يكون النتيجة 100%
0: بالضبط
2: لأنه لهنا الطبيب يقوم بالمجهود لإسعاف المريض هذاك وهذا دوره وهذا واجبه دونك avec une communication تكون بوزيتيف خاطر زاد كيف كيف كيف
0: بالضبط
2: توا نرجع للكلام نتاعك اللي هو مهم برشا علاش انا قلت لك راهو التعاطي نتاع جائحات انا ديما نرجع للكوفيد ورغم اللي الحمد لله يا ربي معناتها ان شاء الله كل انسان في موقعه قام بالواجب نتاعو بكل امانه وهذا ماهوش مزيه منا نحنا وعلى بلادنا معناتها وعلى مواطنينا واهالينا مهما كان المكان نتاعهم وفي الكوفيد الناس اللي نسيت يمكن راو تونس ما كانش يعني معناتها متأخرة لو كانت سباقة وخذينا اون شارج وانت تعرف مستير كانت عاصمة الشفاء وكانوا راو فما توانسة وخذينا حتى من دول شقيقة وصديقة وكانوا لهنا كنا مضيفين معناتها في وضع وحتى كي حطيناهم معناتها نقولوا انها الاوي اوي جوبي كانت في نزل اللي راهو ما كانش متوفر في بعض بالضبط. الدول يعني باش نحكي نحن في مستوى راقي وهذا ما غير
0: الحمد لله احنا بالرغم نشوف الامكانيات ولكن ديما الكفاءات الطبيه وكل هبه خليني نقول الحمد لله هذاك اللي ديما تلقاه موجود في كل الازمات الحمد لله يا ربي اللي القليب التونسي كنفزعوا لبعضنا بكلنا معناها بكل هياكل الكل والاطارات الكل
2: تو باش نرجع لك السؤال نتاعك باش ما تقوليش بي دكتور شوقي قال لي تهرب راهو صحيح باش تخدم على الوقاية في ظرف الحالي يلزم عندك الإحصاء متاع المسنين لفاقدين للسند
0: السند بالضبط
2: هذا مهم برشا وراي صارت راو هذايا الكانيكول ديما أنا نرجع لفرنسا الدول الأوروبية راو صار باش ما نكونوش نحنا قال الراجل في جزيرة منعزلة
0: نعم
2: راو مالوريزمون كيسيروا الجائحات هذوما ولا لي كو تشالور هذوما مع الوضعية الحالية اللي نحن فيها اللي بعض المسنين والكثير من المسنين فاقدين السند ما عادش فما كذا كذا يسكنوا وحدهم في دار كبيرة دار صغيرة في دار عربي يلزمنا نتفقدهم يلزم عنا خارطة وهذا الخدمة راي
0: الصحيحة
2: الخدمة راي سيلو تيرا كي باي معنى تراويك اللي بعليك الاستباقي يلزم زوج حاجات يلزم لو بون سونس
0: اي
2: لو بون سونس مع تخدم غير حساب اثنين عندك تشخيص دقيق
0: بالضبط
2: اذا كان ما فماش لو بون سونس لا امشي انت امشي انا لا هذه تبع الصحه هذا تبع كذا كذا هذا غيانو ماخش اثنين اذا كان ما عنديش تشخيص قبيلي شي محمد كي تحكي معاه يعطيك بالسانتي شفما في السبيتال هذا وسبيتال هذا سبيتال هذا مهم جدا انا علاش غدوه باش تجي جائحه اخرى راهو اليوم أني معناتها ماناش نعيشوا في بحر هادئ وجميل والعصافير تزقزق والسماء زرقاء حتى البحر متقلب
0: بالضبط.
2: كذلك بالنسبة لنا نحن مع التغيرات المناخية والتغيرات أكثر من المناخية اللي هنا يراو لهنا ما نعرفوش يمكن اليوم نحكيه على الكانيكول بعد شر فما فيروس طلع جديد
0: بالضبط.
2: وموجود بالضبط. بعض الفيروسات فما متابعة من المنظمة العالمية للصحة هذاك علاش ديما نركز راو يلزم عنا كل ما يصير وضعية صحيح صارت الأول والثانية الكانيكول الثانية حقنا راو عنا التشخيص الدقيق راو عمي فلان وهذه خدمة راو مانيش باش نقول
0: لا دكتور علاش لانه زاد ما نحبوش الاطار الطبي والشب الطبي ومستشفياتنا تنهك
2: صحيح
0: معناها ما نحبوش اكل موجه نتاع الناس اللي يجيو في حاله ربما في خلينا نقولوا في الاستاد الاخريني ولا حالتهم معناها صعيبه برشا ماذا بينا اللي تم اسعافه في منزله اللي ساعات هو راه شنو يحتاج انك تبيب سماء وانك تتلهي به معناها ما يحتاج حتى باش يمشي للمستشفى اذا كان تتضافر جميع الجهود بكلنا الناس الكل معناها كيفاش نجموا اليوم نحقوا هالمعادله احنا اليوم ما نعرفش معناها الحقيقه ولايه المنستير سمعنا لانه كانت بحضينا فاتنا الماجري مسؤوله على شؤون البلديه في الولايه قالت بشيقع جرد لعدد المسنين بالتعاون ربما لهنا باش ناخذوهم بحاله بحاله ربما حتى باش نتعاونوا باش ما يصيرش حالات كيما
2: هكا. هو لو يلزم هذا
0: هو معناها
2: هذا فوندامونتال. ولكن فما جانب زاد اللي هو مربوط بالتكافل الاجتماعي. راهو التونسي للتونسي رحمه
0: هو
2: توا وهذا راهو يلزم نخدموا عليه لانه المنسوب نتاع الاخلاق والتكافل الاجتماعي قد ما يكون مرتفع
0: بالضبط
2: قد ما تكون انت في الوضعيات هذوما جائحات هذوما وجائحات اخرى تكون المنسوب الاستعداد نتاعك يكون بالضبط. اقوى والتوقي يكون اقوى
0: جارك اقرب لك من ولدك اللي بعيد صحيح. عليك اقرب لك من الدكتور اللي صحيح. في المستشفى صحيح. معناها وقت اللي نجم اليوم زاد هذا كيفاش اليوم يلزمنا نخدموا عليه ومهم مهم جدا. سي محمد خليني نرجع لك في النقطه هذه
1: اي ترى نمشيو المجلس الامن القومي ونلقاو تم بثق عليه الامن الصحي الامن الصحي في 12 وزارة
0: اي
1: اللي ما يلزمش نتغضوا عليه القيم الاجتماعية المسن ليس عبئا احنا كي تربينا المسن هو بركة الدار
0: بالضبط
1: المسن هذا كراه لتعب وصل وكبر وخدم
0: وبني الدولة سي محمد
1: وبني الدولة وبني العائلات
0: بالضبط
1: واحنا إذا كان احنا في المواقع هذه
0: باش نخليو عليه اليوم
1: تم ناس خدمت الحقيقة ربي يبد في أنفسهم والموت ربي يرحمهم تم ناس خدمت وضحات ضحات كان الوالد انتهى يقول لي ربيتكم بحرمان القوت
0: بالضبط
1: موظف ضحى فلاح ضحى قرر أولاده وصلهم للمستوى هذا اليوم نحبوا
0: فما عامل يومي عائلات معدومة وصلت أولادها راهو ساعات تسأل اليوم تقول هل ايتود وانترنت وكيفاش وصل معناها أولاده
1: بعدنا لبعضنا اليوم بعدنا لبعضنا العائلات الكبيرة بعدت لبعضها طبيعة العمل بطبيعة التنقل ثم الناس تخدم في دول مختلفة ونمي العائلة الصغيرة بعدت لبعضها هذا من بين الإشكاليات دونك المسن هذا يسمنا نرجعوا للقواعد الاجتماعيه نتاعنا اللي تربينا عليه نرجعوا لديننا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيره تفكر كونو كلبو هذاك راهو مش عال عليك راهو مش لانه كبر هو ولا عال لا وما يزموش يشعر به هذايا لانه هو اذا يشعر به حتى نفسانيا وثم برشا ناس من مسنين قاعدة تموت بالأمور النفسية
0: بالضبط
1: يلقى روحه وحده يلقى روحه ما عادش ينجم
0: بالضبط
1: الشعور بالعجز هو الشعور
0: قاتل
1: قاتل للإنسان
0: مميت
1: إذا انهار هو يكون إنسان إيباراكتيف وذما ناس سون إيباراكتيف باش كونوا عائلات كونوا عطاو كونوا بلاد مش عائلات تونس هذه سي جراس الكبار
0: بالضبط
1: لحنا في توسي جراس لباتنا لحيين ربي مد في أنفسهم ولا
0: محمد وما زلنا نمشيو بنصايح وتوصيات
1: نعم.
0: رام حتى رام خزين تجارب رام اليوم نجم يعطيك حل المشكل تعيشه أنت معناه لنا
1: كيفاش أنت بوك يعيش مع جنبك ولا عندك ولا أمك متعدس صباح طول عليها قبل ما تخدم يلزمك تلقى انكاردور باش تطلع عليه يلزمك تلقاها الانكاردور إيش بيه تخدم الثمانية
0: بالضبط
1: باش تخزر لخدمتك حبلك انكاردور إجا لراك السبعة ونصف وامشي انكردور طلع لابوك طلع لامك احكي معه احكي معه حتى على البلاد شفاها العلاقات الاجتماعية اللي قلت وندي في بني حسان توصل الناس تموت ما نولينا كي اوروبا احنا ناس تموت وما يدقوش عليهم حد الباب
0: والله محزن
1: بل
0: والله
1: كيف
0: محزن.
1: يفتقدك في محزن. الشارع يقول وينو
0: محزن
1: دونك لكولتور مش كل شيء مش كل شيء مش يقوموا به اوفيسيال صحيح معلومات دقيقة ناخذ عدد المسنين العائلة أني نمن بدور العائلة وكل ما صار إشكال
0: نعم.
1: إذا نحكينا على المخدرات وأزمة المخدرات نرجع للعائلة إذا حكينا للمسنين نرجع للعائلة إذا حكينا للصحة نرجع للعائلة نرجع للترابط الأسري مع كامل الأسف وسائل التواصل الاجتماعي هالتليفونات هالتلفز هالكذا حتى أفراد العائلة في, في, في أسرة واحدة ولا بعاد على بعضهم، وهذا مقلق جدا، وهذا قاعد يأثر علينا برشا. احنا راهو قطاع الصحة،
0: نعم،
1: احنا نجي ورانا ديما في آخر الشارع،
0: صحيح،
1: احنا نجيو في الآخر بالكل. وهذا قلته في خلية الأزمة في الولاية، قلت لهم احنا نجيو في آخر الشان، قلت له واحد يفيق به رجل كبير بعد نهارين كونوا عنده 42 سخانة وهو ما شربش وشاح من الماء اتسترا اتسترا، وانت سيد العارفين وقت يجيبوهن للنحلة. اما احنا ما نحبوش يوصل المرحلة هذيك، راهو العمر، راهي قطاع صحة ما يزيدش في العمر، راهو العمر محدد المولى عز وجل. اما لكن احنا دورنا نسير الكونفار، ما يموتش عطشان، ما يموتش عطشان، يلقى شكون يعطيه شويه ما يبلو شفايفه. وانت يا سي شوقي عندك شكون توفى في العائله، ربي يرحمه والبركه فيك،
2: بارك الله فيك،
1: معناها يلزم يلقى العنايه في كل اللحظات هذيك. على كل حال احنا كقطاع صح،
0: بربي سي محمد قدسها الجنه من حالات وفاه في معناها جراء موجه الحر في
1: والله ما همش حالات، ما همش حالات كثيره جدا،
0: كما
1: بعض الحالات ما نجمش نعطيك رقم لأنه الإحصائيات ديما تزيد وقاعدين نتبعوا
0: في الموجة كل حالة الأولى مثلا، قديش
1: كل حالة قاعدين نبعثوا فيها الموجة الأولى بين 3 و4، راهو معناش كثير من الحالات.
0: الأعمار قديش سي محمد؟
1: عندك مختلف الأعمار،
0: مختلف الأعمار،
1: عندك مختلف الأعمار، لأنه كما نقولوا الطبيعة هذه ما نجمش تتقوى عليها، راهو حتى أنت صغير ولا أنت صغيرة تمشي في الشمس وتقعد في الشمس، وخاصة كما تتحركش وتبدأ واقف وعامل تنجم يأثر فيك الشمس. دونك لي بريكوسيون اللي تقول عليهم وزارة الصحة ولا نطلعوا فيهم في لي سبوت، سواء في لي باج نتاعنا، سواء عن طريقكم نتوما، سواء عن طريق التلفزة، سواء عن طريق التلفز، راهو سي فري، راهو الشمس كيما البحر، البحر كل عام من اللي نحكيه والحماية المدنية تحكي على البحر ولا استغرق في البحر، يعني البحر يخوف.
0: نعم، الشمس تخوف. ديما الاستباقية وديما الوعي لهنا أهم حاجة في الحالة هذه، في وقت الأزمات، في وقت الجوائح. اليوم
1: كما قلت لك أني ما أؤمن به، وهذا توجه وزارة الصحة بتاعنا، كما قلت لك احنا وقت اللي تلمينا مع بعضنا وقربنا لبعضنا لقينا الحلول مع بعضنا في قطاع الصحة، ونحن كمجتمع وكوزارات وكإدارات وكتوانسة كي نقربوا لبعضنا
0: بالضبط،
1: نلقاو الحلول مع بعضنا
0: بالضبط،
1: ونتكاتفوا مع بعضنا في بلادنا، والمسنين هما بركتنا، هما اللي نستناو منهم في دعوه خير، هما اللي نحطوهم فوق روسنا، لانه هكوما هما اللي وصلونا للمرحله هذه، وكلنا ماشيين باش نوليو مسنين
0: بالضبط. هذا هو، احنا مازلنا مواصلين معاكم في برنامج منكم وليكم، مازلتوا باش تبقوا معنا، لان احنا يزمنا نقدموا الزبده، نقدموا النصايح طبعا اللي يسمع فينا المسنين وغيرهم من مختلف الشرائح العمريه. شكرا لك، مازلنا احنا مواصلين معكم اللقاء. سي محمد رويس مدير جهوي لصحه بالمنستير، السيد شوقي لصيف استاذ في الطب ورئيس قسم بالمستشفى الجامعي فطومه بورقيبه بالمنستير. نعود الى برنامج منكم واليكم بعد موجز الاخبار.
3: سيدة لمطة بحجر عن موجة 95.7
4: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن، كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
6: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي إن استهلاك المياه المعلبة ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويلية الماضي، وأرجع هذا الارتفاع إلى موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من زيادة كبيرة على الطلبة، إضافة إلى تعطل الإنتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى استنزاف المخزون التعديلي وحدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. أفاد المتصرف المفوض لدى المركز الوطني البيداغوجي كريم داود بأن حصة المركز من طباعة الكتاب المدرسي بلغت 20% بالنسبة لهذه السنة الدراسية مقابل 11% السنة الفارطة، وذلك بعد دعم المطبعة المركزية بآلات طباعة حديثة. وأوضح أن النسبة المتبقية تتولى طباعتها المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن الصفقات العمومية. أكدت الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة تواصل أشغال إنجاز منظومة الأكسجين المضغوط بوتيرة متسارعة وثابتة، حيث انطلق فجر اليوم تسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بهذا المشروع الحيوي، وذلك بالتوازي مع أشغال البناء والتهيئة. وتبلغ الكلفة الجملية لمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط 7 مليون دينار، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في القطاع الصحي العمومي بما يمثله من نقلة نوعية في البنية التحتية العلاجية ومن دعم لقدرات المؤسسات الصحية العمومية على توفير العلاج وفق شروط عالية من السلامة والجودة. تشارك تونس لأول مرة في فعاليات دورة 5 من الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض من 31 أوت إلى 3 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي وفتح أفاق جديدة أمام الشركات التونسية النشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والابتكار، لا سيما في الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجية. دوليا، ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من حدث المواجهة العسكرية بينهما في منطقة الخليج عقب جولة واسعة من الضربات الجوية والاعتراضات الصاروخية طالت أهدافا ومواقع حيوية وممرات ملاحية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول إنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش. ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها، إذ قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف ما قال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشر الموجه للإعلام العموم. وثيقة النشر الموجه للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
9: منكم وإليكم، منكم
10: وإليكم.
7: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: عسليمة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. وكما كنتوا تتبعوا فينا، موضوعنا الأول اخترناه طبعا قطاع الصحة العمومية في علاقة بالتغيرات المناخية. كيفاش اليوم نتوقع التغيرات المناخية في بلادنا في علاقة بقطاع الصحة؟ على ما يبدو أنه اليوم حل جماعي حسب ما كان يحكينا سي محمد طبعا رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير، والدكتور شوقي لصيف أستاذ في الطب ورئيس قسم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير. الحلقة الصحة والمؤسسات العمومية الاستشفائية مهمة جدا جدا، ودور الطبيب والإطار الطبي وشبه الطبي، ولكن اليوم الحل هذا يكون منقوص إذا كان ما تضافرش طبعا جهود الناس الكل، وتكون عنا استباقية في التعامل مع التغيرات المناخية. وطبعا الكوفيد وموجة الحر أكبر دليل، معناه واخدينا منها الدروس الكثيرة في هذا الإطار. خليني نختم سي محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير، نختم معك انت والدكتور شوقي الوصيف، تفضل.
1: بارك الله فيك، انت لخصت اللي يلزم يتقال. احنا لكل حال كإدارة احنا نخدموا مع بعضنا، عنا إطارات تجمعنا، عنا لجنة مجابهة الكوارث والنجدة لرأسها السيد الوالي اللي هي دورها هو استباقي. عملنا الاجتماع الأخير للحديث على موجة على الخريف،
0: نعم،
1: والأمطار وشنية الإجراءات اللي يزمنا ناخذوها، يزم تتخذ البرة والداخل. كما قلت ونعود، احنا قطاع الصحة نجيو في آخر الشان، وأنا ما هو وجودنا في آخر الشان مهم، والأنظار كلها متجهة لنا، وناس كل تنتظر منا الإضافة.
0: نعم،
1: نحن كوزارة الصحة المذكرات من عند السيد الوزير قاعدة تجي، جاتنا المذكرة للاستعداد لموسم الأمطار. كيما وقعوا تركيز خلايا الأزمة، اللي هما خلايا الأزمة فيها مقرات، معناها خلايا أزمة كتابية، راهو ثم مقرات كل مستشفى يعني مقرر متاعه، المقرات هذه تتلم في الإدارة الجهوية. الإدارة الجهوية بيدها عندها خريطة أزمة. أمس في زيارتي للمكنين أشرفت على خريطة الأزمة بالمستشفى الجهوي بالمكنين، وركزنا كيف على عمل الجماعي، العمل الجماعي داخل القطاع، العمل الجماعي مع باقي القطاعات، وبكله في تنسيق وتناغم في طار الدولة. في طار التنسيق هذا قاعد يقوم به السيد الوالي مشكور، اللي احنا قاعدين نعلمه فيه بكل كبيرة وصغيرة في القطاع متاعنا، وقاعد يتدخل ويعاون فينا كل ما استحقينا لدعم من جهة أخرى. الحقيقة لهنا من هذه المناسبة نوجه تحية لكل الإطارات الجهوية والعاملين في جميع القطاعات، لأنه احنا كقطاع صحة كلما طلبنا العون من أي إدارة إلا وتجاوبت معنا، سواء في الماء سواء في الضوء، راو حتى في القطاعات الكهربائية راو يحاولوا الماكسيمام باش المستشفيات ما يقص عليها الضوء إلا ساعات في حال ضرورة قصوى. احنا معناها الناس كل قاعدة تساعد فينا، واحنا نعاونهم في الناس. وعلى كل حال الحل الوحيد هو كونوا أولا المواطن، النصائح على قاعدة تتقدم، اللي تقدم فيها الباج تاع وزارة الصحة متاع الإدارة الجهوية، الإذاعات، التلفز، ياخذها بعين

0: اعتباره ويلتزم بها لأنه بالحق
1: بالضبط
0: راي مهمة ومهمة جدا. راي الطبيعة أقوى منا، راه ما نجموش نكون أقوى من الطبيعة اللي جبت مثل البحر والشمس والبرد. راي الطبيعة إن الحاجة الثانية التواصل الاجتماعي، القرب الاجتماعي، مهما تكون إمكانيات وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، مهما تكون إمكانيات وزارة الاجتماعية، مهما تكون إمكانيات وزارة الصحة، ديما تبقى العائلة
1: بالضبط
0: الضيقة والعائلة الموسعة عندها دور مهم ومهم جدا. راو المريض، راو المريض إذا كان يجيك في مرحلة متقدمة جدا، واحد يا أستاذ في الطب راهو الإسعاف نتاعو يولي صعيب
1: بالضبط.
0: راهو قد ما نستبقوا قد ما يكون خير، كي تظهر أول علامة نجيبوه لأقرب مكان، مركز صحة حساسية، طبيب خاص، الاستعجالي، كلنا على ذمة المواطنين. هذاك دورنا، مانيش هاربين منه. الدولة مسخرة الإمكانيات رغم صعوبة الظروف، فالإمكانيات وزارة الصحة مسخرة، وزارة الصحة تحاول تسخر للماكسيموم تاع الإمكانيات.
1: نعم.
0: نتعاونوا مع بعضنا وإن شاء الله احنا الأزمة هذية ما نكبروش ياسر. الأزمة هذية وهاوسي شوقي تحدث برشا مرات على الدول الأعلى منا كيما فرنسا، رانا الحمد لله كل مريض استحق المكان في الانعاش إلا ولقينا له، حتى ولو نخليوه نهار ولا اثنين في الإرجانس وبعد يوقع في قسم الانعاش.
1: نعم.
0: سواء الانعاش ولا الانستيزيريا، كل ما ثماش مريض رجعناه، ما ثماش مريض توجه للقطاع الصحة وما لقاش القبول، ثم صعوبات. وي اوني لا باش بور فانكر لي ديفيكولتي، راهو ثم صعوبات، راهي الدنيا ماهيش وردية.
1: صحيح.
0: راهو ثم صعوبات والصعوبات مش تتواصل، وانا ما الصعوبات نجمو نتجاوزها اذا كان نكونوا نتعاونوا مع بعضنا شوية منا شوية. وسائل الاعلام عندكم دور مهم ومركزي، ولو كان مش لتوما صوتي تو ما يتسمعش. ربما صوتي تو ثم ناس مش يعجبها برشا، مش مشكل، المفيد نتسمعوا احنا اترافيركم لتوما. شكرا لفتح المجال لان احنا باش نبلغوا بعض المعطيات ان شاء الله تكون افادت الناس، وان شاء الله نكونوا سلطنا الضوء على بعض الاشياء. كيما قلت لك الدنيا ماهيش ورديه، ثم صعوبات. احنا لو لم نكن ثم صعوبات وجودنا يولي زايد، احنا موجودين هنا دلوا الصعوبات،
1: باش نبلغوا الصعوبات هذه بالضبط
0: ان شاء الله تعدينا باخف الاضرار. اللي ماتوا الله يرحمهم، وان شاء الله
1: ان شاء الله نصايح توصل، ان شاء الله تكون شاء الله تحمي شخص يسمع فينا ان شاء الله. هذا هو
0: زاده مش مشتوفة الامطار، هذاك هو الطقس، هذاك هي الطبيعه، هذاك هو العباد، هذاك هو المجتمع. مبعثنا انصامبل
1: بالضبط، الخلاص الجماعي
0: انصامبل
1: بالضبط،
0: نجمو نتجاوزوا المراحل الصعيبه. وشكرا للاستضافه مره اخرى، وشكرا لفتح المجال.
1: بارك الله فيك، طبعا هذا واجبنا، مرحبا بك في كل وقت سي محمد. بالعكس احنا كل نصيحه وكل كلمه معناها مهمه جدا توصل للساده المستمعين. دكتور شوقي لصيف، هذا هو اللي حبيت نختم معاك، بعض النصايح اللي حبيت تقدمها لبعض ربما المهن، بعض النصايح للناس اللي تسمع فينا حتى ربما نتجنبوا، ان شاء الله ربي يحمينا نتجنبوا ربما ازمات ولا تغيرات ظواهر ربما مناخيه مقبله علينا ما نعرفوش. تشوف معناها هذا هو الطقس المتطرف، ان شاء الله ربي يحمينا. تبقى النصايح ربما هي اهم حاجه في
2: هو. سيدتي الكريمه، نحن خلقنا لمجابهه الوضعيات هذوما، ثم ربي يفضلكم القيادات الجهويه زاد كيف يعطيها الصحه، وكذلك قيادات المركزيه هذا دورها، راهو معناتها لافي سون دولور. هي المراه، انا علاش ساعات يقولوا لي ماذا بينا هكا نعيشوا هدوء، قول لهم الجنين ليرى النور لا بد من ولاده،
1: لا بد من مخاض
2: طبيعيه بالمخاض، يعطيك الف صحه. دونك قل تربي نحن معناتها كل في موقعه يقوم دوره، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا. نرجع بعض المهن اللي نحترمها، هي المهن اليدوية، يلزم زادة كيف كيف يردوا بالهم خاطر يخدموا مثلا في قطاع البناء، في قطاع الطلاء، الدهينة، معناتها
1: الفلاحة
2: كيف كيف اللي يجمعوا. ساعات نشوفوا الأمهات تهز الرضع باش يمشي للبحر وتخليه وكذا كذا، زادة كيف كيف
1: هذوما
2: ديما ننصحهم يردوا بالهم، راو لأنه الخط ما بين الوضعية العادية ونقولوا نحن الكوتشالور راهو خط معناتها ماهوش رفيع، ليس رفيع، راهو خط بسيط. لانه لهنا
1: تنجم تتعكر
2: في... تنجم تتعكر حالات بدون ما تفيق خاطر شنو باش تحس روحك فاشل تاعب تطلع لك السخانه ما تعرقش تقول لا لاباس ترتاح ولكن هي كوتشالور كي سانوس هذاك علاش نقولوا اللي يخدموا في الشمس واللي يخدموا في الغرب البنايه هذا بي يبدا مظله ويبدا يخدم الصباح بكري ويبدا مثلا يبدا منشفه كيما قبل نشوفوها المنشفه تبدا مبلوله اليد زيد كيف كيف المراه اللي تهز ولدها ماذا بها ما تطولش برشا في البحر ولا تهزه في توقيت معين مثلا من الصباح الى حدود العشره
1: والمظله هذيك بالسعف دكتورك التقليديه نتاعنا
2: زيدك الكبير لا مسلي على النبي هذيك مو نحطوا تحتها منشفه
1: المنشفه
2: والمنشفه تبدا مبلوله بالماء فهمني وهو يخدم على روحه ولكن يرتاح دو طون طون باش يشرب شربه ماء
1: بالضبط
2: لانه بالضبط. لما حال يخدم معاه مقاول باش ما يتغشش عليه المقاول يقول له شنو يخدم ساعه ويرتاح ساعه انا ما قلناش هكاك ولكن راهو العامل هذاك يلزمنا زاده نحرصوا على الصحه نتاعو هذوك لانهم مهمين في في في, في الشان في الحلقه هذوك ناس تخدم اعمال يدويه قاعده تقوم بجهد كبير لازمنا زاده نحافظوا عليهم وننصحوهم ونقولوا لهم كيف كيف
1: المسنين دكتور
2: المسنين اللي ننصح به
1: ايه؟
2: هو اول حاجه فمن نوعين من المسنين راهو نوعين فمن المسنين اللي مازال عنده الحركه
1: اي
2: والمسن الغير قادر على الحركه المسن اللي مازال حركه اللي يهز القفه ويمشي راهو ماهوش كل فات 65 و 75 سنه ما عاد يقعد في الدار اللي يقولوا نحن كونفيني ولي لا نجم يتحرك هذاك كي مستانس يقضي لانه شاف بوه يقضي هو تربى يقضي ولده نتعلمه منهم يقضي يزمو يخرج في أوقات يبعد من 11 للربعة كي بش يمشي ماذا بيه يقضي يشرب زيد ماء ديما دبوزة ماء تكون معاه إذا كان بش يمشي تراجي كبير مثلا من منشفة تبدأ معاه ويلبس مظلة وعنا مظلة جميلة جدا نحن المظلة التقليدية يعني اللي حب يكون سوري لأنه كان إطار قبل يلبس حتى كاسكيت يبلها ولكن يحب بالضبط. واحد وكل شيء بالنسبة للتوقيت نتاع الخروج يكون بعد الخمسة مساء إذا كان يحبوا يخرجوا يمشي في مدينة سياحية
1: والصباح كي بش يمشي المرشي
2: الصباح المرشي ماذا به يخرج السبعة نتاع الصباح الثمانية خاطر المسن يولي يرقد شوية ويقوم
1: بالضبط.
2: بكري
1: بالضبط.
2: يمشي السبعة نتاع الصباح يلقى الفرشك يختار ما للتيسر ربي سبحانه
1: التسعة يكون في الدويرة
2: التسعة يكون في الدويرة هذا اللي عنده الحركة
1: أي
2: اللي ما عندوش الحركة وهذا يدور قالوا شي محمد ويعطيها الصحة لأنه فما جانب إنساني في برشا إيمان قالوا شي محمد فما كان الناس اللي تسمع فما عبارات حتى لو ما يعجبهاش لازم بيش يأثر فيها خاطر فما راهو الكلام يتجاهل مش للعقول فقط للقلوب هذا مهم برشا هذوما الفاقدين الحركة بربي أولادهم
1: بالضبط.
2: يشوفوهم إذا كان ما عندهمش ماء يوفروا لهم الماء شحوالك يا بابا شحوالك يا أمي راهو اليوم تلقاه غدا ماكش باش تلقاه وهذا خطاب الفلوس مش كل شيء راهو اللي يمشي معاش يتعود
1: وراهو زيدك الحسرة وقت اللي توفى معناه البو للأم راك الحسرة كإحساس بالتقصير ربما راهو زيدا مؤلم جدا
2: إن شاء الله ما قصروش إن شاء الله راهو أنا أقول هي مقولة حديث يروى والله أعلم يقال عندما تموت الأم فيما معناه صلحني سي محمد يقولوا له الملائكة ولا
1: أي.
2: لقد ماتت من كنت ترحم من أجلها
1: من
2: فيما معناه
1: بالضبط.
2: معناه هذا يا رب يرد بالكم على أبائكم على أمهاتكم الأم عزيزة برشا البو عزيز برشا شورتو فاقدي الحركة
1: ما فيها بيس تليفون مرأة وكلت تزور كل نهار
2: تمشي له
1: نحن كل نهار تزور
2: تمشي تسمع ليه شحوالك يا بابا شفما تستحق شي حاجة راو ساعات راو حاجة بسيطة كشرب الماء بسيطة كي تمشي له وتبله حاجة وتحطه له فوق راسه وتفيق به
1: بالضبط
2: هذاك هو راو حتى الاستباقي ماهوش كان سياسة عامة حتى سياسة عائلية نحن عائلات نحن تربينا في وسط عائلات
1: ليه وإحنا مجتمع إسلامي عندنا الرحمة وعندنا البر بوالدينا معناه
2: يعيشكم اللي عنده والدين فاقدي الحركة في وضعية متاع صيف وسخانة برشا ولا شتاء ولا قدر الله الأمطار تتجاوز المنسوب متاع كبير امشي شوف وامشي طل عليه انت مزيد تحرك تنجم تكون عندك كهرباء عندك موتور كي باش تقول له يا حاج لباس يا حاج يا أمي لباس نقصي شوية ماء يا ودي راه حتى ما السبالة مثالش نحطوه نثلجوه هاي هاو طرف كذا كذا كي تحط له راهو كقول فاقد الحركة راهو ما ينجمش إذا كان تحطوش دبوزة بحذاه
1: بالضبط
2: ما تجيبوش الماء بحذاه
1: بالضبط
2: راهو صويعات حتى فما مش ناس كل عندك كليماتيزورات، فما ناس ما عندهاش كليماتيزورات، راو
1: بالضبط.
2: راو كي تمشيله وفي العشية تهويله الخطر شنو، راو الشامبر يكون ايري مهمة برشا، حتى كي لقيته سخون وبداية الأعراض متاع الكوت شالور، راو يسوفي كان عندك مروحة وكذا وتبله بالطرف بالطرف وتريتمو مش تحتي الباراسيتامول، ولا ساعات يبدا غايب على الواعي مش طول تبدا تشربه في الماء باش يشرق يعرفوا سروت، يسمك تبلو شويه وجهه بلو كذا كذا وتفهم. راو برشا عبادي في بالهم الكود شالور انك تعطيه باراسيتامول تطيح السخان، يا ودي راو السنترال نتاع المخ ما عادش يخدم، ما عادش يتاوق اكل اكل السخانه هذيك اللي جات فجاه. وهذاك علاش نحب نركز، راو اذا كان كلمة نرجع لها لأختي ما بها الكلمة الموكلي اللي قلت أنت يعطيك ألف صحة أختي الكريمة، الاستباقي يبدأ بالعائلة
1: بالضبط،
2: يبدأ أكل وليد هذاك
1: بالضبط،
2: شوية رحمة شوية ثواب يمشي لأمه يا أمي شحوالك يا بابا شحوالك، إذا كان موجودين، إذا كان مش موجودين الله يرحمهم وينعمهم وإن شاء الله يسامحونا، لأنه هذاك واجبنا في في في الوقت هذا وفي بلادنا، وإن شاء الله أولادنا نلقاوهم لهنا باش الأخرى يرحمونا، لأنه
1: لو فما حاجه احنا احنا احنا الحقيقه نعرفوها على جدودنا ونسمعوها، يقول لك راهو اللي تعمله في والديك راك باش تلقاه
2: ان شاء الله،
1: كاين باش تعمل الخير وتكون بار بوالديك راهو ربي باش يبعث لك وليداتك يكونوا بارين بيك إن شاء الله. والله لا يقدر، راهو ربما اي عمل تعمله راهو راك باش تلقاه، وماذا بينا نحنا تشوف سي محمد احنا حتى عمليا هكا وحسابيا تتمشي صباح تاخذك كسلسله نتاع دعاء الخير، كي تخرج هكا في طاقه ايجابيه تي ما نعرفش ما تقول ما نعرفش شنو شنو شنو عندك معني، وشوف انت باش خرجت معني كدعيوة الخير وكوليدي وك رانا احنا بكلنا اطفال قدام والدينا، مهما نكبروا في العمر نكبروا في المستويات راهو تجي قدام والديك تصغر هكا ولا سي محمد معناها سبحان الله تنجم نهار تحل باب ما تلقاش، تلقى كل مكان راهو تلقى ربما مروبه امك بكيت تبوك معناها تلقاش معناها لابوك لأمك، على كل خلينا استغلوا معني الكلام هذي نقوله روحي ونقوله للناس الكل، نستغلوا أكثر وقت مع والدينا مع أحبابنا، وإن شاء الله ربي بقي ستر وإن شاء الله ربي يطول في عمارهم والتوفي والله الله يرحمهم. هذا هو وكلمة زادة للجيران زادة ما فيها بيس، خلي كل لحمة متاعك الجيران، رو احنا النبي عليه الصلاة والسلام وصانا على السابع جار، خلي جارك اللي بجنبك مسن تعرف يعيش وحده ميسالش نتفقده، هما ربما سي محمد يبداو حتى ميزاجين هكا يتغيروا شوي ميسالش، حتى كان كلمته هكا ما مهيش هي وما قبلتهاش وكلمة مش في بلاستها عدي ميسالش، عدي على خاطر ربي شوف قديه وتحمل وشوف جارك وميسالش باب الحاج ومي الحاجة تستحقش حويجة ودايم ربي وفاند كونت معناها هو معناها هذا هو هذا هو شنو حبيت نختم به دكتور شوقي لصيف.
2: صح بارك الله فيك.
1: خلي بربي نختم بكم انتوا ميسيل شاني انا ديما نتكلم كلمه الختام ونختم السي محمد كلمه اخيره.
0: كلمه اخيره شكرا لك يا على الدعوه وعلى ميساج عديتهم، يبدو كانوا متناغمين في الميساج، هذو هم اهم الميساج لفامي العيله الجار اللي قلت عليه انت، القرب مع بعضنا انصامبل، اللحمه بينات بعضنا، ابتسامته كيف وجه اخيك صدقه، اللي تطلع عليه راك تربح انت تربح، ولا اذا اليوم طليت على حد راه غدوه مشي يطلع عليك كما قالها سي شوقي ولا ما قلتها انت، وهذاك هو نحن كقطاع صحه ناكد لكم كونوا ما ثماش طبيب ولا انفيرمي ولا اوفريي ولا اداره اللي ما يسخرش كل طاقته وكل ما يقدر لفائده الناس، واحنا اخترنا العمل في هذا القطاع ومؤمنين به، خاصة القطاع العمومي اللي هو قطاع غير مربح. احنا قطاع غير مربح سواء للمؤسسة وسواء للناس العاملين فيه، فاحنا ناس منا بالقطاع العام ثم ناس خدمة وركزة القطاع العام هذا باش وصلته للمستوى هذا، اليوم وصلنا احنا للعالمية في قطاعنا احنا
1: الحمد لله،
0: نعمل في عملية دقيقة
1: الحمد لله،
0: صرنا عنا إطارات من أعلى مستوى هذا بنات ورجال ونساء وتعبوا عليه، احنا توا قدروا لنا كونوا جينا في المسؤولية نحاولوا نستحفظوا على وصلنا له ونحاولوا نقدموا حتى خطوة القدام، هذا هو المساج. نقولوا الكلمة الباهية لبعضنا، نقولوا الكلمة الباهية للكبارنا، كبير راهو مش كبير كنتي برك أنا يوم وبايا الله يرحمهم الاثنين، كبير هو الكبير، أنا كي نشوف كبير نتفكر والدي واللي نحب نعمله مع والدي واللي كنت تمنيت نعمله مع والدي ما عملتوش نحاول نعمله مع الكبير هذاك. وهذا إن شاء الله نكون وغلبنا نخدمه بالشكل هذا. والمسن راه هو البركة، راه هو دعوة الخير، راه هو بركة الدار وبركة البلاد، وراه ماهوش عبء. خاطرني ساعات كي نحكيو برشا على المسنين
1: بالضبط
0: نخاف لنجرحهم، لا بالعكس راهم المسنين هكم هم بركتنا، ولولا شيوخ نركع وأطفال نرضع وبهائم نرطع ما أنزل الله قطرة من الدماء.
1: بالضبط،
0: وهذاك هو باش نختم. شكرا لك،
1: شكرا لك سي محمد. الحقيقة احنا رحمنا ربي كما قلت بكبار السن وبالدكتور دكتور شوقي.
2: هو قبل كل شيء كما قال سي محمد بارك الله فيك، يعطيك الف صحة لأنه عطيتنا الفرصة باش نحكيو معاك انت وليكم باش نحكيو للجهة كاملة
1: بالضبط
2: اللي فيها مشاريع العمرية والمهنة الكل. أول كلمة ساعدش قولها التونسي للتونسي رحمة مهم برش
1: بالضبط،
2: راو كنا رحموا بعضنا بقدرة ربي كل شيء يمشي كما نحبه نحن وبقدايا رب. اثنين، صحة في تونس راي بخير، صحة العمومية راي بخير، حتى ولو فما صعوبات ولكن فما نساء ورجال مهما كانت الأسلاك مستعدين اليوم وغدو مهما كانت الساعة. راو الطبيب يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، عيون لا تنام، بالحق عيون لا تنام. راو موجودين في القطاع العمومي وخير نعم. القطاع العمومي باش يخدموا العباد
1: بالضبط.
2: النقطة الثالثة اللي قلت أنت مهمة برشا هو الاستباق. كل ما الدنيا هذه راي دروس، والدروس فيها عبر ولكن فيها رجال
1: بالضبط.
2: اللي يحب يكون استباقي لا ينسى الدروس، لا ينسى نساء ورجال اللي لقيتهم وقت الشد
1: بالضبط.
2: وإن شاء الله ربي يفضلكم الكل وربي يحمي
1: يعيشك. شكرا لك، هذا هو الاستباق ثم الاستباق. شكرا لكم ضيوفي الكرام، سعيدة جدا حضوركم معايا، سيد محمد رويس المدير الجهوي للصحة بالمنستير، دكتور شوقي لصيف السيد في الطب ورئيس قسم بالمستشفى الجامعي، فاطمة برقيبة بالمنستير. ما زلنا مواصلين معكم اللقاء، وباش نحكيه على ماء السوناد وباش نحكيه على المياه مجهولة المصدر فيما تبقى من الوقت من برنامج منكم وإليكم.
3: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
4: بالسياقة المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج منكم وإليكم فيما تبقى من الوقت من عمر هذا البرنامج. وتوا خلينا نمشي إلى موضوع اجتماعي بالأساس، باش نحكيه على اختتام المخيم الصيفي لقرى الأطفال السويس، باش نحكيه على اختتام هذا المخيم وباش نحكيه على قرى السويس واستعداداتها طبعا بالنسبة للعودة المدرسية. خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف السيدة صابرين الحربي ومكلفة بالاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس. صابرين مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: كيف الحال والأحوال زميلتي؟
1: على أبواب الاستعداد للعودة المدرسية.
0: هذاك هو الإيقاع، توا في الصيف وفي إيقاع الصيف ومشاغل العائلات تتجه نحو طبعا العودة المدرسية وشراء مستلزمات العودة المدرسية. خلينا قبل العودة المدرسية، مازلنا كمام الصيف، معناها مازال ما انتهيش، ولا وين وإحنا ما تعرف بعد موجات الحر مضى بينا ديريكتومون مشو مباشرة الشتاء، ما حشتيش لي بالخريف.
1: احنا نعيشوا اربع فصول في العام في
0: بالضبط. بالضبط، ان شاء الله ربي يبرد علينا وان شاء الله ربي يعطينا على قد مجهودنا. صابرين، اذا صابرين خليني نحكي معك على اختتام المخيم الصيفي لقرى الاطفال السويس.
1: اكيد احنا الناس اللي تعرف الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس عاشت معها النسخه الاولى من مخيم الامل. المخيم هذا كان الهدف نتاعو ادخال الفرحه واسعاد الصغيرات في كامل ولايات الجمهوريه. جينا سنه قلنا علاش ليه ما تصيرش النسخه الثانيه صغار هذوما اذا اليوم يتفرهدوا ويعيشوا كما اي صغير في عائلته اجواء المخيم الصيفي. احنا المخيم في نسخته الاولى عدلنا عليه ومشينا للمخيم الامل في نسخته الثانيه. حبينا يكون مخيم يجمع الفرحه والبهجه، وعلاش ليه اكتشاف لمواهب الصغيرات لثقافتهم لعاداتهم لكافة الأجواء اللي عايشوها. حاجة أخرى قلنا علاش ليه السنة صغار عمناه، واللي قلت منيت لو أمي ولا عائلتي معايا السنة عملنا مخيم العائلات اللي استهدف العائلة وكان صغير مع أمه.
0: نعم.
1: وعاشوا في جرجيس أحسن الأوقات، عملنا أكاديمية الفنون في أسويس أكودا لاكتشاف المواهب متاع الصغيرات، وكل صغير في الدنيا دي إذا توفر له المجال إذا توفر
0: بالضبط.
1: له الإحاطة
0: يبدأ
1: أكيد يبدأ
0: بالضبط.
1: عملنا زيدا مخيم الأمل اللي تمثل في الأنشطة الصيفية يعني البحرية و كافة الألعاب الترفيهية وكل شيء، باش الصغير يلقى الفضاء باش يتمتع ويفرح.
0: بالضبط، هذا هو طبعا الحقيقة. احنا صور وصلتنا من المخيم وقديش فرحنا بك الأجواء العائلية وبك الانشراح وبك الفرحة اللي شفناه في وجوه طبعا الأطفال في السويس. إن شاء الله ديما فرحانين، وطبعا قرى الأطفال السويس تستعد للعودة المدرسية، وتعرف نحن قلب التونسي ورحيم سبق معناها لهنا وتبرع معناها في المناسبات الدينية اللي فاتت القرى السويس لفتت الصغيرات. احنا على ابواب عودة مدرسية وما تحتاجه من مستلزمات كتبة وغير ومداعات ومحافظ ولا غير ذلك من مستلزمات. احنا ماذا بينا زادة نوصلوا ميساج كدعوة من خلال هذا البرنامج لكافة التوينس اللي حبي يتبرع لفتت الأطفال هذوما في ما فيها باس وقايت يدول.
1: احنا صغار اللي نوفروا لهم الترفيه واللي عشنا معاهم صيف كامل مليء بالبهجة أكيد صغار هذوما، لأنه اليوم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس ترعى كافة الصغيرات في كافة المكاتب. اليوم عنا 12 مكتب وإن شاء الله نوصلوا الأكثر، برنامج 12 مكتب لبرنامج دعم الأسرة نرعاو صغار المهدين داخل عائلاتهم. اليوم صغار هذوما أكثر من 10,000 شاب وطفل في حاجة انه نخفوا معاهم لسنه دراسيه ناجحه نوفروا لهم سبل النجاح. والحقيقه نحب نشير لهنا انه اليوم اذا انت صغير والشاب او الشابه او التلميذه توفر لها الاطار اللازم والاحاطه اللازمه فانها باش تنجح وتبدع، وهذا اللي شفناه البارح في يوم العلم.
0: نعم.
1: في تكريمات الناشئين، لانه السنه نسكروا العام 87% من نسبه النجاح الوطنيه في كافه المستويات داخل الجمعيه التونسية لقرى الأطفال السويس. شفنا 19-62 معدل من داخل الجمعية، وهذا يزيدنا الفخر ويزيد ثقة التونسي فينا اليوم يعرف فلوسه اللي يحطها اليوم ويدعم بها قادرة توصل قادرة تنجح وسهلة برشا العملية. يكفي التونسي والناس اللي تسمع فينا توا تدخل على www.swissbe.an www.swissbe.an وتعمر فورمولير العودة المدرسية في حملة العودة المدرسية. سينون فما طريقة بسيطة برشا تكون هي داعم على مستوى عام كامل للصغير بحاجة بسيطة برشا آلية الاقتطاع الشهري هي البي بي اللي الحقيقة تعمر الفورمولير هذا بمبلغ بسيط وكل شهر يتنحى من شهريتك وتكون كيكا ساهمت في دعم صغير هذا.
0: بالضبط وصدقة العلم راهي أجرها كبير في نهاية الأمر وإن شاء الله هذية في ميزان.
1: سمحني نذكروا أنه الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس في الجانب هذا مصرف من مصارف الزكاة واللي باش تقدموا أنت صدقة جارية لفائدة صغيرة ذاك.
0: واضح. شكرا ليك صابرين الحربيوي مكلفة بالاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة وإن شاء الله نزوركم طبعا إلى القرى
1: إن شاء الله معنا نهار الجمعة في اختتام المخيم تكتشفوا قصص النجاح تعيشوا التجربة وتشوفوا تجربة التطوع داخل الجمعية.
0: بالضبط يا صابرين إن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم إن شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك صابرين الحربيوي مكلفة بالاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال لسويس. مازلنا مواصلين معاكم اللقاء في ما تبقى من عمر هذا البرنامج مع شعانة برشا وقت باش نحكيو على المياه مجهولة المصدر ومخاطرها الصحية تحديدا شكون معنا عبر الهاتف فيصل النعيمي رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. بقوا معنا في الاستماع. إذن هذا هو حاضر معنا سيد فيصل النعيمي رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باش نحكيوا الحقيقة من موضوع المياه من زوج جوانب. الجانب الأول أكل مياه مجهولة المصدر اللي قاعدة معناها نشوفوها في مختلف طبعا جهاتنا وفي الأسواق. اليوم نشوفوا احنا بعد مجهولة المصدر قاعدة تتباع على المستهلك ومخاطرها الصحية الكبيرة اللي بدأت تظهر. نشوفه فما برشا عديد المستهلكين يتشكيوا من طفح جلدي، يتشكيوا من غثيان، يتشكيوا من برشا أعراض نتيجة استعمالهم طبعا المياه مزهورة مجهولة المصدر. وزيدا لهنا نتسألوا في الوقت الراهن ألم يحن الوقت لهنا اليوم لإعادة الثقة والرجوع إلى مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الاعتبار في نهاية الأمر هي مياه مراقبة ومياه تخضع لكافة التحاليل الجرثومية وغيرها من التحاليل. خلينا ناخذوا سي فيصل النعيمي رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه معنا عبر الهاتف. سيد فيصل مرحبا بيك. شحوالك سيد فيصل كيف الحال والأحوال؟
2: الحمد لله.
0: يعيشك يعيشك سي فيصل. إذا احنا هذا هو موضوعنا كما تنسقنا في لحضورك معنا في الحصه باش نحكيوا على المياه مجهولة المصدر اللي قاعده تجوب معنا شوارعنا واسواقنا مختلف المناطق نتاعنا. واحد يقول لك هاو من البير الفلانيه، واحد يقول لك من العين الفلانيه، وما خلفت من مشاكل صحيه كثيره. سيد فيصل النعيمي
2: غير مراقبة من عرفوش مواليتها، ولذا شرب مياه كما هذه من عرفوش مخاطر متاح.
0: أي
2: إذا من عرفوش ونزلوش حد المخاطر متاح.
0: بالضبط. في نهاية الأمر تبقى مياه غير مراقبة، مياه غير خاضعة للتحاليل، غير خاضعة للمواصفات في نهاية الأمر.
2: بالضبط. معنا لا حتى فكرة باعتبارنا غير مراقبة، لا نعرف التكوين متاعها، لا نعرف الأملاح اللي فيها، المواد اللي فيها، معاقمة غير معاقمة، معناتها لا حتى فكرة.
0: واضح.
2: ما نجموش نحكم عليها أنها صالحة ولا غير صالحة.
0: هذا هو سيدة
2: مراقبة ما نجموش نحكم عليها.
0: ما تعرف اليوم ما احنا مع الانقطاعات المتكرره المياه، مع ازمه المياه المعدنيه، خلى عدد من المواطنين ربما يضطروا يلتجؤوا لهذه النوعيه متاع المياه اللي خلفت مشاكل صحيه كبيره الحقيقه. وزاده ما تعرف فما فئات محدوده الدخل ما تقدرش انها تشري المياه المعلبه على اعتبار انها تقول لك معناها ما عندهاش الكلفه باش تغطي الكلفه هذه متاع المياه المعلبه. فلهنا يبدو انه زاده اليوم علاش هالقطيعه متواصله بين المستهلك وبين مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. نذكروا بأنها بالمياه هذه أنها مياه تخضع للتحاليل معناه مطابقة للمواصفات. ناخذ التفاصيل معك سيد فيصل.
2: تسمح لي نوضح لك أن الشركة الوطنية تقوم بمراقبة جميع المياه الخام والمنتجة وفي مراحل الإنتاج والمياه الموزعة وصول إلى حنفية المواطن. والمراقبة هذه تتم في 3 مخابر. مخبر في تونس يقوم بمراقبة المياه الشمال، ومخبر في سوسة يقوم بمراقبة مياه الوسط والساحل، ومخبر بسفاق يقوم بمراقبة مياه الجنوب.
0: نعم.
2: دونك مياه صناعة تقضى لمراقبة صارمة، ولذا شرب الحنفية ضمانة للمواطن أنه مراقب مياه مراقبة. أما بتشرب مياه غير مراقبة ما تحكم عليها صالحة غير صالحة، مضرة غير مضرة.
0: نعم.
2: للحكم بعدها صحيح.
0: سيد فيصل خلينا نحن نكون واقعيين ونحكي واقع. ما تعرف نحن هناك تحل السبالة معناه متاع المياه سونيت تلقى كل المياه معناه مهوش صافي، تلقى اللون معناه متبدل، تلقى فما ترسبات معناه. اليوم احنا في المياه ما خلى ربما العلاقة هكا علاقة نفور بين الحقيقة المستهلك وبين مياه سونيت. احنا اليوم شنو نجم نقوله للمستهلك؟ كيفاش نجمو نغيروا هالصوره ونرجعوا؟ خاطر قبل نحن 20 سنه التالي معني نشربوا كان ماء سونيت.
2: هو احنا نحبوا بالطبع احنا نحبوا نرجعوا وثيقه المواطن لاستهلاك ماء سونيت. بطبيعه باعتبار الجغرافيا وباعتبار الاتجاه السكاني وطبيعه المياه تبدلت، النوعيه تبدلت، اما تبقى ديما في المواصفات التونسيه. وين حاب نرجع ثقة للمواطن أنه كي تصير ما يلقاه فيه تراب الأصفر راهي هذيك حالة شاذة، تدخل على القنوات ثم تكسيرها ثم تدخل صيانة يدخل فيها التراب هذيك يوصل في أصفر ذيك ظرفي شوي الماء ينضاف. وفي أغلب الحالات نكلموا رؤساء الأقاليم باش يدخلوا على المكان ويفرجوا الكوندويت ينظفوها ويزيدوا ويعقموها بماء الجبال.
0: نعم.
2: احنا مدابينا ترجع العلاقة ما بين المواطن والحنفية خطر ضمانة لي يشرب مياه غير مراقبة ومياه مجهود المصدر فخطر على صحته.
0: بالضبط هذا هو. تعرف احنا حتى اللي يقدر معناها على المياه المعدنيه مياه الحقيقه السونيت تو نحن معناها لقضاء الشؤون المنزليه باش تغسل الماعون باش تغسل الدش باش تسيق الدار معناها ميل الاستهلاك الحقيقه ما عادش برشا الناس تستهلك ماء السونيت. هذا هو تو الواقعيا ما نعرفش انتوا راكم عملتوا دراسه وتعرفوا طبيعه الاستغلالات معناها نتاع الماء السونيت. الشركه اليوم معناها شركه في عمومية في نهاية الأمر وشركة ربحية في الأخر، تخممش أنه لهنا في في في حملات تحسيسية في حملات كبيرة دي كومباني معني على الأقل هكا باش نرجعوا الثقة وباش نشجعوا على استهلاك ماء السونيد؟
2: إن شاء الله هي ثم إدارة لهي بالاتصالات هي بتقوم بتوعية المواطن وتحسوا بنوعية وجودة المياه، لكن هي مش شركة ربحية لأنه تكلفة بالمقارنة مع ثمن أقل بكثير، يعني سيتكلف الثمن أكثر التكلفة أكثر من ثمن البيع.
0: شركة اجتماعية معني غير ربحية.
2: اجتماعية بالضبط غير ربحية.
0: أي به مسيرش هي غير ربحية زيد نقصنا شوية من الفاتورة. فيه بيز توك تشوف القطاعات المتكرم تاع المياه وبرشا مشاكل وموجة الحر ميسالش نقصونا شوية من الفاتورة عملونا جدولة أمهلونا شوية
2: هي والله جدولة ممكن هي نقص من الفاتورة هي ديما في عجز
0: سامحونا في الفاتورة متاع الصيف قولنا
2: سامحونكم في الفاتورة الصيف ما تقاش ما بكتاب
0: صحيح اسمع هذا من باب الدعابة أو كشوية نرفه شوية وهذا هو في نهاية الأمر معناها إذا هو ماذا حضورك معنا الحقيقة سي فيصل نحب نظهر ونرو فما كفاءات رو عنا فما مخابر متاع تحاليل وفما ناس راهو ايه تفضل
2: بالطبيعة ثم ناس تخدم راهو على 24 ثم ناس في إنتاج الماء وثم ناس في توزيع الماء وناس في مراقبة الماء في كامل تراب الجمهورية كما قلت ثم في سوسة وصفاقس وتونس مخابر وثم في كل محطة مخبر وتم اتفاقية ما بين الشركة وبين المعهد الوطني للعلوم الفلاحية يقوم بالتحاليل البيولوجية. نعم. وبين الشركة ووزارة الصحة المناطق اللي سوناد ما تنجمش تعمل تحاليل غديكة تعمل فيها وزارة الصحة. يعني أنه الإنسان ثم ضمانة يشرب ماء ومطمئن.
0: نعم.
2: مش حاجة مجهولة ويخاف منها.
0: بالضبط.
2: هي حسية ما قلت لك حاجات استثنائية ونتدخلوا علي المكان ونشوف الحلول.
0: زادة فما
2: تفضل.
0: واضح واضح سي فيصل. زاد فما اشكال احنا ديما نقولوا الشبكه معناها لهنا شبكه جلب المياه بالنسبه للجينا من السدود معناها مياه الشمال وشدنا بهنا وغيره. الشبكه الحقيقه مهترئه شويه معناها لهنا بالنسبه قديمه شويه. هذه ما تنجمش تتاثر في الجوده نتاع المياه الشبكه المتقادمه وتخممش الشركه انها تجدد ربما القنوات قنوات جلب المياه مياه الشرب.
2: الشبكه تقادمت هو صحيح وتأثر شوية على نوعية جودة المياه بطبيعة، أما هي تو شركة عندها برنامج قاعد تطبق فيه تبدل شوية بشوية في القنوات على عندها ديجابدات في بلاي تبدل في القنوات. وهي عندها تو بالنسبة للصونات 57,000 كيلومتر طول القنوات.
0: أي.
2: يعني بالتسبات يلزمها شبكة يلزمها برشا فلوس وبرشا وقت. هي قاعدة بدأت شركة ديجا عندها برنامج ميزانية مخصصة لذلك.
0: بالضبط. يعني هذا هو معني نقوله احنا ديما ناكدوا انه راهو المياه هذا جوده عاليه. المياه راهو تخضع للمواصفات خلينا نقولوا العلميه الدقيقه. راهو تشرب وانت مطمئن مي سونيد احسن من اي ماء معناه مجهول المصدر ما تعرفش المصدر نتاعو منين.
2: يعني المياه لانه مراقب ما نجموش احنا نعطوا ماء غير مطابق مواصفات. يعني نحن المواصفات انت نطبقوا فيها المواصفات التونسيه المستخرجه من مواصفات المنظمه العالميه نطبقوا فيها بحذافيرها. من الجبس تخرج ماء هو يتهم في حاجة في وقتها الناس تتفاعل على المكان باش نتحل المشكلة.
0: بالضبط. شو تحب تقول المستهلك ولو انه هكا خليط الاتصال هكا وصلهم سي فيصل قول لهم حضروا لنا شعار وسلوغون مزيان شعار المرحلة سلوغون هكا يضرب ان شاء الله تو تشوف نجم معناها يرجعك الاستهلاك معناها مي السبال.
2: اه لا لانه هي شركة عمومية.
0: اي
2: أي شركة ربحية احنا نعطي ثقة فيها لأن هي مصلحتها المواد صحت المواد ما عندها مصلحة أخرى ما عندهاش مصلحة ربحية هي مصلحتها أنه توصل المواد توصل المواطن مياه صالحة للشراء. يعني الغاية نتاعنا مواد توصل مياه مطابقة للمواصفات
0: واشرب وانت مطمئن شكرا لك سي فيصل النعيمي رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. شكرا لك على كل هذه المعلومات الدقيقة. هكا وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج منكم وإليكم اللي خذنا فيه في عدد من المواضيع. حكينا على البنية التحتية في قطاع الصحة العمومية والتغيرات المناخية. حكينا أيضا على اختتام المخيم الصيفي لقرى الأطفال السويس وحكينا أيضا على الماء مجهول المصدر وأهمية إعادة الثقة بين ماء الشركة الوطنية الاستغلال وتوزيع المياه وبين المستهلك التونسي. شكرا لكم أجمل تحية فريق العمل لطفي المكي علياء المنصوري هيثم والناس التحق بكم الآن. شكرا لكم أجمل تحية كريمة بن يوسف غديرة. نتلقاو إن شاء الله في موعد قادمة. كنا نتمنى ونكون تشوفونا على صفحة رسمية ولكن اليوم معناش إخراج مرئي للأسف. إن شاء الله في الحصص القادمة. إلى اللقاء.

0: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قال مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي إن استهلاك المياه المعلبة ارتفع إلى 4 أضعاف المعدلات العادية خلال شهر جويلية الماضي، وأرجع هذا الارتفاع إلى موجة الحر القياسية التي شهدتها البلاد وما رافقها من زيادة كبيرة في الطلب، إضافة إلى تعطل الإنتاج في عدد من مصانع التعبئة بسبب انقطاع الكهرباء ونقص التزويد بمياه الحنفية نتيجة الانقطاعات المتكررة، ما أدى إلى استنزاف المخزون التعديلي وحدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك اليومي. أفاد المتصرف المفوض لدى المركز الوطني البيداغوجي كريم داود اليوم بأن حصة المركز من طباعة الكتاب المدرسي بلغت 20% بالنسبة لهذه السنة الدراسية مقابل 11% السنة الفارطة، وذلك بعد دعم المطبعة المركزية بآلة طباعة حديثة. وأوضح أن النسبة المتبقية تتولى طباعتها المطابع الخاصة المتعاقدة مع المركز ضمن الصفقات العمومية. أكدت الإدارة العامة للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة تواصل أشغال إنجاز منظومة الأكسجين المضغوط بوتيرة متسارعة وثابتة، حيث انطلق اليوم التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بهذا المشروع الحيوي، وذلك بالتوازي مع أشغال البناء والتهيئة. وتبلغ الكلفة الجملية لمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط 7 ملايين دينار. ختاما، تشارك تونس لأول مرة في فعاليات الدورة الخامسة من الصالون الدولي للتكنولوجيا الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض من 31 من أوت إلى 3 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها في المشهد التكنولوجي الدولي وفتح أفاق جديدة أمام الشركات التونسية الناشطة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال والابتكار، لا سيما في الأسواق السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء.
3: إذاعة المنستير
2: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة،
3: تبع الموجة، تبع الموجة.
2: دقيقة صحة.
4: على سلامتكم، نحكيو اليوم على مرض الذئبة الحمراء. مرض هذا يمس المرأة بين 15 و 45 سنة ويتمثل في خلل في المناعة، وهذا ينتج عنه التهاب في العديد من الأنسجة وفي العديد من الخلايا في البدن. ينجم يمس العديد من الأعضاء، نبدأ من العينين، يكون التهاب في العينين، ينجم يمس المخ ويكون حتى جلطة أو حتى صداع كبير ويتسبب حتى في فقدان الذاكرة. بالنسبة لعضلات القلب ينجم يكون نتيجة قصور في القلب. بالنسبة للرئتين الالتهاب يتسبب في آلام في الصدر، ينجم يتسبب زيادة في قلق في النفس. وفي الكلى زيادة الالتهاب ينجم يكون حاد جدا ويتمثل زيادة في قلق في العمل متاع الكلى وينتج عنده حتى قصور في الكلى. وأخيرا ينجم زيادة كيف كيف يتسبب في مشاكل كبيرة في العظام وفي الليزارتيكولاسيون، اللي الالتهابات هذه تجب تتشكل عليها قلق في الحركة اليومية. مع تحيات الدكتورة سونيا والي الحمامي.
2: دقيقة صحة.
1: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
1: الموجة
0: والموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء النور، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المونستير في برنامج الموجة ورا الموجة. كما تعودتوا من الاثنين للجمعة رافقوكم من ماضي ثلاثة حتى الخمسة مع بعضنا في الفضاء هذية المتنوع الأركان والفقرات. مرحبا بكم تونسونا، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله الماء متوفر والضوء متوفر، إن شاء الله أنتم في صحة وخير وسعادة. ديما نحاول نبعث الأمل، ديما نحاول نكون رغم كل الصعوبات اللي نمر بها نكونوا متفائلين، إن شاء الله غدوة خير، إن شاء الله بإذن الله مدام تونس فيها نساء ورجال يحبوا البلاد هذه وغيرونين عليها فأكيد تونس غدوة خير. مرحبا بكم ترافقونا، التحية تصلكم من علي المنصوري، من هيثم والناس، من عواطف الجبالي، الأعداد العام بطبيعة محمد وليد الجاموسي، وكما العادة الفقرات المتنوعة اللي باش تكون معاكم. الجزء الثاني باش يكون مع فقرة على الخط، استضافة لرئيسة مهرجان التسامح الدولي للثقافة والسياحة. أيضا باش يكون ديما القدام مع شروق قروز اليوم، واستضافة لرئيس اتحاد المصورين العرب فرع تونس. والجزء الأول اللي باش بعد شوية إن شاء الله بعد النغم الأول باش ترافقوه كيما العادة ينتهي بفقرة من ذاكرة المهرجان. لكن قبل هذايا ثم حدث ولا حرج مع الفنانة المسرحية ضحى سالمي، وأيضا حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد. ما ننسيش أنه من ذاكرة المهرجان أسامة بالحاج محمد، ديما تحية ليه، ومش صحيح للأستاذ صادق عمار، تحية لكل الفريق اللي أمن لكم هالفقرات هذية على امتداد الصيفية. مازال شوية لمحالة على الشبكة الجديدة، لكن أقعدوا استمتعوا شوية بهاللي مازال إذا كان صحة العبارة من برنامجكم الموجة ورا الموجة إلى حدود انطلاق الشبكة القادمة. تحية للجميع، نبدأوها بالأغنية الأولى ثم نبدأ إن شاء الله فقرتكم اللي تعودتوا بها اللي أمنها لكم كيما كل أسبوع الأستاذ جلال بن سعد في فقرة حل البيبان. بعد النغم الأول نسمعها إن شاء الله. مرحبا.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. نرجع إلى أصفاقس ونشوف باب برج النار بصفاقس. باب برج النار بصفاقس هو أحد أبواب مدينة صفاقس العتيقة الذي يقع شرق الجهة الجنوبية للسور، وهو حصن دفاعي للجهة الجنوبية الشرقية لسور مدينة صفاقس. ونظرا لعدم استواء المكان، الباب هذا نلقاه معناها يطلعوا له بالدروج، فإن الولوج من باب برج النار يكون عبر دروج موجود أسفل السور ويطل على موقف السيارات بشارع علي البلوان. هذا وصف دقيق، وهو من الأبواب التي شيدت في القرن العشرين لتسهيل حركة الانتقال داخل المدينة وفتح منافذ أخرى. فتح هذا الباب 1902، وبهذا الباب 30 درجة كما قلنا، يطلعوا له بـ30 درجة. وحسب الروايات الشفوية سمي باب برج النار بباب برج النار نسبة للمنجنيق والقذائف النارية والعلامات النارية على سطحها التي كانت تشعل أو معناها تقذف للتحذير من الاقتراب، وخاصة تحذير العدو من الاقتراب من المدينة. وغالبا ما تكون هذه الأبواب في أسوار، دورها كما قلنا تحصيني خاصة للتصدي للخارج وتنظيم الحركة الداخلية. هذا باب برج النار، وبين قوسين هو اليوم نجد فيه مقر جمعية صيانة مدينة صفاقس. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: ماضي ثلاثة، ماضي ثلاثة و18 دقيقة على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج الموجة ورا الموجة. الآن باش نمشي والفقرة مهمة برشا لقيقة، وجمعة اللي فازت معناها الفقرة هذية لقيقة أثرت فينا برشا، تذكر وقت حكينا في الحرقة موضوع الحرقة. نشكرك برشا ومرحبا بيك، نرحب بيك الفنانة المسرحية ضحى سالمي. شنو حوالك؟
1: يعيشك من معاود في الحمد لله، أنا بخير وإن شاء الله نتمنى كيف المستمعين اللي يسمعوا فينا توا على أمواج إذاعة المونستير يكونوا بألف عافية وخير يا ربي.
0: يعطيك الصحة. ركننا مال الموالي، منه هو ننطلق.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سيدة يا مؤمنين يا نبارة ويا مستمعين، الحاجب عمره ما يتعالى على العين، واليوم فاضل الكيس وفي حدث ولا حرج نحكيه على برشا هرج ومرج. واليوم نحكي لكم على القلقيل والكيل والقال. هما قالوا انا مش من جماعة قلي وقتلك اللي الكلام راهو اخطر من الافعال والاقوال. الكلمة كالسهم، كيف تتقال تدق في الوذن كالمسمار، وتتعدى على اخبار وتدخل الكل دار، تشعل فيك النار وتخلي سامعها محتار. ثم التقلقيل والترهدين واللي بغوشين والعبيد صنفين، الرهدين والسكبين والجيعان والفتين والنقار والنسناس والوسواس والعساس والخبابلي والخبابري، واللي الكلمة يجمرها كالمقرونة واللي يجري وصلها سخونة، والكليك اللي يشترها كاللوبينة والشوينغومة، واللي ما تتبلش في فمه فولة يفوحها من حومة الحومة، والنبار والنظار نيقل الأخبار من دار الدار. وفما العبيد المزيانة والمسرارة واللي مش مشرارة، سرك تخبيه في شكارة لا تسمع منها لا قيل ولا تقلقيل وسرك في بير. أما هك القلقالة أنواع، فما القلقال بالوراثة يطلع على صرافة عمل فيها قلقال بنظافة والتافة وذرافة. هيا صباح الخير، ما سمعتش قال لي سيدي خويا وللأختي مش ما نقولكش أمارك أختي، هيني قتلك وما تقولش اللي أنا قتلك. وفما القلقال الباندي اللي تخاف باش تقوله، هم الخوف الكل يقولوله وفي الأخر يقولك فهمت خلاصة القول. والقلقال الجبان، لا يا وخي لا تقول لي لا نقول لك، اختار راسي واضرب. اخر واحد قال لهم انا اللي قلت هربولو بقليلو وقويلو، اختاني من القيل والقال، انا راني بصراحة جبان. والقلقال المثقف ديما على لسانه، قال فلين وقال فلتين وانا كلمتي نقولها ونزيد ندعمها بمقولة الشاعر اللي قال الكلام على الكلام اكلام. وثم زيدا اللي ديما يقول في الكلام ويقول لك قالوا لي قلت لهم وقال لنا وقلنا لهم وقالوا يقلت لك وقا وقا وقا ديني ولي قاقي كدجيجة. وفما القلقالة الكبار، ايذوما من العيار الكبير اللي كلام الليل مدهون بالزبدة، المسؤول يقول والسياسي يزيد يقول والأحزاب تقول وكثرت الأقوال نساهو الأفعال، ويقول لك يقول القايل اللي مش قد الأفعال علاش يخرج من فمه كلام. وكما قالوا ناس بكري، لا تزيد أقوال على أقوال ولا تقول اللي عمره ما يتقال.
0: يعطيك الصحة. من كثرة الأقوال نساهو الأفعال،
1: من كثرة الأقوال نساهو الأفعال، هذه هي بوابة اليوم باش نفتحوها باش نحكي.
0: برشا قيل وقال عنا في المجتمع التونسي للأسف.
1: الحقيقة مجتمع تونسي في برشا ظواهر اللي هي نقولوا عادات سيئة نوعا ما، ساعات نسمعوا أخبار ولينا من ونزيدوا عليها كلام وتكبر الحكايات وتولي روايات وتتسبب ساعات في أضرار.
0: صحيح.
1: دونك نحاولوا نقولوا اللي يلزموا يتقال وقت ما يتقال، والكلام اللي قدم مش اللي وخر. لأنه الحقيقة الفتنة تبدأ من كلمة، تبدأ من حرف، تبدأ من حكاية. نحاولوا نزنوا كلامنا ونقولوا اللي يلزموا يتقال ونصدقوا اللي يتقال، مش كل حاجة تتقال نصدقوها.
0: صحيح.
1: لأنه شبعنا أقوال الحقيقة وما ليناش أفعال، دونك نتكلم بطريقه رمزيه شويه حتى نصور المواطن والمستمع فاهم.
0: وصلت الرساله.
1: وصلت الرساله.
0: المهم في هذا الكل اليوم اللي نحبه من بين ربما الرسالة اللي حبيت توصلهم اللي فهمت وانت زيد صحح لي انه اليوم يزمك تكون قد قولك. يعني قد انت قولك. تقول كلمة يزمك تكون قدها لانه الكلمة مسؤولية، مش تقول كلام وهكا قلت كلام ماشي في الهواء. لا، راهو الكلام هو مسؤولية،
1: هي وعود، هي أمال.
0: أيوة.
1: هي
0: يزمك تنفذ، يزمك
1: تفعل، هي مسؤولية، هي نعم. أمانة. راهو لأي إنسان يقول كلمة يزم يكون قدها. أيوة. لأنه عندك عبيد تثق فيك، عندك ناس كما نقولوا وحنا وراك تتبع فيك. أيوة. وتتبع في أقوالك، تمن بكلامك. دونك تقول قول، خليك قد القول متاعك.
0: عبد الرحمن الشرقاوي ذكرتني فيه وانت تتكلم، وذاك علاش حاولت أني نرجع أتذكر هيك قوله في الكلمة. ما معنى الكلمة؟ الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلم، هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، ما دين الله سوى الكلمة، ما شرف الرجل سوى الكلمة، مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار أيضا في كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. أتعرف معنى الكلمة؟ هي قصيدة طويلة برشا، لكن خذيت منها فقط جزء.
1: ما أروحها وما أجملها،
0: قديش معبرة.
1: قديش معبرة.
0: يعني شرف الإنسان، الرجل هو امرأة أو أو أو أو أو ذكر أو أنثى، يعني
1: اثنين معنيها.
0: هو الكلمة.
1: هو الكلمة.
0: يعني أنت كي تقول كلمة وتكون قدها، فهذا الشرف متاعك. كي تقول كلمة وما تكونش قدها، فأنت فاقد للشرف.
1: فاقد للشرف.
0: وهذا راهو مهم برشا.
1: مهم برشا. كذلك راهو مدام عواطف حبينا نقولوا لي الكلمة راهي هي سلاح، هي تبني شعوب.
0: نعم.
1: وهي تد شعوب.
0: أيه.
1: الكلمة راهي فما الكلمة الخايبة اللي ما تتقالش، وكي تتقال ما تتنسيش، وعندها وقع سيء على السيمة.
0: وتنجم تبني إنسان وتهدم إنسان.
1: كذلك الكلمة راهي تنجم تطور وتقدم بالإنسان وتخليه يرتقي. أيه. لذلك نحاول نحسوا على أفواهنا شنو نخرجوا. راهي الكلمة الطيبة في المجتمع بيه.
0: أيه.
1: راهي الكلمة الطيبة لولدك ولا لبنتك ولا لأختك ولا لزميلك في الشغل ولا حتى كي تخرج الصباح. نحس اللي أخلاقنا كانت محلاكي، كنا نصبحوا على بعضنا صباح الخير. أيه. ربي يعينك.
0: أيه.
1: يشدك في صحتك. فما كلام محلاه يتقال.
0: أيه.
1: كذلك العفو، فما كلام.
0: نعم.
1: فما كلام راهو كيما تسمع معناه ساعات كلام ما يلزموش يتقال ويتقال.
0: أي وكلامك زادة هذية مذكور في القرآن، باش نحاول نذكرك زادة نسي تتكلم وين نستحضر معناه في بعض الآيات. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. سورة إبراهيم هذه في حد ذاتها الآية هذه قديش معبرة وقديش تعطيك لمفاتها كان ساحة العبارة. الكلمة الطيبة شنو تعمل والكلمة الخبيثة شنو تعمل.
1: إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، وإن شاء الله اللي قالوا لنا كلام وعطاونا وعود، وإن شاء الله يتعذوا، وإن شاء الله تكون الرسالة وصلت لهم.
0: أيوة.
1: إن شاء الله يكونوا عند كلامهم.
0: يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله يكونوا عند كلامهم.
0: يعطيك الصحة. كما العادة كل جمعة تعطينا رسائل مهمة برشا ومفيدة، ونحييك على هذي، لأنه نعاود نرجع ونقول راهو الفن الملتزم في تونس هيك هو الخلاص متاعنا، لأنه في النهاية نجمو نضحكو ونلعب ونغني ونشطح وهذاك الكل باهي مانيش ضده، لكن زادة يلزم الفن يلعب الدور الأساسي متاعه خاصة وقت الأزمات كيما الأعلام.
1: هو أي فنان هو رسول لشعبه للمجتمع متاعه، وهو يحمل مسؤوليته. أيه. ومسؤولية العبيد ومسؤولية القضايا. دونك هذاك الفنان هو الخيط الرفيع ما بين الواقع وما بين، يكون حساس أكثر من لازم، مسؤول أكثر من لازم، هو جندي منضبط، هو يعني مرأة مبدع. دونك هذيك هو الفنان كما عهدناه، وان شاء الله يا ربي الفنانين الكل يلقاو حظوظهم في بلادنا وخارج بلادنا، وان شاء الله مسؤولينا يقدروا الفنانين كذلك ويعرفوا اهميتهم في المجتمع،
0: يعرفوا الدور الكبير اللي قاعدين يقوموا به
1: واللي يلعبوه. ونحيي من المنبر هذا زملائي وزميلاتي وكل فنان تونسي.
0: يعطيك الصحة. الكلام اللي بدينا به من الأول اللي هو القيل والقال قال. ما فماش أكثر من هذا. قاعدين معناها نحن نبيعوا فيه كان صحة العبارة في الإذاعة أو في الإعلام هو القول.
1: القول
0: نحن في النهاية شنو قاعدين نعمل؟ قاعدين نحكي وهكا
1: ولا كذلك. مدام عاود فكرتني في حاجه حبيت نقولها ان صح القول ان شاء الله زاد تلفزنا التونسيه او يعني انتروغي مي خلينا نقولوا هالاعلاميين هذوما ان شاء الله يعجبوا لنا رسائل مفيده في التلفزه نتاعنا.
0: بالضبط هذا شنو حبيت نقول يعني نحن في النهايه مهم برشا زاد اي مهم برشا نعرفوا شنو نقولوا وعلى شنو نحكيوا وكيف نقدموا زاد معلومه باش ما كيما قلت انت ما تكبرش وتنجم تعمل ربما بوليميك كبيره من فراغ وتكون زوبعه في فنجان زاده وما نخفيوش زاده المعلومه المؤكده والمهمه زاده واللي تنجم تاثر في مجتمعنا. في حتى نحن دورنا مهم برشا كاعلاميين في القيل والقال.
1: في القيل والقال ونحيي وتحيه لكل اعلامي حقيقه ملتزم وقاعد يقوم بالدور نتاعو ويقول في اللي يلزم ويتقال وقت ما يتقال.
0: ايوه وقت يلزم ويتقال
1: وقت يلزم ويتقال فوالا.
0: ان شاء الله الرسائل وصلت. نشكرك برشا يعطيك الصحه الفنانه المسرحيه ضحى السالمي. كانت هذه فقره حدث ولا حرج بعد النغم هذه فنمشيو لفقرة من ذاكرة المهرجان. أسامة بالحاج محمد باش يقدم لكم كيما العادة مهرجان جديد. اقعدوا معنا.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم في رحلتنا داخل ربوع بلادنا، ومن خلال ذاكرة المهرجان ما نجموش ما نحكيوش على سرح تونسي يعتبر وثيقة تاريخية نحييو من خلالها جزء من هويتنا التونسية. ومقصود حديثنا لنا طبعا مهرجان تستور الدولي للمالوفة والموسيقى العربية التقليدية اللي تأسس عام 1967 بفضل مجهودات مجموعة من مثقفي وأهالي مدينة تستور اللي كانوا مهتمين بالتراث، وعلى رأسهم الراحل الشاذلي زويتن وعدد من شيوخ المالوفة في الجهة. كان حلمهم يحولوا البطحة العتيقة في تستور إلى فضاء يحافظ على موسيقى المألوف، الفن اللي يعبر على هوية الموريسكيين اللي استقروا في المدينة من القرن السابع عشر. واللي يميز المهرجان إنه الوحيد تقريبا في تونس اللي تخصص بالكامل في المألوف، وما اقتصرش كان على السهرات الفنية، وكان زاد فضاء للمنافسة بين فرق المألوف والراشدية على أحسن أداء وأحسن نوبة، وهذا خلاه مهرجان عنده قيمة فنية وأكاديمية كبيرة. وزاد تاريخ تستور فيه برشا حكايات طريفة. يقول زمان الفلاحة كانوا يدربوا في الدواب اللي تجر النوعير المائية على إيقاعات المألوف، كانوا يعلقولها جلاجل باش تعطي إيقاع منتظم، والفلاح يغني النبات والأسجال من بعيد، ومن خلال اللحن يعرف إذا الدابة ماشية بالنسق المطلوب وإلا يلزمها تزيد ولا تنقص في السرعة. أما في السنوات الأخيرة فعاش المهرجان واحدة من أغرب الحكايات، خاصة مع الدورة 60 للسنة الحالية، وقت أعلنت الهيئة المديرة في البداية إلغاء الدورة بسبب خلافات مع وزارة الإشراف حول البرمجة وفرض بعض الأسماء الفنية. الخبر عمل ضجة كبيرة في تستور، وتحركت الجمعيات والأهالي ومحبي المهرجان، وبعد تقريبا 24 ساعة فقط تراجعت الهيئة عن قرارها وأعلنت تنظيم ما سماته بدورة التحدي بالاعتماد على التمويل الذاتي ودعم الأهالي ومداخيل التذاكر من غير أي منحة حكومية. وهكا تحولت الأزمة إلى مثال على تلاحم أهالي تستور من أجل هذا المهرجان.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

مرحبا بكم، مواصلين معكم ديما في برنامج الموجة ورا الموجة. توا بعد شوية إن شاء الله، مش توا لكن بعد شوية إن شاء الله، بعد الأخبار باش نرجع ونحكيه في مواضيع تهم تونس القادم، إذا كان قال بعض ربما التظاهرات القادمة في تونس. سامحونا، واحد سخانة يدوري أثرت فيه. عنا ركن كما تعودتوا ديما القدام، الركن هذايا باش نحكيو فيه مع شروق جروز على المسابقة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو الترويجي تحت عنوان تبرقة المزيانة. هذايا باش يجيكم إن شاء الله بعد الأخبار، بعد الأربع إن شاء الله، وأيضا فقرة مش صحيح مع الأستاذ صادق عمار كما تعودتوا بها. الاستضافة اليوم باش تكون لرئيسة مهرجان التسامح الدولي للثقافة والسياحة، باش تحكي لنا على الاستعدادات للدورة الثالثة لمهرجان التسامح اللي باش ينعقد من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر في سوسة. وربما المميز في التظاهرة هذية والمهرجان هذية هو إطلاق مسابقة محمد البدوي للشعر العربي، وبعد إن شاء الله الأخبار تنحكيه في التفاصيل، وبطبيعة نرجع على كل الحيثيات. اقعدوا معنا بعد النغم هذا، يجيكم الأخبار، وبعد الأخبار إن شاء الله نرجع في الموجة ورا الموجة. مواصلين معكم، مرحبا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الموجة وراء الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي.
1: الموجة
0: والموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: انفضار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: تمام الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار الاستعدادات الحثيثة لإنجاح العودة المدرسية وضمان توفر مختلف المواد والمستلزمات المدرسية، أدى والي سوسة سفيان التنفوري زيارة ميدانية إلى فرع المركز الوطني البيداغوجي بسوسة للاطلاع على مدى جاهزية المركز وظروف التزود بمختلف المواد والمستلزمات المدرسية بما يضمن تلبية حاجيات التلاميذ بمختلف معتمديات الولاية قبل انطلاق السنة الدراسية. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور صادر عنها وممضى بتاريخ 28 من أوت المنقضي، وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها، وذلك في إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يرسخ الحوكمة الرشيدة ويعزز الأداء المؤسسية. تحتضن تونس يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس، وذلك في إطار الزيارة الرسمية إلى تونس لوزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوية. عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد لقاء مع كاتب الدولة للشؤون الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية الصربية دامجان يوفيتش، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز المنعقد ببلغراد يومي 31 من أوت وغرة سبتمبر. ختاما، تنظر محكمة التعقيب غدا الخميس 3 من سبتمبر الجاري فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم 28 من نوفمبر 2025 أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. الإدارة الوطنية للتحكيم رفض جبل طلب النجم الرياضي بالمتلوي المتعلق بالسماح لمسؤولي الفريق بالاطلاع على تسجيل غرفة تقنية الفار تقنية الفيديو المساعد الخاصة بمباراة الأخيرة من النجم الساحلي، إلى جانب المطالبة بعدم تعيين عدد من الحكام ومستقبلا الإدارة خاصة فيما يتعلق بمباراة الفريق. ونذكر بعض الحكام اللي احتاج عليه فريق نجم المتلوي: خليل الجري وأمير لصيف. بعثة النادي الرياضي الصفاقسي وصلت اليوم إلى نيجيريا. الفريق النادي الرياضي الصفاقسي يستعد لمواجهة شوتينغ ستارز في إطار ذهاب الدورة التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. المباراة باش تستضيفها ملعب إيبولا يوم السبت بداية من الأربعاء. نذكر برنامج الأندية التونسية في نهاية هذا الأسبوع. نهار السبت النادي الإفريقي يواجه جولي بالمالي في كأس رابطة الأبطال في السبعة، والترجي الرياضي موافق من غوث في هذا الدور. كأس الاتحاد كما كنا نحكي سي اس اس باش يواجه فريق شوتينغ ستارز، وترجي جرجيس يواجه فريق ديامبرز نهار الجمعة بداية مع ماضي ساعتين ونصف. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أنه صاحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تكون يوم 4-3 سبتمبر بإحدى دول ضاحية تجمرت انطلاقا من الساعة 11 صباحا. نختم معكم أخبار الرياضة بالألعاب. البحر الأبيض المتوسط، الثنائي خديجة الكريمي وسالمة الذويدي توجوا بالميدالية البرونزية اليوم صباح في سباق التجديف زوجي خفيف ضمن فعاليات اليوم الأخير بالنسبة للمشاركة التونسية، ولكن المنافسات ما زالت متواصلة بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي الاختتام يكون 3 سبتمبر. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الموجة ورا الموجة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. ورا الموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الأربعة وأربعة على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم من جديد، أنتم في الاستماع إلى برنامج الموجة وراء الموجة، دائما طبعا مواصلين معاكم بفقراتنا بأغانينا. نحب نقدم تحية لمستمعينا الكرام في كل مكان، تحية خاصة للعزيزة منية بالرحال على المتابعة والتفاعل. اليوم باش نمشيو أو الآن باش نمشيو لركن المويري.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام
0: ديما القدام. اليوم كيما العادة معنا شروق قروز. مساء النور شروق.
3: مساء الورد وكل طاقات الجميلة.
0: لبس عليك.
3: الحمد لله لبس عليك انت.
0: نورتنا الحمد لله. ربي إن شاء الله ربي خفف علينا هالسخانة ولبس.
3: أمين.
0: ربي لبس. اليوم عندك استضافة مهمة برشا، خاطر الحقيقة بالنسبة لكم انتوما أو قلت لي باش نحكي على المسابقة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو الترويجي، لكن الحقيقة شدني الاسم سي عمر عبادة حرزلة اللي هو مصور فوتوغرافي تونسي، لكنه زاد من نجم نقول من الذاكرة التونسية اللي خلفت أو خليت وربي فضل وطول في عمره تاريخ نجم نقول، وأرخت ووثقت لتاريخ طويل، مسيرة ما شاء الله حافلة. نجم نقول أنه نحن في تونس اليوم ولينا في عهد الصورة، لكن قبل في الوقت هذاك كان اللي يهتم بالصورة ويوثق للصورة يعني الحقيقة أسماء معينة اللي هي كعيبتي نقول في تونس مش برش، منهم سي عمر، وهذاك علاش الحقيقة السيد هذايا نوجه له تحية كبيرة، ونجم نقول اليوم فرصة باش نقول له يعطيك الصحة على المجهودات الكبيرة اللي قمت بهم، وخاصة أنك خليتنا معناها تبارك الله ذاكرة كبيرة برشا من الصور، آلاف الصور اللي توثق لفترات تاريخية عاشتها تونس السابقة

0: والآن مازال مواصل ربي فضله وشده بالصحة. فنخلي لك الكلمة وتعرفنا أنت
1: بالاستضافة. شكرا لك. كما قلت اليوم فرصة جميلة مع ضيف متميز السيد عمر عبيدة حرز الله رئيس اتحاد المصورين العرب فرع تونس باش نتعرف عليه أكثر وعلى تجربته الكبيرة في مجال التصوير. أكثر تفاصيل مع ضيفنا اللي معنا عبر الهاتف. ألو عسلامة سي عمر، تسمع فينا؟
2: بكل المستمعين فرصة سعيدة باش نتعرف عليكم وتتعرفوا عليها.
1: شكرا لك، شكرا على قبولك الدعوة. نحب نتعرفوا أكثر عليك سي عمر وعلى تجربتك الكبيرة برشا في مجال التصوير.
2: عمر عبادة حرز الله صحافي سابقا بوكالة الأنباء التونسية،
0: كانت تونس أفريقيا.
2: نعم تونس أفريقيا الأنباء. أنا درست في بلجيكا السينما والصورة وبعد كيف روحت لتونس خدمت في كاتل أنباء 35 عام. دونك كانت فرص كبيرة باش نصور شخصيات عالمية كبيرة من رؤساء ومن ملوك ومن شخصيات كبيرة في العالم، وفرصة أخرى باش أنا نجمت نصور العباد هذوما اللي هي بالكافية هذه، هما صور تاريخية أكثر من صور توثيقية. وأنا بعد ما خرجت من الريتريت عملت متحف اسمه متحف حرز الله الفوتوغرافيا اللي هو اللي فيه 2000 التصوير معدل التصوير، فيه 1500 عنوان في التصوير، وفيه تقريب 4000 صور على تونس القديمة، ومنهم وثائق موجودين كان في المتحف اللي هو موجود في المنستير. ومرحبا بالناس كله. هو المتحف هو ما هو المركز للبحوث في الصورة الفوتوغرافية.
1: قلت عندك
2: مفتوح مجانا للناس كل كاية حسب الموعد.
1: قلت سي عمر كنت صورت برشا شخصيات معروفة، وكيف زاد لنا عندك علاقة كبيرة برشا بالرئيس المرحوم الحبيب بورقيبة.
2: والله احنا مع الرئيس الحبيب بورقيبة كنا احنا نصور النشاطات متاعه، وكنا نتحاول معاه انا ومجموعه اخرى. انا مانيش متصور الخاص نتاعو باش ما ناس ما تعرفش الحكايه هذه. فما المصور الخاص الوحيد اللي كان هو ملازم وهو الحبيب عثمان. بخلاف هو ما فما حد. حبيب عثمان من 34 هو مع الزعيم بورقيبة. كنا نسافروا معاه، كنا نغطي النشاطات نتاعو، وكانت علاقه وديه. كان يحب المصورين، ما فماش حاجه اللي هي بعيدة ما بينه وبين المصور، فهمتني؟ هذا الحاجة الباهية. وكيف نمشيه معه احنا في رحلاتنا للخارج بعد ما احنا فرط الطيارة، بعد ما تطلع الطيارة في وسط يقوم يعمل دورة ويدور على الأشخاص الموجودين لكل كي ويحكي معهم انت شكون انت شكون انت شكون انت شكون، فهمتني؟ حتى فينا وصلنا فهمتني. وهكي الحياة متاع السياسيين، فهمتني؟ عملت الحرب في الصومال مثلا، عملت غزة، بخلاف الزيارات الرسمية اللي قمنا بها في عدة دول أوروبية وأفريقية وأمريكية في العالم هذا كل شيء درنا والحمد لله. وتوا كما قلت لك أنا عندي جمعية اتحاد مصورين العرب اللي هو فرع تونس، وأنا محكم دولي في المسابقات هذه. نعمل معارض شخصية ونعمل معارض جماعية دونك مع اتحاد مصورين العرب. وأنا عندي ياسر جوائز دولية وجوائز وتكريمات من كل العالم.
1: وبالمناسبة هذه
2: احنا باش يكون عندنا إن شاء الله من الابتداء غدوة، هي عندنا مسابقة على برقة المزيانة تدخل في النشاط اللي يعني نعمل في مع جمعيات أخرى، فهمتني؟ هذا هو اللي فهمتني. وإن شاء الله التصوير يكون أحسن، وإن شاء الله يعطيونا فرص بس نجم إحنا نشاركوا في المسابقات الكبيرة اللي هي موجودة في العالم واللي إحنا ما نجموش نتواصل معها، مختشية فيها بعض دفعات ودفعات هذه موجودة بالدفعات هذه هي بالعملة الصعبة اللي احنا ما نجموش نخرجوها. ان شاء الله فما تسهيلات، الدولة تخمم باش تكون فما تسهيلات باش عنا الناس نبعثوا 10 ايرو ولا 20 ايرو ولا 10 دولارات للمشاركة متاعنا باش نجمو احنا يعرفونا ونجمو ناخذوا جوائز كبيرة. الشباب اللي هنا تبارك الله في تونس شباب مغروم ياسر بالتصوير وينجم يبدع.
1: المسابقة هذه هي ضمن الدورة الثانية للمهرجان الدولي للتنمية الثقافية والسياحية بتبرقة
2: هي الدورة الثانية، والمرة هذه حبينا نعملوا نحبوا نعرفوا بالمنطقة متاع تبرقة هكا علاش جات ياسر مشاركات، وإن شاء الله نلقاو حاجات باهية اللي نجموا بها في الدورة الجاية نجموش نعملوا بهم معرض. انتي هذا هو احنا نحبوا نعرف اختش كما تعرف انتي السنة الجاية هي 2027 هي سنة تونس العاصمة العربية للسياحة، دونك لازمنا من توا نخموا باش نروجوا لتونس سياحيا وثقافيا، واللي نجموا باش نروجوا باش اختش احنا نجموا بالصورة هذه نجموا نعرفوا بتونس بكل الأشكال متاعنا، فهمتني؟ وهذا الغاية متاعنا، وهذا هذا الترويج اللي نحبوا نعملوه مع الشركات مع الجمعيات هذه، وإحنا معهم وبارك الله فيهم هم اللي إحنا نتعامل معهم، فهمتني؟ وإن شاء الله أمورنا باهية في تونس.
1: سي عمر، شروط المسابقة كيفاش؟
2: هي شروط المسابقة هي صورة من تبرقة،
1: يعني أي إنسان ينجم يصور ويبعث لكم
2: يصور تصويره من تبرقة يبعث على الميل، هو فما شروط موجودة باش تكون ما هيش منظات. أول حاجة هي الصورة، كيف أنت تبعث المسابقة عمر كلها تبعث صورة ممزات أخذ شيء باش يكونوا فيها المحكمين، والمحكمين هذوما إذا رأوا فيها أقل حاجة هكا تولي تخرج عن المسابقة. هي في تبرقة احنا عنا البحر عنا الجبل عنا الصناعة التقليدية عنا ياسر حاجات اللي نجموا نروجوا بها المنطقة هذه وتبرقة المزيانة هذه اللي حبينا نخدموها، وإن شاء الله فما كان الخير في البلاد هذه.
1: كيف غير التصوير موجود ده فيديو ترويج تحت محور تبرقة المزيانة،
2: وهي زادة فما أمتي فيديو متاع 3-4 دقائق، هي زادة ينجم هو يخدم على المرجان، ينجم يخدم على السياحة، ينجم يخدم على الصناعة التقليدية اللي هي موجودة هم اللي عندهم يخدموا ياسر بالخشب ينجم وينجم يعطينا قصة كاملة كيفاش من حطبة لوحة تولي هي غزالة ولا تولي حاجة ولا تفهمني. هذا اللي نحبه، هذا هو الترويج. احنا الترويج هي للسياحة كل تكون ثقافية وكل ما موجود في مدينة تبرقة هي ما موجود. المسابقة دي للناس كليكاية، ومرحبا بهم الكليكاية في تبرقة.
0: سي عمر تحية ليك، حبيت فقط نقترح عليك حاجة ربما إذا كانت نجم تكون معنية قابلة للتنفيذ بالنسبة لتونس. تعرف اللي تبارك الله عندنا أسماء لامعة يعني في سماء التصوير الفوتوغرافي كان صحة العبارة، فتبارك الله عندكم أنتم مخزون كبير غير مستغل بين ظفرين كما يلزم، فيليت النهار أنكم تعملونا معرض على شلية جماعي تأرخوا فيه لزمان فات. نجم نقول لأنه اليوم ولت الصورة موجودة، اليوم الناس كلها تصور، لكن ماذا بينا
2: احنا في معرض جماعية.
0: نعم، حبيت فقط نكمل الفكرة متاعي. لو كان اليوم يكون ثم معرض يأرخ لتونس لتاريخ تونس منذ ربما بداية ما نعرفش الصورة وقتاش بدأت في تونس، ربما أنت تنجم تعطيني المعطى هذايا.
2: بدأت من أول الاختراعات متاع التصوير.
0: ممتاز. التونسية يعني تقريبا أقدم الصور تعود إلى وقتاش
2: تونس هي رائدة في الصورة الفوتوغرافية.
0: ممتاز، تعطينيش الوقت تقريبا.
2: مش نقول لك علاش اللي عملوا الاختراعات في فرنسا اول ما جاوا لتونس وبداوا يصوروا هكا. علاش احنا كيف نراو الارشيف نتاعنا ونراو واش بقى من الارشيف نتاعنا، ارشيفنا مشى
0: نلقاو تونس زمن الاستعمار، نلقاو صور
2: تونس من اول اختراع التصوير الفوتوغرافي،
0: من اول اختراع التصوير الفوتوغرافي.
2: انا ماذا بيك، انا كان عندك فرصه وتكلمني ونبدانا في المصير اجا بحذايا
0: ان شاء الله يشرف.
2: وانا نوريك انا مثلا في المتحف عندي البوم على مدينه تونس مهدي 1903.
0: ممتاز، كل صوره سي عمر تحكي حكايه اكيد.
2: سمحني. نعم، هذه هي نسخه وحيده في العالم اللي هي موجوده في المسير.
0: ممتاز، يعطيك الصحة، مهم برشا، إن شاء الله تو نجيو نزوروك.
2: ولكن أنا سمح لي زاد فندي، ولكن أنا قاعد نعمل في معارض.
0: أيوة.
2: على معارض هي مثلا المنسير في الذاكرة، بنزرت في الذاكرة، القيران في الذاكرة، هذوما المعارض كل اللي قاعد نعمل فيهم بالأرشيف اللي عندي.
0: لكن هذه أجزاء، يعني هذه أجزاء من تونس، يعني دول في مدن في تونس. نعم.
2: أختش والمتحف إذا هو، أنا قلت هو متحف ولكن هو مركز للفن مركز للبحوث، اللي هما يجيوا الطلبة اللي يقرأوا في التصوير، واللي يقرأوا في الأرشيفتكتير، واللي يقرأوا في حاجات أخرى، ويجيوا يعملوا الريسيرش على تاريخ تونس. أختش في التصوير القديمة ايش نلقاو؟ نلقاو البنايات، نلقاو اللبسة، نلقاو الحاجات اللي هي اليوم تفرض كيفاش كانت تونس موجودة،
0: هذا هو
2: كيفاش كان الكياس، كياس فرع، كيفاش كان الكياس اللي بالعربة يمشي، ما كانش ثم طيرها. فهمتي؟
0: اي نعم، هي صورة يعني تختزل ذاكرة وطنية كاملة، يعني هي تونس كيفاش كانت وكيفاش تطورت ووصلت لليوم.
2: هي ذاكرة وطنية، وهذوما الشباب الكل ما يعرفوش كياس الذاكرة كياش كانت.
0: هذا علاش ماذا بينا تكثرونا من المعارض هذوما. نعم.
2: وهالباحثين هذوما هما بيدهم يساعدهم باش يخدموا على حاجات كما هكا. اللي في الأرشيتكتير باش يخدم على جمال المدينة وعلى البنايات.
0: نعم.
2: واللي في السوسيال باش يخدم على اللبسة وعلى الإنسان كيفاش كان وكيفاش. فهمتني؟ كيفاش الدنيا الكل تطورت. فهمتني؟
0: ممتاز، يعطيك الصحة، يعاون برشا أكيد الباحثين في المجالات الكل.
2: وهذا أنا واني موجودة وعلى ذمة الناس كل كاية وكل شيء مجاني.
0: يعطيك الصحة سي عمر.
2: حتى المتحف بتاعي هو مجاني، حاجة برك هو يلزم يكون بالموعد.
1: واضح.
2: تليفون أنا نكون بحذاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك على مجهوداتك.
2: نحكي لك حاجة أخرى. نعم. يجيوا ياسر أجانب للمتحف باش يعملوا البحوث على الصور الفوتوغرافية.
1: واضح.
2: من جملة ما فهمها، من جملة ما فهمها في المتحف فهم صور 1934 تروادي اللي هي باللار وهي بالألوان.
0: نعم.
2: كيف رأوها في الآلة تروادي، ترى كيفاش الناس كانت تتصور، ترى اللبسة متاعهم، ترى حاجات الحياة الكلية.
0: نعم. ممتاز، عالم مزيان برشا سي عمر، يعطيك الصحة إن شاء الله.
2: عالم مزيان. نعم. وإن شاء الله يعاونونا الناس كل كان، وإن شاء الله نتقدموا، وعنا كما قلت لك عنا ياسر طاقات في التصوير الفوتوغرافي.
0: نعم.
2: ينجموا ياخذوا جوائز عالمية كما خذيت أنا وخذوا أخوة أخرين، وإن شاء الله الشباب هذا شباب متاع اليوم مبدع.
0: يعطيك الصحة.
2: أعطيه فرصة برك باش يبدع.
1: مشكور سي عمر على المداخلة المتميزة نتاعك، يعطيك ألف صحة على كل المعلومات اللي أعطيتهم لنا.
0: شكرا لك شروق زادة، يعطيك الصحة على اختيار الموضوع واختيار الضيف زادة. نشكرك برشا، الأسبوع القادم كما العادة إن شاء الله ضيف جديد وموضوع جديد
1: وقصة نجاح جديدة إن شاء الله.
0: شكرا لك.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. ساعات يبدأوا اثنين في صحفة العسل وبعد حياة وأحلام وأسرار مشتركة، وفي لحظة في رمشة عين يطل الغدر بوجهه القبيح من الوجوه النايرة والملائكية. صاحب الأصل مهما يكون الخلاف والخصومة ترجع عليه أصالته، ومهما تضرر من الطرف الآخر ما يغدرش، ما يستعملش طيبة الآخر وحسن نيته معاه، ما يوظفش لحظات الصداقة والصراحة باش يطعن صاحبه أو فريقه أو بلاده في سبيل مكسب شخصي زائل. الغدر حاجة مستهجنة في كل الشرائع السماوية والأرضية والفطرة السليمة، ومن أجمل ما جاء على ألسنة الحيوانات في المرجع العظيم والأثر الفني الرائع اللي يجمع بين الأدب والأخلاق والسياسة والحكمة والتربية، كليلة ودمنة. المؤلف هذا قديم ضارب في القدم، إلا أن روحه معاصرة لكل الأزمنة والحقبات. أصل هذا الأثر فارسي، وعربه عبد الله بن المقفع العربي بطريزة عربية وعجيبة بشهادة كل المختصين اللي يقولوا لا أحد في الماضي والحاضر نقل من لغة إلى لغة أخرى أدبا أو علما إلا وفيه أثر من لغته الأصلية إلا ابن المقفع. حتى الترجمات اللي جات بعده إلى لغات أخرى عددها أكثر من 20 خذات من الترجمة العربية، وأغلب الأساطير والحكايات اللي في الأدب العالمي مستوحات من كتاب كليلة ودمنة. باب من أبواب هالكتاب عنوانه القرد والغيلم. الغيلم هو ذكر السلحفاة الفكرون. يقول صادف أنه قرد وغيلم ولو صحاب صحاب برشا، وقعدوا مع بعضهم مدة طويلة. في الوقت ذاك الفكرونة زوجة الغيلم اطولت عليها الأيام، حتى جاتها جارتها قالت لها راني سمعت بالفكرون متاعك ملازم القرد ومتعاشرين ليل مع نهار، وهذاك علاش نساك. هيا بعد مدة طويلة برشا الغيلم تفكر عيلته وحن لزوجته، قال نمشي نطل عليها. دوب ما قابلته بدات تنين تفغم وعملت له فيلم، أشبيك أشبيك ما حبتش تتكلم. قامت جارتها قالت له مرتك على الاخر ويا ذنوبي كان مازال تتعيش، والدوام تاعها صعيب برشا. أشنوه؟ قالت له الطبة نصحوها بقلب قرد. دورها في مخه منين باش نجيبه هذا، ما ثم كان قلب صاحبي القرد وكيفاش منا تكوي ومنا تشوي، هما الغالب حل قضاء حل الصبر. أو تم راجع للغابة حتى وصل لصاحبه، قابله مكشبر حزين مهموم. أشبيك يا ولدي ما هو لباس؟ قالوا لا لباس، أما أنا حاشم منك، أنت قرد طيب وضيفتني عندك برشا وكنت حريص على راحتي وماكلتي، تنحي في الكرموس من الشجرة وترميلي وما خليتني ناقص حتى شيء، وأنا نحب نوطد هالعلاقة بالزيارات المتبادلة ونستدعاك تجيب حذايا للدار تتعرف على المدام ونولي عائلة واحدة، وزيد داري جاية في بقعة بكلها فواكه. القرد عجبته الحكاية وركب على ظهر الفكرون باش يسافروا في البحر وين تسكر الفكرونة. وقت جاوا في الغريق الفكرون حس بوخز الضمير، كيفاش صاحبي وعشيري ومشي معايا على نيتو وانا ناويله على الغدرة ومحضر له الموت، لكن اش باش نعمل الشي اقوى مني، وكيف ما يقولوا البشر وقت تحك الركب تبكي امه ولا تبكي امي. القرد حس للفكرون بطل العوم وشرد، قالوا لباس؟ قالوا اش باش نقول لك يا صاحبي، راهي المدام تعبة برشا والطبة نصحوها بقلب قرد. ضحك القرد وقال للفكرون شنو المشكلة، وهو الصاحب الواه، واللي ما يلقاش صاحبه وقت الغسرة شي يعمل به، أما يا ليتك قلت لي من وقت كنا في الغابة راني جبت قلبي معايا. قالوا عجب يا أخي وين قلبك؟ قالوا ماني خليته على الشجرة في البقعة اللي كنا فيها، هذيك عادتنا احنا القرود، إذا خرجنا لزيارة أخ ولا صديق نخليه قلوبنا باش نبعدوا علينا الوسوسة والشك. وما دامك انت حاجتك بقلبي هيا عوم ورجعني فين كنا في الغابة تو نجيب قلبي. وما كانش الفكرون من العاكسين تبرم ورجع يعوم ساقيه على مرسو وفرحان بصاحبه اللي باش يعطيه قلبه. دوب ما وصلوا نقز القرد جا على الشجرة استناه الغيلم هتا ويهبط هتا ويهبط. كيف استبطاه قالوا يا قرد وينك؟ اش بيك طولت في جيبان قلبك؟ قالوا هو ثم واحد بقلبه يمشي للموت بساقيه، وموش ديما الغدار ينجح في قذارته مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الخط.
1: على الخط هذا ركننا الأخير في برنامج الموجة ورا الموجة اليوم باش نحكيه على مهرجان التسامح الدولي للثقافة والسياحة. باش حكونا ضيوفنا الكرام وضيفتنا الكريمة تحديدا مدام ابتسام الخميري على الاستعدادات للدورة الثالثة لمهرجان التسامح اللي باش ينعقد إن شاء الله من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر في مدينة سوسة. نرحب بها مدام ابتسام. مساء النور. مرحبا.
2: عايشك. أهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين على أمواج وعلى أثير إذاعة المنستير. شكرا على الاستضافة أن نكون بينكم. وهذا طبعا مش غريب على إذاعة المنستير السابقة دائما لنقل الأخبار إلى مستمعيها.
1: شكرا جزيلا لك. هذه الدورة الثالثة وكان نبدأ بما يميز هذه الدورة على الدورة الأولى والثانية. شعنا جديد السنة مدام ابتسام؟
2: الحقيقة هي كلها مختلفة قلبا وقالبا.
1: نعم.
2: بدءا من البرنامج من الضيوف. البرنامج هذه السنة هو مختلف لأنه أصبح يعني برنامج ليس فقط ثقافيا ولكن أيضا فيه ركن السياحة وتعريف بمنطقة من بلدي أو جهة من بلدي.
1: نعم.
2: هذه الأمر الجديد. والأمر أيضا أنه إضافات أخرى أنه هذه الدورة توسعت على أكثر من دولة وتوسعت على أكثر من ممثل أو وجه للثقافة.
1: نعم.
2: لم يقتصر في هذه الدورة على الشعراء والمبدعين والنقاد والموسيقيين فقط ولكن أيضا لدينا مصممي أزياء، لدينا أيضا مغنين، يعني أسماء مختلفة في الإبداع عموما.
1: نعم ممتاز. الحضور أكيد باش يكون تونسي مغاربي عربي هكا
2: دولي
1: ما شاء الله. يعطيكم الصحة. نعم. أكثر ربما ما شدني
2: اسمح لي أستاذتي العزيزة.
1: نعم.
2: الجديد أيضا أنه هذه الدورة التي تحمل اسم يعني مبدعنا لا يرحمه الأستاذ الدكتور محمد البدوي.
1: نعم.
2: أنه هذه الدورة أرست مسابقة محمد البدوي للشعر العربي وهذه ما كانش في الدورات السابقة.
1: نعم. وهذا أكثر حاجة ربما شدتنا في الدورة هذه هو إدراج الدورة تحت اسم الدكتور محمد البدوي. الناس اللي ما تعرفش اللي هو كاتب وباحث وأكاديمي وناشر أيضا تونسي، هو رئيس اتحاد الكتاب التونسيين من الفترة 2008-2014. وأكثر من هذايا اللي هو الدكتور محمد البدوي الله يرحمه اللي توفي في الشهر هذايا سبتمبر 2022، خلف عديد المؤلفات وكان ابن إذاعة المنستير وربما قبل بسنة فقط أصدر كتابه 30 عاما في إذاعة المنستير هذا سنة 2021. فمن بين الكتب الهامة اللي أصدرها تحصل على برشا جوائز وتكريمات وأكيد أنه اختياره كاسم وكعنوان لهذه المسابقة اختيار موفق. نشكركم عليه برشا. والمسابقة هذه فقط للناس اللي تحب تشارك فيها شنو نجموا نقول لهم؟ فماشي شروط كيفاش نجموا يشاركوا؟ الوقت ربما اللي هو مهم برشا، يعني من وقتش الوقتش المسابقة هذه؟ خلي لك الكلمة.
2: نعم نعم. نحب نقول فقط إضافة بسيطة يعني في حق المرحوم سي محمد البدوي.
1: نعم.
2: إضافة إلى اللي قدموا يعني في الساحة الثقافية من أعمال مختلفة وحتى في المدارج التعليم وكل.
1: صحيح.
2: هو أيضا الشخص الذي دعم الأقلام المبدعة.
1: صحيح.
2: أكثر من غيره ويشهد له هذا التاريخ. والحقيقة هو أيضا من أرسى فكرة أنه يسجل الشعر في إذاعة المنستير وكان ذلك تقريبا 20 سنة تالي.
1: نعم.
2: يعني الحقيقة والكل شرف أنه سجلت في إذاعة المنستير هذا السي دي قرص مضغوط. يعني كان سابقا في التكنولوجيا وتشجيع المواهب.
1: صحيح.
2: والحقيقة هذه شوية الحقيقة قد ما نكرموه وقد ما نعملوا باسمه والدورات ومهرجانات ونحاول نعرفه بهالقيمة هذه يبقى دائما القليل القليل. ونعود توا للمسابقة.
1: يعطيكم الصحة. نعم.
2: عايشك. نعود للمسابقة الدكتور محمد البدوي للشعر العربي. هي احتفاء بجمال الكلمة ووفاء لمسيرة الإبداع وترخيص للمحبة. الموضوع المسابقة حول التسامح، السلام الإنساني والجمال الوجداني. والموجه هذه تحديدا للضيوف اللي موجودين او حتى التوانسه اللي يمكنهم الالتحاق بالمهرجان مهرجان التسامح الدولي. واخر واحنا من فتره نزلنا هذا الخبر وهذا الاعلان انه فتحنا باب المسابقه ويكون آخر أجل يوم 15 سبتمبر المنتصف الليل إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيكم الصحة وما أحوجنا إلى التسامح، يعني يظهر لي كلمة كبيرة برشا وطاو في الوقت هذايا مع ارتفاع بين ظفرين ولا زايد الخطاب متاع الكراهية، و يعني ما نحبش نقول برشا ألفاظ يعني ربما تقلق، لكن الحقيقة اليوم نحن في حاجة كبيرة إلى التسامح، إلى قبول الآخر، إلى قبول الرأي وأيضا الشكل وكل يعني ما يميز، يعني وهذا هو ربما النعمة الإلهية أنه كلنا كل واحد عنده ميزة خاصة به هو في محليه أنه نكونوا متسامحين ونقبلوا غيرنا كما هما. فشكرا جزيلا لكم على الاختيار هذا الموفق، وإن شاء الله موفقين أيضا في المهرجان هذا اللي نعاود نذكر اللي هو من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر في مدينة توسا.
2: نعم شكرا لك على الاستضافة أخت عواطف، وإحنا دايما حمالة القلم هذه هي مسؤوليتنا. أن نكون نحن دورنا ورسالتنا هو ترسيخ قيم التسامح في حياتنا اليومية، وفي ليس فقط يعني وما نقوم به هو جزء بسيط، كل كما ذكرت كل من يعني من واقعه من موقعه هو اللي يقدم ما يمكنه لهذا الوطن ولهذا البلاد لهذه البلاد لكي يكون الغد أفضل بحول الله
1: إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا ليك مدام ابتسام الخميري رئيسة مهرجان التسامح الدولي للثقافة والسياحة. شكرا إلى اللقاء. بالفقرة هذه فقرة على الخط كما كنتوا تتبعوا نختموا إن شاء الله اللقاء هذا اللي امتد على امتداد سويعتين. نشكركم برشا على المتابعة على التفاعل كل اللي تبعتونا، تحية موصولة لفريق البرنامج، شكرا جزيلا هيثم والناس، شكرا لعلي المنصوري، شكري موصول أيضا لمحمد وليد الجموسي في الأعداد العام، مع تحياتي عواطف جبالي. نلتقي إن شاء الله في ولقاءات قادمة إن شاء الله نهار السبت مع بعضنا نكونوا في برنامج عين العقل. إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة والموجة الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: الخامسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية، تواصل بلديات ولاية المنستير تكثيف تدخلاتها الميدانية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة، وذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون البلدية بالولاية بهدف استكمال جاهزية المؤسسات التربوية. انطلقت بمقر منظمات الأعراف اليوم الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية باك تو سكول التي تتواصل إلى غاية 5 سبتمبر الجارية. ويجمع الصالون العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة بهدف توفير فضاء للقاء والتبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية. وتزامناً مع صالون اليوم، انتظم لقاء حول مناهضة العنف في الوسط المدرسي، حيث وصفت المختصة في التربية الإيجابية ليليا كمون الواقعة بالمخيف، داعية إلى ضرورة الاشتغال جدياً على الموضوع. وشددت على أن مناهضة العنف في الوسط المدرسي يعتبر مسؤولية جماعية، خاصة وأن إحصاءات وزارة التربية أثبتت أن كل 10 دقائق هناك طفل يتعرض إلى العنف المدرسي في تونس. دعا مختبر المنستير الحي للابتكار لتقديم المساهمات والمشاريع والابتكارات في مجال الاقتصاد الدائرية والتصرف المستدام في النفايات، وذلك في إطار التحضير لمنتدى إينو ويس 26 و2000 المقرر عقده في 21 من أكتوبر المقبل في المنستير. أعلن المستشفى الجامعي سهلول بيسوس انطلاق تسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو دراسة معمقة حول إمكانية تركيز نظام النموذجي للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة على مياه سد سيدي البراق بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك في إطار استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة وحماية الموارد المائية في تونس. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام 6 مساء. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: Bonsoir, ça va? C'est que...

0: مدينة العتيقة في سوسة تحديدا في حومة سيدي بوراوي. اليوم وانت تدخل المدينة العتيقة في سوسة بهجة المكان وذاكرة الزمان والذاكرة التي ترحل إلى حدود العالمية. نحكيه على ذاكرة ومكان ونحكيه على منارة ثقافية واقتصادية مهمة. اللي يعرف سوسة مليح ما ينجمش يكون في سوسة وما يعملش يطلع على المدينة العتيقة. رونق المدينة، مدينة استثنائية بكل المقاييس، ونحن في قلب المدينة العتيقة تحديدا في حومة سيدي بوراوي. تحديدا للناس اللي يسمعوا فينا واللي يعرفوا الخارطة جيدا، موجودين في دار تقريبا تعتبر أيقونة في سوسة كاملة وحتى في تونس. نحكيه على دار صحيح يعبق منها التاريخ، لكن الدار كي تدخل تحس برشا فخر انك ولد البلاد هذه، تحس انك تنتمي لحضاره كبيره. سوسة اللي مرت عليها حضارات كبيره وكل حضاره خلت فيها تفصيله، التفصيلات هذه الكل كي تجمعها تلقى روحك في دار الحبيب في المدينه العتيقه في سوسة. وشكرا لسي عمرو بالهوان صاحب الدار اللي نحن في ضيافته، واللي يشاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك نجم يشوفوا تفاصيل كثيرة عن هذه الدار. شكرا على حسن الضيافة، شكرا لكل العاملين على حسن الاستقبال، وشكرا لسعمر بالهوان اللي مكننا من هذا الفضاء. وأكيد الشكر موصول للأستاذ والزميل الأستاذ عادل بن يوسف اللي أشرف تقريبا على كل هذه التفاصيل. اليوم كي نحكي على حومة سيدي بوراوي لابد أني نستنجد به ونستنجد بالناس اللي كتبت في تاريخ مدينة سوسة. تحية شوقي الحمادي، حمدي النقبي، محمد المازري القريشي، ومكملين معاكم من سوسة المحروسة حتى للسبعة متاع العشية. سعاد المساء الخير، أهلا وسهلا مرحبا.
1: مساء النور أختي حياة وكل مستمعي مستمعات عزيزة حومتنا، برنامجك المتألق طيلة هذه الشبكة الصيفية، وكذلك المشاركين مع في تنشيط هذه الحصة الخاصة بحومة سيدي بوراوي في مقدمتهم سي هشام الحاج فرج، وباحث في التراث والتاريخ مدينة سوسة. صديقنا وزميلنا سي محمد علي الخرشفي هو باحث في المعهد الوطني للتراث، لكن اليوم مش يحضر كصيبته نشط المجتمع المدني. مش يكونوا بعد معنا أبناء الحومة سي سلاح بوراوي وهو رجل تعليم وحكم، ولكن يعنى ب جمعية المحافظة على التراث وجمعية صيانة المدينة، وكذلك من متساكني حومة سيدي بوراوي. كان رفيقا لوالده محمد بوراوي، هو رئيس جمعية المحافظة على القرآن الكريم في مقر سيدي بوراوي مع ثلة من مشايخ مدينة سوسة. ومشكون معنا كذلك حضور لأحد النساء باش تحكي لكم على عادات وتقاليد هذه الحومة من حيث الأكلات ومن حيث الملابس وغيرها. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الدار. كما قلت أنت تعبق بالتاريخ، هي دار في الأصل هي دار حلاوة تعود إلى القرن الثامن عشر، ومر خذاها تولاها منذ سنتين أشرف عليها، كما أشرف على دار بديعة نفس الشيء. هي كانت معروفة لأحد العسكريين في الجيش الفرنسي، دار فيسيان، قام بترميمها وتهيئتها وأصبحت دار ضيافة، وتقريبا نجم نقوله في قلب المدينة العتيقة أول حي تكون في المدينة على إثر قدوم الولي الصالح بوراوي الفحل المعروف. هو من مواليد بلاد سوس والمغرب في 1463، هاجر إلى تونس وتتلمذ في جامع الزيتونة على يد الشيخ سيدي أحمد بن عروس، ثم أجازه سيدي أحمد بن عروس وقال جملته الشهيرة: إن لي راوي هذا فاتبعوه فقد سيخلد كما يقول اسمي، وقد أجزته في كامل الإيالة التونسية. غادر مدينة تونس أو الحاضرة كما يقال في اتجاه السوسة المحروسة، استقر لفترة قصيرة في القلعة الصغرى، ثم كانت له علاقات بأحد الممثلي السلطة المركزية لهنا في جهة سوسة، مكنه من مكان لهنا، بنى فيه هذا المكان، أصبح يدرس فيه الصبية وأصبح يعلم المذهب.
2: جروم باليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
3: 104.7

0: هذه غنايه من الاغاني المعروفه على سيدي بوراوي، واستقر بسوسه المدينه. كي نحكيو سي عادل ونواصلوا الحديث، عندما يستقر هذا العلامه في مدينه معينه اكيد فما نقاط حياه يرتكز عليها هذه النيه في الاستقرار.
1: فعلا هي كان اساسا هو بث المذهب المالكي، والطريقه العروسيه كانت تمثل معناها احدى الطرق الصوفيه. في ظل ضعف الدولة كان تقريبا هناك في كل قرية أو مدينة عشرات المقامات والزوايا والأضرحة. يعني هيك السلطات الفرنسية لما دخلت تونس 1881 قامت بإحصاء تعداد ما يقل عن 20,000 زاوية ومقام لأولياء وطرق مختلفة. وهذه ظاهرة ليست فقط في بلاد المغرب، كذلك حتى في المشرق. بدأوا بسيد عبد القادر جيلاني من الموجة الأولى، ثم أبو مدين شعيب هو جزائري الأول معناها من المغرب الأوسط، رحل إلى المشرق وقام بجلب طرق صوفية، وأصبحت الطرق الصوفية ملاذ في ظل ضعف السلطة أساسا للاحتماء، للإطعام، للإيواء، للرفادة، للسقاية كما يقال، للشرب، للتكافل الاجتماعي مثلا، للختان، لكذلك تنظيم الزردة والخرجة وغير ذلك. فكانت دورة
0: جانب تعليمي، جانب اجتماعي، جانب اقتصادي،
1: كل زاوية فيها كذلك مؤدب، وفيها كذلك جامع ومحل مجال سيد بوراوي. فيه تقريبا معناها الإمام الصلاة معناها الجمعة وكذلك الخمس. ناهيك أن هناك أوامر عالية كانت تصدر عن الباي بتعيين إمام جامع سيدي بوراوي، وسيأتي السلاح معه وثيقة تعود إلى 1882 في تسمية إمام على جامع سيدي بوراوي. يعني يمثل مركب معناها متكامل، عبارة عن نقول احنا نجد فيه مقر المقام الولي الصالح، نجد فيه غرف للزائرين، نجد فيه كذلك مطبخ، نجد فيه مسلخ معناها اللي يجيبوا ما نقول احنا القرابين لغير ذلك، فيه كذلك صحن، وتقام في هذا الصحن حفلات الختان وكذلك حفلات الحنة للعرايس. كل تقريبا سكان مدينة سوسة يمروا سواء كان في الختان بالنسبة للذكور وبالنسبة للبنات للعرايس، تتجلى تعمل الحنة بتاعها في مقام سيدي بوراوي. ثم
0: يعني أول تفاصيل الفرح تبدأ من سيدي بوراوي، هذه التقاليد اللي دأبت عليها هذه الحمرة.
1: وفي الحج كيف كيف يعملوا وكل الذكر والتشويق نوبة حضرة
0: في سيدي بوراوي.
1: سيدي بوراوي ثم نوع من نقولوا احنا زوز أحزاب الموجودة، هي الطريقة العامرية والطريقة العيسوية في سيدي بوراوي، وتكون عملية الإنشاد تنسب له عديد الكرامات بطبيعة الحال. وشيء الهام هو سيدي بوراوي، احنا نخرج من هنا دار الحبيب قبلتنا هذا الحمام. الحمام هذايا أقدم حمام تقريبا بناه سيدي بوراوي لما كان في حياته، وهو يعود إلى بداية القرن السادس.
2: انفيذة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7. 104.7.

0: مستمعينا نعود لمواصلة هذا اللقاء. نعود ونعتذر لدى كل مستمعينا وكل ضيوفنا. شكراً لكم
1: والناس على هذه الأغاني الجميلة للديفا الأمينة لزين الحديد، كل الأغاني التونسية الأصيلة اللي سمعناها. نعود لحومة سيدي بوراوي تحديدا لدار الحبيب. حكينا على دار ماهيش قديمة ما بقدر ما هي قديمة بقدر ما هي فيها برشة تفاصيل متاع جمال، تفاصيل حضارية، تفاصيل تقول أن البلاد هذه مرت عليها حضارات كثيرة وكل حضارة تركت أثر فيها، وللحومة هذه عادات وتقاليد، وللحومة هذه زاد إشعاع على سوسة الكل، مش حتى سوسة حتى على جهات أخرى من الجمهورية. ما زلنا مع ضيوفنا حاضرين في دار الحبيب في حومة سيدي بوراوي في المدينة العتيقة في مدينة سوسة. مرحبا بكل ضيوفنا، دكتور سي عادل بن يوسف، سي عمر بلهوين صاحب الدار، سي محمد علي الخرش في ناشط في المجتمع المدني، دكتور في الأثر والتاريخ والتراث ومختص في تراث مدينة سوسة، سي هشام الحاج فرج باحث في التاريخ والتراث المعماري في سوسة. شكرا لك سي عادل، أعطيتنا برشا تفاصيل على حومة سيدي بوراوي، على هذا هو فضاء ديني اجتماعي ارتكزت عليه حياة اجتماعية
2: مركب تدريجيا. سيدي بوراوي أصبح هو حامي المدينة، يعني هي كان تقريبا الشخصيات الرسمية الأساسية بعد وفاته، ترك ابنه عمران، وعمران حضروا منه سلالته، معناها كانوا مقيمين في الزاوية نفسها، كانت بجنبها مقبرة، تحولت في 95 إلى مكتبة عمومية تشرف عليها المدينة، وأصبحت الأمور منظمة. ناهيك أن بورقيبة في الاجتماعات نتاعه في الحركة الوطنية يجي سيدي بوراوي يلقى خطب، فرحت عشيت كيف لما جاء أسس الاتحاد عن تونس الشغل، وكانت دار خاله يعني ناس أحسن بن رمضان،
1: نظرا للمكان الاجتماعية والمكان عليه إجماع، المكان عليه إجماع
2: عاصي كما قلها. البي في أفريل 1950 زيارة الأولى عملوها البيات، وقت جاء محمد الأمين باشا باي ذبحوا له عاصي، دخل سيدي بوراوي قرا فاتحة وجاب الأرجال الحمى هذه الكل على القدم،
1: المكان مزار مزار للجميع،
2: ولا الشخصيات الرسمية اللي جيوا معناها من فرنسا ولا من سائر ملوك وغير يمشيوا سيدي بوراوي كيف يهديوا هذه رمزية ويشوفوا المعلم هذا المركب كيفاش كان، كيف بعض الشخصيات الثقافية اللي جي، معناها عديد الشخصيات اللي جاوا
1: ويزوروا سيدي بوراوي،
2: من منارة إيران، من تركيا، من انجلترا، من
1: منارة تاريخية، منارة تاريخية
2: خاصة الحمام كما قلت لكم، مش احكي لكم عليهم اكثر سي هشام، ان ارتبط بمسألة الماء، واحنا تو على نقص الماء، مش يكون مركب مائي كامل متكامل،
1: الماء اساس الحياة،
2: المعروف هذا اللي يجي من أماكن العالية المدينة ويصب في السفرة، وجانب منه معناها يمر عبر هذا الحمام اللي عنده أكثر من 6 قرون طوى مازال موجود، لكن للأسف مشكلة الغاز الطبيعي ومشكلة التزود أكثر من 6 سنوات مغلق، وهو تقريبا ذاكرة المدينة، مش أحكي لكم عليه سي هشام.
1: للأسف كنا ننفرطوا في برشة درر معمارية وننفرطوا في حاجات كما هذه بجرد قلم وبمجرد يعني ملفات موجودة في رفوف الإدارة، ما تمش التسريع فيها. الأستاذ سي هشام الحاج فرج باحث في التاريخ والتراث المعماري بسوسة، سي هشام مرحبا بك،
3: أهلا وسهلا في زاهية حومتنا. شكرا مدام حياة، شكرا سي عادل،
1: يعيشك. نقولوا زاهية حومتنا هذه بالذات زاهية بتاريخها بمعمارها
3: بالعمق
1: متاحة في التاريخ وفي وجدان سكان سوسة.
3: بالضبط بالضبط. أنا مش نحكي من حيث أنت سي عادل، نحكي على الكرامات سيدي بوراوي، على المناقب نتاعو تلمذ على سيدي بن عروس وأجاز له الطريقة. سيدي بن عروس قال له عليكم بأبي الروي فإنه خير من أخذ عنا الطريقة. دونك كي جا لسوسة عمل المرجعية نتاعو والطريقة نتاعو والحومة الكل تسمات باسمه. لكن سي عادل أخت حياة، إنه فما وثيقة في شكل رسم إنزال تقول إنه الحمام تبنى قبل وصول سيدي بوراوي لهنا، معناتها سيدي بوراوي وقت اللي جا لهنا
1: لقى الحمام موجود
3: اما خذا البعد نتاعو والرمزيه نتاعو من سيدي بوراوي. سيدي بوراوي حكيت على الكرامات نتاعو، انسان مريض يمشي يدخل المطهر نتاعو، انسان مشي يطهر زاد كيف كيف، امرأة مش تعرس كيف كيف أمراض جلدية على القدسية المكان والرمزية.
1: وربما زاد وربما زاد الماء فيه خاصة اسمه عينة، لأنه شفنا برشا مزارات كي ناس حللت الماء لقاو مثلا يداو من أمراض جلدية، وإلا كيما معناها في جهات أخرى يداوي وعفى الله الجميع البوصفير معناها
3: بالضبط. هذا هو الماء الحقيقة في الشيرة ذي الكل معناتها نسبة أمتاعه الملوحة معناتها حاجة ممتازة فهمت. دونك الاكثر الجانب الروحاني هو اللي وقع عليه الاعتماد، معناتها رمزيه المكان والمكان خذا الرمزيه نتاعو من سيدي بوراوي في حد ذاته. سيدي بوراوي كما قال سي عادل جاء من بلاد السوس، التلمذ كيف كيف جاء لهنا عمل الكتاب ولا زاويه يقروا فيها القران ويقروا فيها الطريقه سيدي بن عروس.
1: التركيز على الحمام أهم التفاصيل اللي ذكرتها في المؤلف هذا لحفظ ذاكرة المكان.
3: هو السؤال يعطيك الصحة على السؤال، معناتها تنجأ دوافع اختيار الموضوع. الحقيقة يا سوسة معروفة برشا برشا معالم أثرية. الحقيقة سيدي بوراوي ما لقاش حظه كما بقية المعالم الأخرى مقارنة بالرباط بالقصبة بالجامع الكبير
1: فيها اللي يكتبوا عندهم ربما ارتباطات ايديولوجية وإلا يعني نعم. أكل في بعض الأحيان ما نلقاوش الموضوعية والحياد في التناول مع بعض نحكي وعلى أسماء تركت أثر في تاريخ تونس.
3: سيدي بوراوي زاد كفيف خلى اسم كبير وخلى أثر كبير. دونك احنا اشتغلنا على الموضوع هذا، حبينا نثمنه المكان هذا ونعطيه القيمة التاريخية وردوه كمعلم تراثي يرتقي إلى مستوى بقية المعالم الأخرى، خاصة أنه سيدي بوراوي موجود ضمن نسيج عمراني مصنف كتراث عالمي اللي هي مدينة سوسة سنة 1988. الناس كل نعرفوا اللي مدينة سوسة تراث عالمي من طرف اليونسكو. دونك الإشكال من جملة المشاكل اللي تعرضنا لها كيفية المحافظة ولا كيفية التدخل ولا تثمين المعلم هذا وسيانته ضمن النسيج العمراني المصنف كما قلت تراث عالمي.
1: أقدم وثيقة ربما اعتمدتها في هذا الكتاب
3: هو رسم الإنزال في شهر ذو الحجة لسنة 1263 الموافق لجويلة شهر جويلة 1874 ميلادي. دونك هذه هي الوثيقة التي وقع الاعتماد عليها في كل شيء.
1: نرجع لك سي عادل للناس اللي يسمعوا فينا وللشهادة في حق هذا المبحث الهام والمهم اللي باش يحفظ ذاكرة المكان إلى أي مدى يمكن اعتماده وثيقة مرجعية يرجعوا لها غدوة حتى طلاب العلم والباحثين في تاريخ سوسة.
2: هو عمل أكاديمي لابد أن نذكره وأن ناقشه سي هشام الحاج فرج في إطار رسالة ماجستير تحت إشرافي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، ناقشها يوم 24 جويلية 2025 ودار صحنون للنشر ما قصرش أوصل العلويني عجبه الموضوع وبذل مجهود كبير هو سي توفيق ساسي باش خرجوا في قلب مصنف من نوع الرفيع. شيء الهام هو أن نتناول طريقة تقنيات جديدة لمحاولة حصر معناها المعلم هذايا الحالة متاعه القديمة كيفاش كانت مواد البناء، طريقة إيصال الماء، طريقة التسخين، طريقة جلب الماء عن طريق الآلة، ولكن تولت بالتيار الكهربائي وبالغاز. لكن المشكل في مدينة سوسة هو مشكل خاص بكل المتاجر أن الغاز الطبيعي مجمش يزم ترخيص من سلطة الإشراف
1: ومشكلة كبيرة في
2: المعهد الوطني للتراث. ومن حسن الحظ توا خبر صار تمت المصادقة ومعناها لو خير في المعهد الوطني للتراث يعرفوا أن البلدية سوسة صادقت والسلطات الإشراف في مقدمتهم الحماية المدنية ومعناها السلطات الأخرى مش يدخلوا معناها الغاز الطبيعي باش يتم تجهيز كل تقريبا المطاعم وكل المقاهي وقت ما عادش مشكلة أنه يشتغل تقريبا بثمانية قوارير كبيرة من الحجم الكبير. تصور ثمانية قوارير تشد كان أسبوع يلزم كل أسبوع تجيب والجهد والخاصة الخاصية الأخرى في هذا الحمام أنه هو ورث دار الشواش عن والدتهم، وفيه معناها معني يصرفوا فيه اب عن جد منذ قرون.
1: يعني ان شاء الله بشقة حمام،
2: ان شاء الله بشقة حمام،
1: شقة حمام يحافظ.
2: العمل اللي قام به هشام انه هو عمله بالطريقه العصريه، الكود كي ار جي سايح موجود على موقع، ينجم يتبع بالبورتابل نتاعو يؤديك للحمام وتلقى معناها بيانات صوتيه يعطيك معناها بالتفصيل شنو الانهج اللي تستغلهم من نهج الاغالبه كيفاش تدخل مقاصي ديبوراوي، ثم تدخل هنا تلقى الساحه وتلقى معناها الحمام بمختلف مكوناته. وهذا شيء هام باش نثمنوه، لان تقريبا من المعالم القليله اللي حمام البي اغلق ولا خراب، تقريبا هو اقدم الحمامات يعود للفتره البيزنطيه، جزء من كنيسه. حمام الحوكة كيف كيف وزيل، تبقى كان حمام سيدي بوراوي، والحمامات الأخرى هي حديث العهد، تعود إلى القرن العشرين ولا ما بعد الاستقلال.
1: إن شاء الله حمام سيدي بوراوي تقف له النخبة المثقفة هذه، سوسة الناس الغيورين على المواقع التاريخية، على المواقع اللي عندها بعد كبير في وجدان كل تونسي، مش كان سوسة فقط، وهي تصنف تراث عالمي للمحافظة على هذا المكتب. نشرة السادسة ثالث نشرتنا الإخبارية على موجة إذاعة المنسير، ثم لنا عودة نواصل معكم من دار الحبيب من المدينة العتيقة بسوسة من حومة سيدي بوراوي تحديدا، زي هي حومتنا حتى للسبعة. مرحبا بالجميع.

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: السادسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: في ولاية المهدية واستعدادا للعودة المدرسية، زيارات تفقدية اليوم إلى عدد من المؤسسات التربوية المحدثة بكل من معتمديتي سيدي علوان وبومرداس. في ذات الإطار، بلديات ولاية المنستير تواصل تكثيف تدخلاتها الميدانية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة. انطلاق الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School بمقر منظمة العرف، والتي تتواصل إلى غاية يوم الخامس من سبتمبر الجاري. وإحصائيات وزارة التربية تظهر أن هناك طفل كل 10 دقائق يتعرض إلى العنف المدرسي في تونس. من العناوين إلى التفاصيل: استعدادا للعودة المدرسية، أشرف والي المهدية أنيس العذاري اليوم على زيارة تفقدية إلى عدد من المؤسسات التربوية المحدثة بكل من معتمديتي سيدي علوان وبومرداس. أكثر تفاصيل يقدمها المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض في ميكروفون نادر اسماعيل.
4: أثار الاستعداد للعودة المدرسية والأعداد لها إحداثات هامة: المدرسة الإعدادية بالرواضي والمدرسة الابتدائية ببومرداس، معتمدية بومرداس، الاثنين تابعين بومرداس. طبعا ولود جديد لنا اللي الكلفة نتاعو تفوق 7,300,000 دينار. وبالنسبة للمدرسة الابتدائية، مشروع إحداث ثاني لفك الاكتظاظ في مدينة بومرداس بمشروع كلفته أكثر من 1,100,000 دينار. المدرسة الإعدادية توا جاهزة لاستقبال وليداتنا. من حيث الإطار البشري، تم تعيين كل المدرسين والعملاء وإطار القيمين، فقط مازال ناقص كان مدير المؤسسة شلتحق في الأيام القليلة هذه. مؤسسات تمت فيها الأشغال، والبعض منها اللي خلال مفتتح السنة الدراسية نشوفهم إلى أي مدى هذه الأشغال تعيق العودة المدرسية. كل المؤسسات على أهبة. سيدي علوان فيها الإشكال اللي أخرج السيد الوالي قبل الإشكال، وإن شاء الله تجاوزناه، والأشغال باش تنطلق من يوم غد إن شاء الله، حيث تكتيم الأسطح خوفا من أمطار الخريف. باقي المؤسسات إن شاء الله على جاهزية تامة، وأشغال النظافة على قدم المساق. قريب عنا 41 قاعة ستكون جاهزة في هذه الأيام، والبعض منها جاهزة وانتهى، بكلفة جملية تناهز 26 مليون دينار، يعني 26 مليار.
3: وفي إطار الاستعدادات للعودة المدرسية، تواصل بلدية ولاية المنستير تكثيف تدخلاتها الميدانية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بالولاية بهدف استكمال جاهزية المؤسسات التربوية وتأمين ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ. المكلفة بالعمل البلدي بولاية المنستير فاتن الماجري والمزيد.
5: استعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية أو رياض الأطفال إلى غيره، انطلقت في كامل بلديات ولاية المنستير عمليات تنظيف محيط المؤسسات التربوية. تقريبا منذ منتصف أوت انطلقت العمليات هذه، واللي شملت أغلب المؤسسات وتتواصل حتى قبل الرجوع إن شاء الله كلام دمتعنا للقرية. التدخلات هذه تتمثل في تنظيف المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية، دهن الأرصفة، بعض المؤسسات اللي فيها حواجز حديدية أمام المدخل الرئيسي يتم أيضا دهنها، دهن الواجهة الرئيسية للمؤسسة، تغيير الرعية الوطنية، وتتم أيضا تدخلات داخل المؤسسة خاصة المؤسسات اللي فيهم برشا أشجار، تم تقليم الأشجار هذه وتنظيفها. تبعا تم تأكيد على معارضة الجهود البلدية من طرف المندوبية الجهوية للتربية.
3: انطلقت بمقر منظمة الأعراف اليوم الدورة الأولى من صالون العودة المدرسية Back to School التي تتواصل إلى غاية يوم الخامس من سبتمبر الجاري، ويجمع الصالون العائلات التونسية والفاعلين في المجال التربوي والمهنيين ومختلف المتدخلين في المنظومة بهدف توفير فضاء للقاء والتبادل حول مختلف القضايا والاحتياجات المرتبطة بالعودة المدرسية. وتزامنا مع افتتاح الصالون انتظم اليوم لقاء حول مناهضة العنف في الوسط المدرسي، حيث وصفت المختصة في التربية الإيجابية ليليا كمون الواقع بالمخيف، داعية إلى ضرورة الاشتغال جديا على هذا الموضوع. وشددت في تصريح للزميلة تبر النعيمي على أن مناهضة العنف في الوسط المدرسي يعتبر مسؤولية جماعية، خاصة وأن إحصائيات وزارة التربية أظهرت أن كل 10 دقائق هناك طفل يتعرض إلى العنف المدرسي في تونس.
2: نشوفوا إحصائيات وزارة التربية، حسب التقريب كل صغير في الجمهورية التونسية كل درجين ينجم يتعرض للعنف المدرسي. الحق الواقع مخيف برشا، لازمنا اليوم قبل غدوة نبدأ نخدموا جديا على الموضوع هذا. كلنا مسؤولين، أنا كأم مسؤولة، أنت كمربية مسؤولة، أنت كمدير مسؤول، مسؤولية جماعية. نبدأ من الدار، كيفاش نرافق صغيري، كيفاش نحكي مع صغيري. الصغير اللي ما عندوش الإحاطة الكافية، ما عندوش الحضور الكامل، كاللي ما نجاوبوش الاحتياجات نتاعو، هذاك يعيش نوع نتاع عنف. بعديك يخرجوا هو بطريقة تاع تنمر ولا عنف ولا ضرب، هذاك الكل باش يخرج. كيف كيف الحياة المدرسية اليوم هذيك حاجة ناقصة تماما، اللي هي تنجم تمنع برشا صغيرات، على خاطر الصغير اليوم اللي ما يقراش وين باش يمشي؟ يخرج الشارع. احنا لازم نستقطبوهم ونعاودوا ندمجوهم في حياة مدرسية تتماشى مع الواقع نتاعهم.
3: في إطار تعميم خدمات وبرامج التربية ما قبل المدرسية الموجهة للأطفال في المناطق ذات الأولوية، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2026-2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم، علما وأن انطلاق النشاط سيكون يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وتم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينارا، ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينارا، ومعلوم تأمين الطفل الواحد 5 دنانير برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند، والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرامج أو برنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعالم. وفي سياق متصل برياض الأطفال، أكدت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون أن التسعير حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. وحذرت نبيها كمون في السياق ذاته الأولياء من الرياض غير القانونية والفضاءات العشوائية، ودعتهم إلى ضرورة تسجيل أبنائهم برياض الأطفال القانونية والمرخص لها، والمطالبة بالاطلاع على وصل الإيداع الذي يؤكد قانونية الفضاء، مشيرة في تصريح للإذاعة التونسية إلى أن آخر الإحصائيات تفيد بوجود 5700 روضة قانونية.
6: بالنسبة لنا احنا كرياض أطفال، العودة في أول سبتمبر من بارح، كل أصحاب رياض حضروا ويحب يستقبل أطفال في أحسن ظروف. نتوجه للأولياء اللي هما مازالوا ما قيدوش أولاد نوعدهم نقول لهم ردوا بالكم كي تجيو تقيدوا اولادكم لما تتاكدوا انه روضه قانونيه ومرخصه. كنا المبوحده ماهيش قانونيه، انا المعنيها الوزاره. احنا نقول للاولياء قبل ما تسجل ابنك اذا كان مازلت ما سجلتوش اكد انها روضه قانونيه. كيفاش تاكد انها روضه قانونيه؟ يكون لديها وصل ايداع محدود امام الجميع ينص على انها روضه قانونيه، تتاكد انها روضه هذيك عندها التامين نتاعها، تتاكد انها عندها طبيب باش فيها كطبيب، تتاكد من الاشياء هذه الضروريه اللي لازم كل روضه يكون عندها. حسب الاخر احصائيات هما 5700 روضه، تسعيره تختلف من روضه الى اخرى حسب الخدمات وحسب المكان. ما فماش تسعيره موحده، تسعيره حره. صاحب الروضه عليه التزامات وعليه مصاريف، على الدوله ان تساعد صاحب الروضه، ان تعفيه من الاداء، تعفيه من 7%، تنزل المساهمه في الضمان الاجتماعي باش صاحب الروضه يلقى نفسه باش ينزل في الساعه. ما يكونش ربح فادح، ما عندنا حتى مساعده من طرف الدوله.
3: ختاما، انعقدت اليوم ندوة إعلامية عبر الإنترنت حول منحة الاستثمار روافد بلوس، استهدفت أصحاب المؤسسات الصغرى أو المتوسطة المتحصلين على تمويل في إطار خط ائتمان البنك الأوروبي للاستثمار. المسؤولة عن التمويل والمرافقة التقنية المؤسساتية في برنامج روافد بلوس إيناس علوش تتحدث عن تفاصيل برنامج التمويل.
7: الهدف نتاع البرنامج هو تعزيز قدرة المؤسسات الصغرى المتوسطة على الصمود وتحسين نفاذها إلى التمويل. في هذا الإطار نظمنا اليوم ندوة عبر الانترنت موجهة للشركات الصغرى والمتوسطة اللي باش تتمول ولا تم تمويلها في إطار على الخط التمويل التابع للبنك الأوروبي للاستثمار البيوي من خلال المؤسسات المالية المشاركة في الخط هذا اللي هما اليوم عددهم 6. روافد بلوس هذه منحة هي خاصة للشركات اللي باش يقع تمويل نتاعهم ولا تمولوا على الخط بيوي واللي يستجيبوا واحد من الأربع المعايير نتاع الإدماج الاجتماعي اللي هما يا إما تبدأ الشركة ولا المشروع متواجد في واحدة من الإحدى 12 المناطق اللي عندها مؤشر التنمية الجهوية منخفض واللي هما بيجا، قفصة، الكيف، جندوبة، القروين، قصرين، قبلي، المهدية، سيدي بوزيد، سلينة، تطاوين وزغبي، وإلا يكون فما جانب نتاع تمكين المرأة وإلا إدماج الشباب. المؤشر الرابع هو خلق مواطن شغل. المنحة هذية في برنامج روافد بلوس احنا نقوموا بالإدارة متاعها. المبلغ متاعها بش يكون 10% من مبلغ التمويل اللي على الخط البيوي، ما تكونش المنحة المبلغ متاعها أقل من

0: زاهية حومتنا
1: زاهية حومتنا
0: زاهية حومتنا مع حياة الكوني
2: زاهية حومتنا.
3: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. زاهية حومتنا، حومه سيدي بوراوي في المدينه العتيقه في سوسه المحروسه. مرحبا بكل مستمعينا، كل متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك، وتحيه كل زملائنا لامنوا هذا اللقاء. ما زلنا مواصلين مع ضيوفنا. وين موجودين؟ نحن في دار الحبيب. بالنسبه لشخص اكتشاف، بالنسبه للناس اللي تعرفها الدار هذه، هنيئا لهم، لانه صراحه تعرف دره معماريه جميله مزيانه، كي تدخل تحس برشا فخر انك ولد البلاد هذه. البلاد هذه اللي ضربة في التاريخ، ما جيناش أمس، راهو حضارات وحضارات كبيرة مرت ببلادنا، فبكنا فخر بالتاريخ الكبير لبلادنا. مرحبا بسي عمر بلهوان وصاحب الدار الحبيب، اهلا وسهلا، شكرا على حسن الاستقبال، على حسن الضيافة، شكرا جزيلا.
4: مرحبا بك مدام حياة، شرفتونا انتم وذاعة المستير. بالخير وخيان الدكاترة، صديقنا، مرحبا بك اخوي، شرفتنا ونورتنا. سوسة منورة بكم، وإن شاء الله ديما زينة وعامرة.
3: شكرا، منورة بناسها الغيرون عليها اللي يحبوها، واللي كل أملهم أنهم يتشبثوا بكل حاجة في سوسة، بالنسبة لهم تعني لهم الكثير. راو كي نحكيه على تونسي شد صحيح أنه الدار هذه ما يسلمش فيها، وأنه يحافظ على تفاصيلها، وأنها تبقى استثمار، مش باش يعيش به، لا، باش يحلم، باش يجنح، باش أولادنا والأجيال الجاية تقعد تتنفس وتعيش التاريخ هذايا.
4: على فكرة، على الكلمة ذي ده مش نحكي حاجة أول مرة نحكيها. سبب غرامي في بالمدينة وكل شيء، ليني ولد المدينة وولد سكان المدينة. عام 2009-2008 في الغرفة الفتية الاقتصادية، واحد من عائلة متاع آل بوراوي، معناتها اللي هما عائلتنا ومن الأنساب متاعنا، هو يسكن في منطقة خزامة ولا في القنطاوي، قال لي بلاد العربي بكلها فصايل بندية، معناتها كلام ما نجمش نقوله كل شيء. قلت له ليه، بلاد العربي فيها جوامع ولية زواوية، فيها علاقات اجتماعية وكل شيء، وخلتني نعمل لك قلب ونعمل لهم تظاهرة اللي هي معناتها لمتنا في حومتنا. عملت لهم فطور صباح في دار قصيعة، ودي خذاها سامي السيد الله يرحمه في الصفرة، عملت فطور وقتها استقبلتنا مرته.
3: باش تعطي الوجه الاخر اللي ما تعرفوش الناس، لانه نقولوا شائعات، راه التونسي صحيح تلقى استثناءات، حتى في العائله في حد ذاتها راه باش تلقى استثناءات، وتلقى بعض الناس اللي هكا معناتها تميح شويه على الجاده. ما كي نقول اني المدينه العتيقه في سوسه، تقول لحوانت وك الجو وك الترحاب، والناس اللي ترحب بيك حتى وانت ماكش تشري الراي، مرحبا بيك، تفضل، تنجم تشوف قديش ناس عندهم وسع البال وعندهم رحابه الصدر، وفي كل حانوت فما حاجه، وفي كل ضحكه في غزرتهم للناس، في استقبالهم، تباعهم صحيح يبحثوا على مصادر رزقهم، اما فما طريقه مزيانه زاده.
4: فمن وقتها بديت خدمت ونجحت فيها، وجاءوا اكثر من 80 شاب من اولاد جان شامبر، وتحلت عيني، وبديت وليت نخدم بشويه. ملتو عاملين اكثر من 900 تظاهره، ولينا خلقنا مهرجانات في المدينه، شجعنا، رانا اهم حاجه تشجع العبيد باش تستثمر في المدينه، تشجع العبيد باش تخدم، اي فكره صغيره اي ريف هي تردوا حدث في المدينه، فهمني،
3: كل حد يخدم حومته، تو تونس الكل تزيين وتنور باولادها، كل واحد يخدم
4: حومته. وفما حاجه مدام حياتي، بجاتني برشا بروبوزيسيون
3: نتاع
4: اقتراحات باش نمشي في مدن اخرى بلاصه، ولكن قلت لهم حومتي نهار، معناتها نهار ان شاء الله، معناتها نجم نغيروا كان واقعنا كان ولد الحوم. وديما نقولهم فماش مدينه فاشله، فماش شخص فاشل، فماش جمعيه فاشله، فماش منظمه فاشله، فما عباد ما تحبش تغير روحها، فما جمعيات ما تحبش تخدم، فما بلدان ما تحبش تتطور، وفما مدن ما تحبش تخدم على البوتنسيال نتاعها.
3: هو كلها اراده في استثمار الامكانيات اللي عندنا باش نخدموا. هذا هو الواقع. الدار هذه قديش تعني لك؟ معناها اذا كان واحد يدخل كضيف ولا سايح مثلا، يدخل يقعد منبهر بمعمارها، بتفاصيل فيها جميله، كيف بالنسبه لك انت؟ علاقه اخرى، حكايه اخرى.
4: والله اول حاجه الدار هذه هي مربوطه باسمي، هي اصلها دار حلاوه اهم من فمي، ولكنني شريتها بعد معناتها ما صارت لي معناتها عمليه تحيل في فضاء.

0: اخر فهمني، وربي يفتح عليها
1: يعني كله تحدي.
0: وقعدت حيت قعدت منهم عام ما من شريت لا صبات لا شيء، قعدت عام ونص ما شريتش صبات لا تريكو ولا شيء، معناتها تقشف كيم باش بزليزه بزليزه بكل شيء، والحمد لله معناتها اراده، معناتها فماش حد يحب يوصل حاجه ما يوصلهاش، لو كان فما اراده صادقه فما محبه فما غرام فما ايمان. وزيد علاقتي خاطر باسم بابا الله يرحمه، بابا خاطر كي وفي الدار الاخرى سمينا دار بديع، تغشش قال كيفاش انت تسمي دار بديع وما تسمينيش،
1: يعني
0: كما نقولوا قبل ما يموت بشهر ولا بشهرين كيكا عملنا الافتتاح نتاع الدار هذيا، وكانت حقيقة معناتها هو تحدي يعني مني ملياني صغير نخمم باش نعمل حاجة باسم بابا ملياني صغير.
1: الحمد لله على الذرية الصالحة.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: هو منك انت ما باش نربط مع سي محمد علي الخرش في، لأنه زرت برشا حوم، زرت برشا مناطق، لقيت برشا ديار مزيانين، أما صراحة الناس تقول لك إمكانياتي المادية لا تسمح، لأنه إذا كان باش ترممها وباش تخدمها بالمقاييس اللي تخلي منها تحفة معمارية راي فيها مصروف.
0: والله يسمعني هو
1: الخوف، كل الخوف سعمر انه مش نفقدوا برشا ديار اذا كان ما عندناش امكانيات، والا ما يكونش فما تشجيع، ولا ما يكونش فما صندوق، ولا ما يكونش فما تمويلات، ولا ما يكونش فما ناس تعاون باش نحافظوا عليه.
0: مثال مدام حياه ثاني اللوم على بلديه سوسه تو ولايه سوسه الفتره الاخرانيه عاملين قرار لازاله 76 دار في المدينة العربي، اللي هما ديار ينجم يكون فيهم جانب تاريخي فما أكيد. كل شيء هو يقول لك اني المسؤول يقول لك اني عندي قانون من
1: متداعية بمنطقة انها متداعية للسقوط،
0: ولكن فما خصوصية فما استثناء لازمك
1: تخدم عليه، فما تاريخ يا سيدي راه
0: تو كيما البنية اللي طيحوها الناس تعرفها بحذا حبس المختار، معناتها عرسة قد هناك عندها أكثر من 300 عام، عرسة أكثر من 300 عام، وعرسة معناتها مهمة وكافيل وزليز وكل شيء هي طيحهم، والحقيقة معناتها فما ردة فعل من المجتمع المدني وكل شيء، ولكن احنا تو لازمنا نقولوا ستوب القرارات كيف هناك. نجم بلدية سوسة تدبر تمويل أجنبي، نجم تمويل وطني، نجم نلقاو حلول،
1: تلقى حلول،
0: مش معقول تجيب طايح 76 دار على خاطرك أنت خايف من القانون، لازم فما كل قانون فما استثناء.
1: صحيح. هذه نحكيوا على ديار تاريخيه راهي تخدم السياحه التونسيه، وعلاش لا ما نفتحوش الباب حتى التوانسه عايشين في الخارج عندهم امكانيات باش يستثمروا في الديار هذه، ونقول زادة وين هي زادة مسؤوليه الدوله المجتمعيه في المحافظه على تاريخنا.
0: والله هو تواني نحب نقول حاجه، اغلبيه لدور الضيافه ولا الفضاءات اللي تحلت في المدينه العربي راهي مش ديار كانت عندها وظيفه هي كانت تخرب، كان ديار ايله للسقوط،
1: ناس صرفت عليها فلوس،
0: ناس صرفت عليها تو فما كيما ترى دار بعزيز يعطيه الصحه، كيما الدار الكبيره زاده نتاع عباد قاعده دار انطونيا دي معناتها دار الملولي فهمني، دار الملولي قاعدين يرسوا معناتها قاعده ناس تشري وتستثمر اللي هما كانوا خرب، معناتها مانيش معناتها كانت عندها وظيفه،
1: عمره ما كان الهدم كان حل.
0: يعطيك الصحه. ولا اسمعني وانت تو في الدور ضيافه والدور معناتها اللي صار قاعده تخلق في معمار مزيان
1: أكيد.
0: قاعده تحافظ على الزيز التونسي، قاعده تحافظ على الكذيل الشكل المعماري، وتحافظ على هويه الدار التونسيه.
1: صحيح. خصوصياتنا باش ما تضيعش، باش ما نديش الديار كلها تشبه لبعض.
0: المهم تو هو كالناس اللي تعرف وتسافر وكل شيء كي تمشي لقرطبه والله عندنا بوتنسيال كبير، احنا معناتها خير راهو فما حاجات حيه في وسط الديار،
1: ما نستثمروها
0: مش مثمنه مش مطوره بكل شيء. وزيد سامحنا زاد احنا السياحه نتاعنا، السياحه ماهيش قاعده تشجع باش تجيك للمدن القديمه وتحيا المدن القديمه.
1: السياحه مش نزول لك هو المفروض فما راهي سياحه ثقافيه، فما السياحه البديله ماهوش نزول لك هو باش يتمتعوا باش ياخذوا الماء وقت الماء ما لقاوش التوانسه ماهوش ماء وبحر واستغلال معناها.
0: اما ديما نقولوا على امل فما حاجات باش تتغير، على امل باش تتحل برشا افاق وناس
1: كل بتشارك في النقد. اي ما يهدوش لان نلقاو حلول اخرى.
0: ديما فما تشارك ان شاء الله. احنا هكا حبينا نعطيه الاناره للراي العام خاطر مهمه. تو كيما بروجي نتاع سوق نهج الاغالبه هذا اللي فيه تمويل جاي من سويسرا ب 7 مليارات اعاده الواجهات، معناتها نجموا ندبروا تمويلات اخرين، هذوما 76 دار ندخلوهم في السيركوي كيما 46 دار الأفكار اللي ترمت في صندوق 26 قبل الثورة، ترمت برشا ديار بلاد العربي من صندوق 26 تو نجموا نلقاو حل في الديار هذوما.
1: نفكروا تو نلقاو حلول. بعد باش نرجعوا نحكيوا على قليبيا وعلى الجائزة في مهرجان قليبيا السينمائي للهواة، قداش محلاها المهرجان، قداش عنده تاريخية كبيرة، واللي يربح في المهرجان هذاك راهو ماهيش جائزة بسيطة، راهي فيها اعتراف بإمكانيات فنية سينمائية كبيرة. ديما نقولوا راهو اللي ينشط، علاش نقول ديما شجعوا أولادكم أن يكونوا في الجمعيات ونكونوا ناشطين في المجتمع المدني، راهي حاجة ما تنجم كان تضيف لهم. تو نحكيوا سي عمر بعد على التتويج هذايا، وألف مبروك ليك سي محمد علي الخرش، في ونشط في المجتمع المدني، دكتور في الآثار والتاريخ ولا التراث، مختص في تراث في معمار سوسة وتراثها. مرحبا بك سي محمد علي.
2: مرحبا بك أخت حياة، مرحبا إذاعة مونستير، سعيد جدا باستضافتكم في مدينتنا العريقة مدينة سوسة، مدينة الناس الكل اللي هي تراث عالمي، وأنا من متابعين الأوفياء للبرنامج هذا، وكنت انتظر في الحلقة هذه اللي باش تتخصص لأحد حوم سوسة بعد ما شفنا العمل متاعكم في تبولبا، في القلعة الصغيرة، في المستير. ما شاء الله، يعني البرنامج خذا إيكو، خذا بعد ثقافي توعوي، والمميز فيه اللي هو يوري الوجه الآخر للحوم متاعنا والدرر المكنونة اللي مخبية، اللي هي المنازل العتيقة والحاجات السمحة المزيانة اللي عنا في مدننا العتيقة، واللي من واجبنا نحافظ عليها. وانتم اليوم في ضيافتنا في حومة
1: شوقي. سمعت الشهادة، صعيب باش نسمعوا شهادة كيماك. شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة.
2: احنا فرحانين بكم اليوم في حومة سيدي بوراوي اللي هي أحد الحوم التاريخية في مدينة سوسة، اللي يعني بحثت كثيرا، يعني إن شاء الله على قريب سيصدر لي كتاب حول التطور الحضري لمدينة سوسة خلال الفترة العثمانية، ويكون المؤلف الثاني متاعي حول المدينة، لأن سبقت بكتاب آخر حول تحسينات المدينة ومعالمها الإدارية. احنا في منطقة مميزة جدا تاريخيا وأثريا، احنا توكي نحكي سوسة اليوم هي وريثة أدريم البونية، ووريثة أدريم وتوم الرومانية، ووريثة سوسة في العصر الوسيط، ووريثة سوسة أيضا خلال العصر الحديث، ووريثة سوسة خلال الفترة الاستعمارية، وهي التي نعيش فوقها اليوم. شوفوا ما شاء الله، يعني أكثر من 3000 سنة حضارة. المميز فيها اللي هي فوق بعضها، يعني ما تبناش سوسة الرومانية بعيد وسوسة العثمانية بكلهم على نفس الطبقات الأثرية التاريخية. وإحنا اليوم نسمى محظوظين لأنه كم هائل من الشواهد الأثرية والتاريخية وجد هنا في حومة سيدي بوراوي أو في الجهة الشمالية من المدينة العتيقة، التي تعتبر أحد أقدم الأنسجة الحمرانية في مدينة سوسة. يعني احنا حتى لو قارنا حومة سيدي بوراوي بحومة سيدي عبد السلام ولا بحومة جبنة الغربة ولا بحومة البحر، الأقدم والأشد أصالة هي حومة سيدي بوراوي. علاش؟ لأنه التكون متاع مدينة سوسة اللي نشوفوها حاليا الأغلب على عكس ما يظن العديد اللي هي ترجع للفترة الوسيط، يعني الفترة الأغلبية أو الفاطمية أو الحفصية، لكن الحقيقة الجزء الأهم من الشواهد الأثرية والتاريخية والمعالم بالمدينة ترقى إلى العصر الحديث، أي الفترة العثمانية. وإحنا هناك نجو في الفترة العثمانية، أو الفترة العثمانية برزت شخصية مهمة ومحورية في تاريخ المدينة، وهي الولي الصالح سيدي بوراوي اللي جاء في القرن 16 في بداية القرن 16. الفترة هذه احنا كنجيو نرجع للتاريخ شنية فيها، هي أوج الصراع العثماني الإسباني لاحتلال تونس، اللي هي بعد أزمة الدولة الحفصية، والدولة كانت تمر بفترة ضعف، المدن الساحلية الكل تقهقرت، ومنها سوسة، يعني حتى توصفها المصادر التاريخية أنها لم يبقى فيها إلا بعض الدكاكين للبضاعة التافهة وبعض المنازل. لكن في الفترة التي بدأ فيها الأتراك العثمانيون باستعادة البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من ليبيا ثم الجزائر ومن ثم تونس، تغيرت القصة، أصبحت لدينا مدينة عثمانية. لكن المدينة هذه شنية كان يلزمها بخلاف الإطار السياسي؟ كان من المهم وجود إطار ديني ولي حامي. احنا كل مدينة نمشوا لها عندها سيدي بوسعيد، عندنا سيدي بن عروس، عندنا سيدي المازري، عندنا 100 ولي صالح. كل ولي صالح هو الحامي الروحي، راه ماهوش سيلو البروتكتور، يعني بلي بي ماهوش حاميها بالسيف، انما حاميها روحيا.
1: والشيء هذا حسن عسكري،
2: هو حسن روحي، لانه حتى الجنود اللي كانوا يدافعوا على المدينة أو يقاتلوا يمشي هو ماخذ بركاته من عند الشيخ يكون في نفسية ثانية في الحرب ما يوخرش.
1: أستاذ ولو ونحن عذرا على المقاطعة، صراحة في السنوات الأخيرة شفنا تشويه كبير للناس هذوم، وممكن نحكيه على أولياء الله الصالحين، نحكيه على زهاد وعباد وعلماء في الدين ووعاظ ومرشدين، وكان عدنا عندهم مكان اجتماعية يعني كبيرة يلتجؤوا لهم في الخصام، فما شكون كيف يعني سيدي شبيل كان يعني بين أي بين زوز عروشات معناها باش يمنع المناوشات، معناها على قيمتهم التاريخية صراحة وقع النسف كل ما قيل عن الناس هذوما للأسف، معناها كي تلقى روحك قدام هل نحبش نقول جهل ما نحبش نقول هو تشويه لتاريخنا،
2: هو في الحقيقة هذه حاجة أنا نعتبرها شاذة، لأنه أغلب التوانسة متشبثين بتاريخهم ونعرفوا قيمة الأولياء الصالحين هذاك معروف، ما فرق بين أنك تؤمن بالولي وأنك تعرف قيمته الاجتماعية والتاريخية. احنا راو كنش نشوفوا العدد متاع الكتب والعدد متاع الدراسات اللي توا في الجامعات التونسية حول الأولياء الصالحين والشخصيات هذه التاريخية وشنية عملت لتاريخ تونس لحد هذه اللحظة، يعني عنده 500 و600 سنة والتو الامباكت متاعك الولي صالح ليس بكراماته وإنما بالمعلم الأثري والتاريخي اللي خلهونا. احنا نشوفوا أقرب مثال سيدي بوراوي، يعني حتى الجيش الفرنسي عند دخوله لمدينة سوسة عملوا مجموعة من التقارير التي يوصفون فيها المدينة بالتفصيل الممل الدقيق. احنا نعرفوا الجيش الفرنسي عندما يحتل المدينة يدون كل تفاصيلها، مداخلها، مخارجها، أحيائها، سكانها، طبيعتهم، زوايا المساجد، ومن ذلك يعني ذكروا خصوصا سيدي بوراوي وذكروه بمعجزات. يعني يريد هنا يعني الصورة متاع الولي ما عادش صورة دينية وإنما عندها صورة في المخيلة والذهنية متاع سكان مدينة سوسة بعد 400 سنة. يعني الزاوية تبنت 1600 وإحنا نحكيه 1800 قريب 1900، يعني 400 سنة والأسطورة لا تزال متداولة
1: يعني منها، مهوش من العبث أنه يقعد في الذاكرة لهذه الدرجة،
2: هو زيد مؤثر في المجال. احنا تو شو اسمها الحومه، حومه سيدي بوراوي، يعني اسمه هو ولا معرف للمجال. اون بليس احنا حومه سيدي بوراوي عن حمام سيدي بوراوي، زاويه سيدي بوراوي، كوشة الحرم، وحتى الزاويه هي بيدها كومبلكس، فيها مسجد، فيها كتاب، فيها واحد
1: مركب
2: يعني
1: كامل،
2: اصبح مركبا عمرانيا، وهالحاجه هذه نادره اللي احنا نعرفوها كان في تونس في المركب العثماني في تونس بتاع محمد بي. وطونك اللي عندنا مركب عمراني كامل تمحور حول شخصيه تاريخيه فارقة في تاريخ مدينة سوسة وهي سيدي بوراوي. وفي الحقيقة الشخصية هذه حاليا تعنى بها العديد من الدراسات الأثرية والتاريخية، منها ما قام بها صديقي سي هشام، ومنها أبحاث قام بها الدكتور سي محمد الواتي اللي عنده جزء في موسوعة مدينة سوسة حول المعالم الدينية، كيف الأستاذ عفاف الهلي، والقائمة تطول. الإشكال اللي احنا يعني ما نحاولوش نبحثوا على الكتب هذه، راه الدراسات موجودة، الكتب موجودة، فقط كما أعطيت أنت أخت حياة النصيحة البسيطة، إيش نعلم أولادنا يقرأوا، إيش نحكي لهم ستوري، إيش نحكي لهم القصة، إيش نحكي لهم الحكاية، هذيك هو الحاجة المهمة. لأنه صحيح احنا اليوم نعرفوها المعالم هذه ونشوفوها، لكن ما تعرفش شنو يصير غدوه،
1: ماذا وراء هذا الاسم الكبير،
2: ما نعرفوش. لانه هذيك الفيرتي الفخر لنا فخر. انك تمشي لتونس، انا دورت برشا بلدان في العالم كي نمشي لتونس ونذكر الاثار اللي عندنا والتاريخ اللي عندنا، يعني وصلت حتى في محاضرات في الجامعه الامريكيه نعطيهم الامثله من عند تونس اي فوالا شنو عندنا.
1: شنو عندنا المعمار قداش مهم، لانه ساعات دخلنا برشا ديار وزرناها مش كيما تشوفها بالعين المجرده كيما يشوفها الاكاديمي والباحث. اليوم عندنا معمار يعني رائع وجميل، والخوف كل الخوف انه نضيعوا بعض تفاصيله.
2: هو الحقيقه المعمار ما تشوفه كان العين اللي تنتبه للجانب الجمالي والجانب الروحي، خاصه تو اللي كارو فيونس هذا اللي ورانا، هذا ما حاجه مزيانه، لكن احنا نشوفوا الفاس نتاعها. انا نعرفها من تالي كعبة الفيونس هذيك، من تالي سينيه جايتنا من نابولي في القرن 19 و18، يعني كعبة الفيونس هذيك وحدها قطعه اثريه خيري. هذه كعبات فيونس مرسومين باليد، مستوردتهم إياه لتونس في القرن 19 و18 بالذمة من ديزاتوليه في إيطاليا، باش نجوا احنا نركبوهم هنا في سوسة، وهذا اندل فهو يدل على ثراء مدينة سوسة
1: وعندنا اثرياء هذا
2: فضل زيت الزيتون. احنا ما ننساوش احنا في عاصمه الزيت، يعني احنا في اقوى بول ايكونوميك في الساحل الكل. وسوسه يعني في الفتره الحديثه افتكت الصداره من المهديه العاصمه الفاطميه وافتكتها من المصير، وصارت ثاني اهم المدن حتى قبل القيروان اللي هي العاصمه الروحيه. تو احنا عندنا العاصمه تونس ويتليها سوسه، لكن الجانب المعماري هذا راه فما العديد من المحاولات للمحافظه عليه. صحيح كما حكى سي عمر بكري فما بعض الهينات، لكن راه من جانب اخر راهي فما مؤسسات تسعى لصيانه هذا الموروث الاثري والتاريخي والحضاري. راه فما برشا حاجات اون با اكسبريمي تو، يعني فما اعمال قاعدة تسير وفما حاجات مبشرة جدا وفما مشاريع إن شاء الله باش تخدم في المدينة وتحافظ عليها. لأنه المحافظة
1: سمحني سي محمد علي سؤال هذا، يا خاطر مشيت البنان لقيت دار قديمة لكن اللي يملكها عاجز على صيانتها، مشينا لخنيس دار جميلة ورائعة وقديمة لكن هو عاجز على أنه يوفر لها ميزانية باش تكون حاضرة كما دار الحبيب. فمنعش أني فما شي لجنة الدولوين هي مسؤوليتها في المحافظة،
2: الدولة حاضرة لكن على لكن الدولة أيضا تحمي حق الملكية، الدولة ما تنجمش تدخل له داره لأنه الدستور عنده هو المسؤول على داره. هنا يرجع اللوم على صاحب العقار، هو إذا بحث عن شريك له في المشروع ولا حاول يعمل ريستوراسيون ويوجد شكون بارتنير معاه يدخله معاه باش يصلح الدار هذه توا تصلح. أما باش نستناو أنه كل شيء يعني يهبط علينا باراشوتي نو، راهو التغيير يبدأ منا احنا. علاش ديما مشارك في أكثر من أربع جمعيات في المجتمع المدني؟ لأنه واحد القاعدة هي التي تبني. راهو كي نبداو احنا حتى شبابنا الانسان اللي عنده دار ما ينجمش يصلحها وحده وهي مسكره، شنيا الضير انه يدخل معه بارتنير ويصلحوها ويخدموا الزوز. سي كوم سا انه موك لي زيدي، نفتقر الى بعض الافكار الذكيه. تو تليت نعرفها المنزل هذا بيان، ونعرف دار بديع الزوز دخلت لهم وقت اللي كانوا عفوا على الكلمه خرائب بالحق، يعني ما تتدخلش لهم. لكن وقت اللي جات الفكره شوف ما شاء الله،
1: وقت توجدت الاراده،
2: وقت توجدت الفكره ليدي سي لانتيليجونس اللي هي انك توجد هذه الفكره المميزه. صدقني المحل هذا يعني جاتنا الوزراء، جانا السفراء، جانا من الدنيا الكل، وحتى واحد منهم معتا ربع حاجه، كلهم ناس بقاو بوش بي. وهذا راه الدار هذه راه جزء من الديار الموجوده في مدينه سوسه. راهو عندنا كنوز
1: الموروث هذا، الموروث هذا الكبير صراحه.
2: اول حاجه
1: من دون ما الدوله تتنصل زاد من مسؤوليتها زاد،
2: اول حاجه اللي نعملوا عليها واللي كيما حكى صديق عمر، احنا تقريبا الشيف اللي اعطيته اكثر من 900 تظاهره موجهه للمواطنين. يعني التظاهرات هذه كلها راهي عملها المجتمع المدني. راهو انا يكفيني انه الشخص اللي يسكن في دار عربي ولكن الوليد الصغير اللي يتعدى على الحاجه باش ما يكسرهاش يبدا واعي بقيمتها. اهم نقطه اللي نحب وان شاء الله نخدموا عليها هي التوعيه بقيمه الشيء هذا ومعرفته، لانه ما تنجمش تحافظ عليها بالفم ايجا باش نحافظ على الدار هذه تو نسكرها ورا ممنوع. لازمك تعرف قيمتها، القيمه هذه كيفاش تعرفها؟ راهو بالحلقات النقاش أفقية، إجا نعيطوا للمواطنين، إجا شوف، إجا أعرف هذه راهي قيمتها هكا، إجا راهو الحجر هذاك كذال، إجا لا ما تكسرهاش هذه وتبدل شباكك، يعني هكاك بالزلابي تبدلوا شباك ألمنيوم، راهو بابك اللوح ما فماش ما أزين منه، ما تبدلوش باب حديد، راهو دارك تدهنها بالجير العربي بيضة تلمع، سميو أنك تعملها بالرش ولا تعملها فايونس خارج على النطاق، هذاما الحاجات البسيطة اللي نبداو منهم التغيير، لأنه احنا في حاجة إلى مرحلة تأسيسية للحفاظ على المدينة العتيقة اللي هي الحقيقة ماهيش مدينتنا احنا كهوا، انما مدينة تراث عالمي. وهذا راهو وهذه راه يزيد ضابط معنوي لينا والزام وضرورة ان نحافظ عليه، لانه هذاك واجب وما هوش امزية.
1: سي محمد علي، للناس اللي تملك ديار نجم الدولة توفر لهم خبير ولا هم يتصلوا احدهم باش يعرفوا كيفية الصيانة والمحافظة على خصائصها؟
2: هنا يعني كيفاش هنا راه ثم مجموعة من القوانين المنظمة، أولها مثال التهيئة العمرانية لمدينة سوسة اللي فيه التفاصيل اللي يلوج عليها المواطن الكل.
1: سوسة وإلا غير شفنا
2: جميع المدن اللي فيها مثال تهيئة عمرانية اللي فيه الضوابط القانونية التي من الواجب الاستجابة لها، يعني كل شيء موجود، فقط شوية ريشيرش من المواطنين سوف يجدون المعلومة الكافية.
1: شكرا لك سي محمد علي الخرش على حضورك معنا ومعطيتنا من وقتك باش إنارة للرأي العام للناس اللي تملك ديار وشفتهم برشا وخرجنا وتنقلنا تلقى الناس تغزر وساكتة. صحيح يلزم تتوفر إرادة ويلزم زادة يبحثوا منين ياخذوا معلومة باش الدار هذيك تترمم دون لينورم بالطرق اللي يلزمها باش نحافظوا على خصوصيتها. مشكور جدا وحضورك أضاف لنا الكثير. شكرا لك أستاذ. نمشيو لكبارة الحومة نمشيو لسكان سكان ونعمة بالله الكبير ربي. هكا نقولوا كبير الحومة قدر وعز ووهرة وناس الخير والحمد لله انه ما زلنا الى حد الان الاجيال هذه ما زالت تقول عنا كبير في الحومة. سي سلاح بوراوي سي نعيم بوراوي اهلا وسهلا مرحبا بك. الميكرو عند شكون؟
3: تفضل.
1: مرحبا بك اهلا وسهلا. ميساج سمعت شكون؟ مرحبا اهلا وسهلا. اي الميكرو الميكرو رجاء. اي تفضل.
4: قدام كان يتكلم على سيدي بوراوي.
1: اي
4: انا عندي وثيقه رسميه اللي هو جورنال اوفيسيال تونسيان بتاريخ تونس في 12 جوان 1884
1: 1884
4: اش يقول؟ يجبد على سيدي بوراوي. انا اللي يهمني هو على سيدي بوراوي. اش يقول؟ يقول بار دو كري دو قداش شعبان ميل كذا كل شيء الموافق للواحد وثلاثين ماي 1884 ثبتني هذا ولا هذا شنو هو مي
1: اه
4: هو مسيو احمد بن عمر بوراوي اتي نومي يعني بار دوكري من البي بار دوكري الور ك انا احمد ويني هي سنه سا اي شاله بالحاج عمر بالحاج عمر بوراوي السوسي ايتي نومي امام دو لا موسكي دو لا زاويه دو سون ايول سيدي بوراوي الفحل السوسي. تو سيدي بوراوي في جامع راه.
1: يعين الإمام من البيت.
4: في جامع.
3: هذاك ميزة من.
4: هذاك الجامع هذاك يا.
1: الجامع.
4: الإمام نتاعو. يعني الإمام الخطيب تاع كل نهار الجمعة وكذا وكل شيء. تسمى من طرف البي.
1: البي.
4: في الجورنال الاوفيسيال
1: نظرا لقيمه هذا
4: قيمه سيدي بوراوي
1: قيمه ثابته في مدينه سوسه
4: واسمه الاصيل السيدي بوراوي الفحل السوسي.
1: السوسي يعني هذه التسميه لا مش اعتبار هذه التسميه الرسميه في حقيقه الهويه
4: هاي موجوده سيدي بوراوي الفحل السوسي. تفضلني احنا ولاد نقول ولاد بوراوي ما نقولوش ولاد
1: هو الاسم البسيط فقط يكفي معنا لانه التاريخ كبير
4: باش يوريك القيمه من عهد البيات عهد سيدي بوراوي
1: هذايا اكاديميه نحكي لها عليها ماني نحب نحكي علاقتكم بالحومه انتوما
4: اكيد حاجه اخرى
1: وانتوما
4: خاطر هو جبد على سيدي بوراوي
1: باهي الوثيقه مهمه جدا لا باش يصور هكا هو بعد اي وبعد يرجع حال
3: تفضل سيدي عايشك يعطيك الصحه مدام. اول حاجه نحب السلام عليكم نحب مرحبا بالحضور نحب نشكر اذاعه مونستير ودار الحبيب اللي عملت اللمه هذه بارك الله فيكم. اني نعيم بن محمد بوراوي نحب نحكي شويه وبايجاز خاطر طول التاريخ نتاع سيدي بوراوي القصه على مقام الولي صالح سيدي بوراوي اللي معناتها بالنسبه لنا احنا كان فيه كما نقولوا جامع وكان فيه واللي كان الوالد نتاعي امام في وسطه
1: كيفاش كان صغركم في
3: عديت صغري
1: في الحومه لانه اكاديميا الحق حكينا
3: عليه
1: اما نحكي اجتماعيا كيفاش كان صغركم العلاقات بين الناس مبدا التضامن بيناتكم
3: صحيح عديت في صغري في فتره اخر السبعينات الثمانينات عشت لهنا في حومة سيدي بوراوي، وكانت معناتها الناس كل هنا كانت احنا الحالة الاجتماعية اللحمة، الناس كل ديار كل محلولة على بعضها، العباد الكل معناتها
1: كانت عائلة
3: متضامنين،
1: عائلة كبيرة،
3: عائلة كبيرة، كل دار تقف مع الدار الأخرى.
1: التقاليد ما زالت تتذكرها؟
3: التقاليد مدام التقاليد اللي نذكرها احنا تفضل التقاليد اللي موجودة كانت أول حاجة كانوا يعملوا فيهم العادات والتقاليد متاع الاحتفالات الدينية، اللي هي كيفاش كيما يقولوا كانوا يكتبوا في الصدقات
1: كلها في سيدي بوراوي،
3: في سيدي بوراوي صدقات الزواج يجيوا العدول ويجيوا كذا، كانوا زادة يعملوا الطهورات يجي اي حتى اي كيف طهرت في سيدي بوراوي وكانت تجي الموسيقى وكل قلة المكسرة وكل
1: يعني ديما حافلة حومتكم، ديما عندكم حافلة،
3: حافلة بصيفة كبيرة، تصورك الجو متاعك القلة وكل الصغار تجي تلمك الحلوة والفاكهة كانت كما قلت لك الموسيقى وكل معناتها سيدي بوراوي مقر خير، مقر خير حتى الزوال يجيك.
1: كانها حفلة كانت في مخك تتذكرها تقول كاني كنت نعيش في حفلة.
3: ملي قلت لك مدام فما الصدقات الزواج خويا عبد النافع أكبر مني عرس في سيدي بوراوي عمل لي صديقه في أني وخويا طهرنا في سيدي بوراوي طهرنا وطهور وعربي وموزيكا وقلل كما حكيت لك مدى معناتها جو وكيف كيف والأهل اللي فيها والحومة كلها أهل خير مدام معناتها الناس كل متضامن والناس كل محلولة ديارة على بعضها وكل هذا يدخل معناتها كيفاش يقولوها محلولة للناس كل واللي عنده حاجة واللي ما عندوش مأوى ولا ما عندوش ماكلة يجي
1: سيدي بوراوي
3: والله العظيم مدام كان قبل معناتها من
1: حوم الخير والبركة
3: من الخير. وبه خلينا نكمل والميزة مدام زاد متاع سيدي بوراوي أنه فيه جامع كما قال سي سلاح، الجامع فيه مؤذن وصومعة والكل كانوا يصليوا فيه ويعملوا فيه ختم قرآن في شهر رمضان الفضيل، وكانت قبل زادة قبلة للزوار، الزوار اش معناتها؟ الزوار من المواطنين العاديين، من العلماء، من المثقفين، من أهل الفكر، من يعملوا فيه ندوات ثقافية وعلمية كانت في القبة نتاع سيدي بوراوي، زيد فوق ذاك كانت يجيوا نثبت عليهم واني صغير يجيوا زوار من دول عربية من السعودية ومن مصر، كان الله يرحمه عمي الحاج عبد الحسين بوراوي هو اللي يستدعيهم فهمت وكان يحضر معنا بعض الندوات الثقافية. حبيت نقول لك مدام محلولة
1: عنا الأذان صوت الحق سيرتفع من إذاعة المنسير ولنا عودة لجزء آخر في حديثنا على حومة سيدي بوراوي.
5: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: نعود من جديد مستمعينا، نكمل معكم ما تبقى من عمر البرنامج في زهية حومتنا في حومة سيدي بوراوي. شكرا لكل المشرفين على دار الحبيب في حومة سيدي بوراوي، شكرا للمتساكني وأبناء حومة بوراوي، شكرا للدكاترة اللي أثروا معنا هذا اللقاء، شكرا لك أستاذ عادل بن يوسف. باش نكملوا معك سي نعيم بوراوي، ما تبقى من الحديث اللي ما تقالش
2: في حومة. مدام حبيت نضيف نضيف زوز حاجات. مقام سيدي بوراوي تأسست فيه الجمعية المحافظة على القرآن الكريم بسوسة، اللي معناتها يقع والوالد نتاعي الله يرحمه كان من أحد مؤسسيها، يقع فيها تجميع الجوائز اللي مصدرها تمويلات وتبرعات من سكان مدينة سوسة، تجار ساغية باتيسوري حوم، اللي هذا تعطيه توصيل يعطيك دينار. شفت كيفاش كانت
1: مبدأ التضامن بيناتنا،
2: وتروح تمشي الفلوس هذيك للجمعية ويشريوا بهم الجوائز، وكل جوائز هذوكم معناتها يقع توزيعهم وتكريمهم للمتفوقين،
1: باش نشجعوهم انهم يواصلوا
2: المتفوقين
1: باش يحفظوا القرآن الكريم،
2: حفظ وتفسير وترتيل القرآن الكريم في شهر رمضان 27 الفضيل في جامع الكبير بسوسة، بحضور كانت مسؤولين وزراء وكل، معناتها كانت
1: تظاهرة كبيرة
2: ياسر معناتها كانت قبل. نضيف حاجة أخرى، أنه ضاف لسيدي بوراوي المكتبة العريقة اللي كانت فيها تقع فيها الطلاب التلامذة تجي تراجع، كانت فيها كتب علمية وتاريخية قيمة ياسر وأدبية ومتوسط سلاح موجودين، معناتها حاجة قيمة ياسر المكتبة. يا أخي بكل أسف ومع كل أسف المكتبة سكرت، سيدي بوراوي قريب شي يسكر أي للسقوط الحقيقة. للمكتبة السقف نتاعها عند الجامعة
1: لابد من المحافظة على
2: القبة، كيف كان نجي نهار اخر نوريك التصاور كيفاش كان لؤلؤ سيدي بوراوي، كيفاش كان
1: ان شاء الله نحافظوا عليه بإرادة مجتمعية وإرادة الدولة زادة لسنين.
2: نحب نضيف حاجة، نحب نرجو بكل لطف من مسؤولي بلدية سوسة وعلى رأسهم كاتب العام بلدية سوسة أنهم يعاودوا ينظروا في أنه تأهيل وصيانة سيدي بوراوي باش يرجع منارة علمية وثقافية ويرجع فيه قبلة للزوار،
1: يدرجوه في باب الصيانة والمحافظة على المعالم هذه. شكرا لك على حضورك معنا رغم التزاماتك، يعطيك الصحة. سي سلاح نختموا معاك والميكرو لبديعة، مرحبا بك لبديعة.
3: السلامة، زرتنا بركة بكم
1: وانتم محل كل بركة ان شاء الله.
3: من الناس الكل
1: يعيشك، حبينا تحية للمرأة متساكنة الحومة هذه،
3: مرحبا بكم من الناس الكل وزرتنا بركة في دار الحبيب،
1: يعيشك مدام. شبقى من ذكريات الصغر في الحومة هذه المزيانة؟
3: حومتها قبل باهية وكانت لعبات تمشي لبعضها وجي لبعضها تو ما عادش،
1: قلت شوية قلت
3: كان قبل اللي يعمل فلفل مع بعض ولا يعمل كسي مع بعض ولا يعمل حاجات مع بعض، نمشيو المناسبات للعروسات مع بعضنا، نجيو كل شيء مع بعضنا، جيران تو ما عادش، تحس كل دار مسكرة، الصغيرات شادينك البورتابلات
1: هكا هو
3: الكورة ما عادش تفرح بها كيما قبل، صغيرات يلعبوا في الكورة، صغيرات يجاو طبوا القراية، حسيتها ماهيش كالعادة،
1: تغيرت برشا حاجات،
3: بدلت برشا حاجات،
1: برشا حاجات بدلت في الحومة،
3: برشا حاجات بدلت فيها.
1: لكن المبدأ نتاع التضامن والحومة المبعضها والبيبان المحلولة
3: كنا قبل تبدلت شوية، مع بعضنا جويرات مع بعضنا نشوف كل مناسبة مع بعضنا، تو ما عادش ما عادش تلقى
1: ضريبة التطور والتكنولوجيا الحديثة دفعناها غالية، دفعناها على حساب حياتنا الاجتماعية للأسف.
3: الثمانينات وتو تبدل، بين السبعينات وتو تبدل، كل شيء برشا حاجات تبدل،
1: برشا حاجات
3: النكهة طريتها قبل ما عادش
1: للأسف،
3: صحيح ما عادتش كل لحمة نتاع قبل، نقصت برشا
1: نقصت.
3: تحس ما عادش
1: مازلت
4: مازلت
3: يعني قبل سبع ايام وسبع ليالي
1: الحفله سبع ايام وسبع ليالي
3: ذبحت اني ذبحنا راس بقر تورات موزيكا عملت حزب عمل زكيه تعليله بزكيه الحضره قبل مثل
1: محلها كانت حتى الحاجة البسيطة نعملوا منها قاوق وحفلة وجو
3: الطهورة كنت عارب القديف سيدي بوراي بالفرس موزيكا عملت الفرس موزيكا عملت حزب سيدي عامر بخواتي سيدي عامر حزب لنا سيدي عامر عملت ايامات تتعداو جمعة كاملة ودرب حلولة
1: والعبال
3: تاكل
1: احتفالات
3: فرحنا جو قبل والبراد يغلي كما يقولوا
1: والعبد تمنيت وريحه الخور تو ما عادش حتى العروسات ما عادش ريحه الخور تو في عرس
3: ما عادش تلقى الحياه اللي عشناها احنا قبل ما عادتش
1: صحيح سامحوني الله غالب الوقت شكرا لك لبديعة
3: في البركة
1: الصحة يبارك في صحتك وفي عمرك وفي المكان اللي نحن فيه يعطيك الصحة سي سلاح نختم معاك يعني لك الكثير الحومة هذه
5: بارك الله فيك انا تخلقت في نهر سيدي بوراوي وبابا اسمه الراوي بوراوي وامي بوراوية ونسكن في ناس سيدي بوراوي
1: تبرو كان برشا يسميه بوراوي
5: كان ديك صحيح
1: صحيح
5: ايوا اش يعني ملي احنا صغار تخلقنا في الحومة هذية تخلقنا في سيدي بوراوي من بعداش كي كبرت العائلة وكذا نقلنا ناس سبط الظلمة يعني سبط الظلمة تلقى سبط الظلمة سيدي بوراوي الصغر بتاعنا كلها نثبت على سيدي بوراوي وقت السقيفة بكل العرب والطلاب والخدامة كل يسكنوا في السقيفة متاع سيدي بوراوي سيدي بوراوي ما فيش جباب سيدي بوراوي ما فيش جباب خاطر سيدي بوراوي وقت اللي هو حي وحطوا له باب نحاه
1: عملوا ملاذ لعابر السبيل اللي ما عنده وين يبات يجي
5: حتى
1: سيدي بوراوي
5: ولا وسخ وكذا وكل شيء وقت اللي خلينا الاستقلال عملوا الباب ولا جاوا
1: لازم حاجه منظمه معناها
5: المكتبه هذيك هي كانت جبانه
1: ايه.
5: المكتبه كانت جبانه انا حبيبتي خدوه جبوراويه مدفونه فك الجبانه ودلي سي الحاج عبد الحفيظ بوراوي الله يرحمه حب يعمل هالمكتبه شفته هو المندوب الجهوي للثقافه حب يعمل المكتبه يحب ينحي الجبانه وباش يخرج القبوره ويهز من السويس دار بوراوي قاموا عليه قلت لي سي عبد الحفيظ كان اللي يقول يسمعوا كلامه الناس الكل اما وقت الناس الكل قامت عليه من المستحيل باش تحر في سيدي بوراوي مقابل التابوت اكل بعض هذكيه اللي في ثم كسقفه كي ثم ملوطه يعني جدودنا مدفونين غادي وكل واحد في ثم قبر تلقى فهمت الله بلاكه صغيره مكتوبه فيها الاسم وكذا شانه بي
1: ومازالوا موجودين
5: مازالوا موجودين تو والقبوره اللي تو تحت المكتبه الكل موجودين ما تنحى منهم حتى عد اش عملوا جاو مترو وصبوا دله مترو على على على القبوره وصبوا الدله
1: لقاو حل
5: وفوق الدله عملوا المكتبه والمكتبة الذكية يعني إنجاز ممتاز والحومة كل ولا وما عادش يمشيوا يعني للمكتبة كانت في باب حر وبعدش يعملوها في باب الفينجا وكذا ولاد الحومة متاعنا كل يقراوا وفيها كتب مش يعني كتب اللي لربما ما تلقاهمش
1: فيها
5: مادام نتحدثوا على سيدي بوراوي مادام نتحدثوا على سيدي بوراوي تو تقريبا يجي أربع شهور جيت البلاد العربي بقضية ما بعدش قلت نطلع نعمل طلع على سيدي بوراوي ودارنا التو موجودة الحومة كل باعوا إلا دارنا ما تبعتش خاطر أمي كتبتها للولدها ولدها عازب خويا الصغير
1: قاعدة باسمه
5: كتبتها باسمه هو ما باعش خاطر يسكن فيها هو شحال في ما تعدي دخلت لسيدي بوراوي داير التقينا دخلت لسيدي بوراوي قلبي حموم اسمعني قلب حموم كلمت خويا منير كان كادو عام بلدية سوسة باش كنا في تونس كذا كلمت عبد النافع وتلاقينا ومشينا للبلدية ومشينا للبلدية وقابلنا الكاتب العام اللي هو الرئيس البلدية ومشى معنا المنصف حمدان اللي هو رئيس متاع سيانة المدينة وعبد الجليل بوراوي ومشينا قابلنا معاه هذيك وخلينا موقف باش يتلهاو بسيدي بوراوي. بداو نفس وريقل ولا شيء ما عمل شيء من وقتها.
1: من وقت
4: جيرين احنا يا ولاد الحومه دهنوا الحومه والباب
1: للاسف انه ما فماش شيء.
5: بلايته احنا نتحدثوا على سيدي بوراوي كذا، اما مادام جينا على المدينه العتيقه نتاع سوسه يا اخي نتحدثوا على الاقل على المدينه وعلى رجال، ثم رجال اللي ما يتنساوش سويسة واني عشت معاهم يعني هم اكبر مني.
1: ديما في حومه سيدي بوراوي،
5: هم سيدي بوراوي توا مثلا توا احنا كسويسة هو توا السور شكون بناه؟ تاع سويسة بناه الاغالبه. الاغالبه بناه في عام 859 ميلادي.
1: اسمع
5: تبني السور
1: نقطة عند نكمل. السور بش نكمل معك سي سلام. حكاية السور والضيوفنا اللي سمعوا سمعونا كيو على حومة سيدي بوراوي جاءوا بشي عندهم ما يقولوا سي عمر بلهوان ما خذاش حقه زاده في الحظ وفي الحصة. بعد إذنكم باش نكملوا باش نرجعوا البث لزملائنا في استوديوهاتنا المركزية موجز السبعة ونحن نكملوا ما تبقى على صفحتنا على الفيسبوك باش نضمنوا حق كل ضيوفنا اللي جاوا بحذانا. شكرا لك هيثم والناس وشكرا لكل الفريق اللي أمن هذا اللقاء. على صفحتنا يتواصل البرنامج زهية حومتنا.

0: محبتنا.
1: زرم دين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
2: السابعة مساء على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. سجل المرصد الوطني لسلامة المرور ارتفاعا في عدد قتلى ضحايا حوادث المرور بنسبة 9.12% مقابل انخفاض في العدد الجملي للحوادث المسجلة بنسبة 17.65% من أول السنة إلى غاية يوم 31 من أوت الفارط بالمقارنة بالأرقام المسجلة في نفس الفترة من السنة المنقضية. تواصل المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس أنسيت انفتاحها الدولي من خلال إرساء وتطوير شراكات أكاديمية مع عدد من أبرز مؤسسات التعليم الهندسي في فرنسا وأوروبا، بما يوفر لطلبتها فرصا للتبادل الأكاديمي والدراسة ضمن برامج الشهادات المزدوجة. يؤدي وفد من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر زيارة علمية وبيداغوجية لتونس من 31 من أوت إلى 4 من سبتمبر الجاري، وذلك في إطار التعاون التونسي الجزائري وتنفيذا للاتفاقية المبرمة بين المدرستين الوطنيتين للإدارة بالبلدين. تطورت القروض البنكية المسندة إلى المهنيين ب 2.199 مليار دينار خلال النصف الأول من هذه السنة، مقابل زيادة ب 1.275 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة المنقضية، وشمل هذا الارتفاع مختلف القطاعات بدرجات متفاوتة. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية عن القيام ب 406 عمليات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية، وذلك ضمن نشاطها في مجال الأمن العام. ختاماً، التأم اجتماع بمقر وزارة الشؤون الثقافية خصص لمتابعة الاستعدادات لمشاركة تونس ضيفة الشرف في الدورة 69 لمعرض بلغراد الدولي للكتاب الذي ينتظم من 23 إلى 31 من أكتوبر القادم بالعاصمة الصربية بلغراد. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل سبورانفو مع سنة البرهومي، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم مستمعينا في آخر موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط. الرابع التونسي أيمن باشا يضيف ميدالية جديدة لرصيد المشاركة التونسية ميدالية فضية بعد تألقه في منافسات رفع الأثقال ضمن وزن 110 كيلوغرام. أيمن باشا تمكن من تحقيق رفعة بلغت 170 كيلوغرام في حركة الخطف ليحل في المركز الثاني ويتوج بالميدالية الفضية. وقبلها كان اليوم في الصباح الثاني الكريمي والذوادي خديجة وسلمى تحصلوا على ميدالية برونزية في سباق التجديف زوجي خفيف بطبيعة الحال في اليوم الأخير بالنسبة للمشاركين التوانسة. لكن المنافسات ما زالت تتواصل وغدا باش يكون الاختتام تاع ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكي على آخر أخبار الأندية وتحديدا فريق نجم المتلوي الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت الاستجابة لطلب هذا الأخير المتعلق بالسماح لمسؤولي الفريق بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفيديو الفار المساعد الخاصة بمباراة الأخيرة من نجم الساحلي، إلى جانب المطالبة بعدم تعيين عدد من الحكام مستقبلا لإدارة مباريات الفريق وعلى رأسهم خليل جاري وأمير لوصيف. إدارة نجم المتلوي أكدت رفضها لهذا القرار واعتبرته أنه يندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق وضمان مزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية. فريق النادي رياضي الصفاقس يوصل اليوم إلى نيجيريا استعدادا لمواجهة شوتينغ ستارز في إطار ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. مباراة باش يحتضنها ملعب أي بولا يوم السبت بداء من 4 متاع العشية. هاو بالمناسبة نعطيكم فكرة على برنامج الأندية التونسية لبرنامجهم خاصة في المسابقات الإفريقية. نهار السبت في ملعب حماد العقربيرات السنيد الإفريقي يواجه جولي بالمالي في 7 متاع العشية. ترجي معفى من خوض هذا الدور من كأس رابطة الأبطال إلى كأس الاتحاد الإفريقي. نهار الجمعة في ملعب الطيب المهيلي ترجي جيجيس يواجه فريق جامبرز السنغالي مع ماضي ساعتي ونص. وكما كنت نذكر نهار السبت نادي صفاقس يواجه فريق شوتينغ ستارز في ملعب الحرية بنيجيريا انطلاقا من الساعة 4 مساء. بالنسبة لبرنامج مقابلات الرابطة المحترفة الأولى الجولة الثالثة، البرنامج يكون على نحو التالي. نهار السبت في الأربعاء نادي البنزرتي يواجه الأولمبي البيجي، ساقية الدير يلعب ضد نادي حمام لنف. مقابلة في الأربعاء ونص نفس التوقيت للدفعة الثانية نهار الأحد 6 سبتمبر ترجي رياضي تونسي يواجه مستقبل المرسى، نجم الساحلي يواجه شبيبة العمران، نجم المتلوي يستقبل أمل حمام سوسة. نهار الأربعاء 16 سبتمبر في بن قردان الاصطناعي اتحاد بن قردان يواجه النادي رياضي الصفاقسي. يوم الخميس 17 سبتمبر في الأربعاء ونص في ملعب بالهدي النيفر ببارد والملعب التونسي وجهة النادي الافريقي. وفي المركب الرياضي بجرجيس في الاربعاء فريق ترجي جرجيس يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أنه بشتم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية يوم الأربعاء بأحد نزول ضحية جمرت انطلاقا من الساعة 11 صباحا. أمل حمام سوسة أعلن عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الطيب بن زيتون عمره 29 عام لمدة موسم واحد. بن زيتون سبق أنه لعب مع نادي البنزرتي وفريق الهلال السوداني. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا لحسن المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة المونستير. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد. موسيقى

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان

0: أذواق.
1: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية بولاية المهدية، تم إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين بمعتمدية بومرداس، المدرسة الإعدادية روابي والمدرسة الابتدائية ببومرداس، بتكلفة جملية فاقت 7,300,000 دينار حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض. وفي الإطار ذاته تواصل بلديات ولاية المنستير تكثيف تدخلاتها الميدانية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بالولاية بهدف استكمال جاهزية المؤسسات التربوية وتأمين ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 26 و2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم، على أن ينطلق النشاط يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الحالي. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وتم تحديد معلومة التسجيل السنوي ب30 دينار، ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلومة تأمين الطفل الواحد ب5 دنانير برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة. ويعفى الأطفال من أبناء العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند، والأطفال ذوي الإعاقة وخاصة المصابين بالاضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة من خلاص هذه المعاليم. أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات رسمياً للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية، وذلك في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة مشتركة يابانية نرويجية، ومن المنتظر أن تساهم المنشآت المزمع إقامتها في الفحص في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنحو 88,367 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: الجمالي.
1: مساء النور والسرور ومرحبا بكم مستمعين الكل في لقاء جديد يجمعني بكم في بلاي ليست. تحية تصلكم من إذاعة المنسير، وإن شاء الله تعديوا معنا وقت خفيف وإن شاء الله ننسوكم وين ما انتم موجودين باختيارات متنوعة في ساعتين الوقت. اخترنا نبدأهم بصوت العندليب حلو كذيب ذي أو الأغنية هدية لكم مع تحيات محمد سيدية اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. كل ساعة يجيكم حاتم بالحوش في وقفتنا الإخبارية. أهلا وسهلا.

صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق

كذاب كذاب

فوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طوعتك كذاب.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه

0: المنشير.
1: يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل خاطرك خاطرك يا سيدي، يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي، ولأجل

اقدرش خلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي وحظ

من فيلم ليالي، من فيلم ليالي الحب كنت تسمع فيه عبد الحليم حافظ يا سيدي أمرك، الكلمات الفتحي أورا وألحان محمود الشريف. وبدينا معاكم قبيلة شوية قبل ما نرفع أذان العشاء بغنية حلو كذاب كيف كيف بصوت العندليب، هكا اخترنا باش نبدأ معاكم لقانا في بلاي ليست. بدينا بالكلمات هذم المأمون الشناوي الفتحي أورا، لكن الملحن واحد محمود الشريف زوج أم كلثوم نهار من نهارات، رغم أنه عمرها ما غنيت من ألحان. ونتفكروا أعمال كيف ما على شط بحر الهواء، كيف ما ثلاث سلامات، كيف ما أحب اسمك، واحدة من أجمل أغاني شهرزاد، وزيدة واحدة من أجمل وأشهر الاثنين أغاني عبد المطلب رمضان جينا. الغنية هذه زيدة اللي باش تعيش الانفيني نقول لنا، هي زيدة من ألحان محمود الشريف. بدينا معاكم مرحبا 8:04 على اللي يسأل على الوقت تويكا في إذاعة المنستير. نسلم عليكم الناس الكل اللي تسمع فينا على فريكونس المتنوعة عليها وعلى راديو مناسيخ بونتين. من فقراتنا موسيقى من العالم، بعد شوية فقرة الريترو غبخيز واختيارات متنوعة حتى العشرة متاع الليل. وفي الوقت هذا شنو برمجنا لكم؟ برمجنا لكم جانيت جاكسون، الاختيار الجاي اللي رجعنا لعام 97، ولهنا نحكيه على ألبوم The Velvet Rope. الغنية اللي الحقيقة كان ملهم لها حب حسب ما تقول جانيت جاكسون صاحبتها اللي توفيت قبل بشوية من إصدار الغنية هذه، لكن زادة من جواب جاها نهار من نهارات من أحد الفان متاحة على إثر وفاة والده. الزوزة حكايتها ذوما هما اللي كانوا ملهمين باش خرجت أغنية Together Again.

خلينا بحالنا نرسم أحلامنا ثنائي بفارق أجيال، لكن ثم قاسم مشترك بيناتهم واللي هو شمولية الفن. ماريلين نعمان تكتب تلحن تغني تمثل، مروان خوري عادك يا بتبيعته ملقبينه بالفنان الشامل. يا دنيا نسينا، وطبعا الكلمات والألحان المروان خوري، وهدايا للمستمعين الكل الساعة اللي اختاروا باش يسمعوا إذاعة المنستيرية بسابقية الإذمار والترصد. يي التحقوا بنا صدفة، أما إن شاء الله حتى التوى الصدفة خير من ألف ميعاد. نسلم عليكم الناس الكل فردا فردا فردا فردا. نرجو نوصل معكم اختياراتنا الليلة في البلاي ليست شوية آخر، وجهة موسيقية تعرفوها لوين بالضبط، لكن قبلها اختيار مختلف، الصوت هو زادة مختلف تسمعوها معنا الليلة. الصوت هو أوبيرالي، هي مغنية أوبيرا مصرية، وهي بنت الأوبيرا المصرية من اللي عمرها 14 سنة قبل ما تختار تخرج لألمانيا باش تكمل تقرأ الموسيقى. من بعد تعددت الوجهات من إيطاليا لفرنسا وغيرها من بلدان العالم، واليوم تغني في أكبر مسارح العالم. إلى جانب الفن، الصوت هذية من المدافعين الشرسين على قضايا إنسانية كيف ما الحرية حقوق الإنسان. اسمها فاطمة سعيد وتسمعها في البلاي ليست.

0: فاطمة سعيد صوت جميل روح خفيفة دبام رئيسر على المسرح وصوت من أصوات الأوبرا المصرية وهي بين قوسين بنت أحمد حسن سعيد اللي قاد حزب المصريين الأحرار المعارض في ظل حكومة مرسي. تحية لكم مستمعينا إذا تحية توصلكم من إذاعة المونستير ووجهة موسيقية جديدة ناخذكم ليها في بلاي ليست اليوم. الوجهة واحدة من أكبر بلدان العالم من حيث المساحة, هي الأكبر باش ما معناها ما نكون أكثر دقة, خليني نقول تسع أكبر بلاد من حيث السكان, بلاد تمتد على كامل شمال آسيا وجزء منها 40% تقريب في أوروبا. البلاد هذية عندها أكبر احتياطي عالمي من الغابات والبحيرات, عندها طبيعة ياسر ياسر ياسر مزينة وفيها ما يقرب عن ربع المياه العذبة في العالم, بلاد باردة صحيح لكن فيها موسيقى زادة دافئة. اليوم الوجهة روسيا.
1: موسيقى من العالم.
0: تحسها موسيقى عتا شوية على الزربة, لا لا دي موسيقى 100% روسية. اليوم مش نحكي وبش سمعوكم الموسيقى الروسية, هالموسيقى العريقة اللي نشأت ملول بالكل من خلال الترانيم الكنسية والإنشاد الديني. من بعد بداوا الموسيقيين الروس يتنقلوا في إيطاليا فرنسا, البلدان ذي اللي كانوا في القرن 15 بالتحديد رواد على المستوى الموسيقي. إذا كان له تأثير على الفن الروسي وانطلاقا من القرن 19 ولت روسيا مختصة في الموسيقى الشعبية المرفوقة بالرقصات الفولكلورية وحتى اللبسة الخاصة هكا لي بوبيروس. أعطيكم فكرة عن اللبسة المرتبطة بالرقصات الفولكلورية الروسية. بدأت الموسيقى الدينية مع الموسيقى الشعبية يمشيوا معناها بالتوازي, زوز مظاهر حاضرة في المشهد الموسيقي الروسي. خلينا نشير زادة إلى أن الآلات الموسيقية كانت محرمة من قبل الكنيسة الأرثوذكسية, الغناء الجوقي كان هو موجود وحتى هو ميز في مرحلة ما الموسيقى الروسية. من أكثر المدن اللي كانت حاضرة فيها الموسيقى كانت مدينة سان بيترسبورغ اللي كانت فيها الحفلات الموسيقية وعموما فنون الشارع حاضرة بكثافة حتى لليوم. الموسيقى الكلاسيكية الروسية هي زادة عندها تاريخ وهي فرع مهم على مستوى الموسيقى الكلاسيكية عموما في العالم, وبرشا من الملحنين الروس حاولوا صياغة تشكيلة موسيقية تجمع بين القوالب الأوروبية وبين الخصوصيات المحلية الروسية. أوج تطور وذروة الموسيقى هذية كان في القرن 19 اللي ظهر فيه توجه قومي روسي من جهة, ومن جهة أخرى تيار أكاديمي محافظ قريب ياسر للمدرسة الكلاسيكية الألمانية وجزء من البلدان الأوروبية مش الكل. كيف كيف حتى الموسيقى الكلاسيكية الروسية أصولها الموسيقى الكنسية الأرثوذكسية اللي تأثرت بالإمبراطورية البيزنطية, لكن مع تفكك الاتحاد السوفيتي تراجع حضور موسيقى القاعات الكلاسيكية قدام انتشار الموسيقى التجارية الشعبية. في المقابل زادة انتشرت نقولوا احنا عديد الأعمال اللي ساهمت في وصول الموسيقى الروسية للعالمية, لكن بقات الموسيقى الكلاسيكية جزء مهم من صورة روسيا الثقافية في العالم, لا سيما مع العديد من نقولوا احنا الفرق لي زوركستر مدارس البالي. زادة هذه حاجة مهمة برشا, البالي اللي ساهم زادة في تركيز الموسيقى الكلاسيكية وتواصل نفوذ الموسيقى هذه صح التعبير معناها لليوم في روسيا وفي العالم. الأوبرا أيضا مدارس البيانو وغيره. الموسيقى الكلاسيكية, الموسيقى الكنسية, الموسيقى الدينية مع أيضا الموسيقى الشعبية رموز مختلفة وأشكال مختلفة للموسيقى الروسية.
1: موسيقى من العالم.

الكاتيوشا ذي من أشهر الأغاني الروسية مؤخرا، زيد في The Voice طلعتك البنوتة زيدت هكا شهرتها الأغنية ذي، ولا فكرت الناس بها كما قلت واحدة من أشهر الأغاني الروسية الكاتيوشا، ولو باختصار المعنى متاع الكلمة ذي أشجار التفاح، أزهرت أشجار التفاح، أغنية بكلها هكا روح خفيفة ومرحة. وتحية لكم من خلال إذاعة المنستير مستمعينا، جزء ثاني من لقانا إن شاء الله يتواصل معكم من بعد موجز أخبار تسعة مع حاتم بالحوش الليلة، لكن قبلها بش خليكم مع غبخيز اخترناها الفنانة التونسية ونجمة عربية خالدة، صوت متفرد، شخصية فنية متفردة، صوت أتقن أداء اللهجات العربية الكل لدرجة أنه كيف تسمعها لا تعرفها خليجية لا مصرية لا ليبية، ذم بالطبيعة اللهجات اللي غنيت بيهم الكل، لكن هي تونسية فنانة اللي ذكرها باش تبقى حية، ذكرى محمد، وكوكتيل من أجمل مغنيت في الغبخيز بصوت صابر رباعي.

0: جمالي.
1: تمام التاسعة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرف منظر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على اجتماع مجلس الجامعات المخصص للنظر في جملة من المحاور من أبرزها العودة الجامعية 26 و2027 و2000. كما تم خلال الاجتماع تقديم المنصة الخاصة بالتعليم العالي الخاص التي تندرج في إطار تطوير آليات متابعة هذه المؤسسات الجامعية. وتم كذلك تقديم المنصة الخاصة بتسجيل الطلبة الدوليين التي تهدف إلى تبسيط وتطوير إجراءات تسجيلهم ومتابعة مسارهم بما يعزز جاذبية منظومة التعليم العالي. أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياضة ومحاضن الأطفال نبيها كمون أن التسعير حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. وحذرت نبيها كمون في السياق ذاته الأولياء من الرياض غير القانونية والفضاءات العشوائية، ودعتهم إلى ضرورة تسجيل أبنائهم برياض الأطفال القانونية والمرخص لها والمطالبة بالاطلاع على وصل الإيداع الذي يؤكد قانونية الفضاء. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته اليوم لاتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة وتعهد الضروريين لها، مطالبة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جناحا بسيطة وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. المنظمة طالبت أيضا بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ للمعلومة حول أوضاع المساجين ومن الاطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية. على إثر إصدار البنك المركزي التونسي منشورا موجها للبنوك يتعلق بضبط شروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي دعا المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول آليات وطريقة تطبيق الأمر الخاص بمنح القروض أو منح القروض على الشرف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

أنور بوبلنزا هذا اسمه الحقيقي، تولد في تلمسان وجيل الثمانينات تقريبا، حتى مقبل تفكروا أوج الشهرة متاعه في التسعينات بالغنية هذه. يقولوا لمي سيدي يقول لي ما تكتمل الغنية كنك تشوف الكليب، وهو كذلك معناها صورتك الطفل الصغير في اللي الكليب معناها وما فيه حاجة بسيطة هي لمحالة، ما أكيد اللي من الجيل هذيك يتفكر مليح الامباكت متاع الغنية هذية. كان صغير هو وقتها في العمر، وكانت أغنيته قريبة من الشباب، ذيك علاش لقات صيت كبير في الوسط الشبابي. شاب أنور اللي أول ما نكتشفه كان رشيد بابا أحمد اللي تم اغتياله في وهران، وكان من أشهر المخرجين في عالم الفن والفيديو كليب، وكان سبب في شهرة الشاب أنور. هكا نرجع معكم لقانا في بلاي ليست اللي مازال متواصل معكم حتى العشرة متاع الليل. هذا جزء ثاني من لقانا باش نوصلوه بعد شوية مع فقرة الريترو.

وأصولها ترجع لشيوخ الأغنية البدوية اللي من روادها الشيخ حميدة وعبد القادر الخالدي. فترة الاستعمار الراي استمد الحضور متاعه من سرد مآسي الجزيرية وصعوبة العيش وتصوير زاد الإفات الاجتماعية اللي حاولوا بعض الفنانين من خلال الأغاني متاعهم نقدها والتوعية تجاهها. أستاذ الثقافة الشعبية مصطفى رمضان يقول أن الراي ظهر في إطار ما يسمى بالغيوان، وكلمة الغيوان تعني مقاطع وإلا مترددات غنائية منفصلة عن بعضها، وهذا من بين ما يميز موسيقى الراي، يعني أبيات متفرقة تتسمى بالزرعية. ومش بالضرورة يكون ثم ترابط بين الأبيات، والإيقاع الرئيسي في الراي تسمى بالركادة، هو نوع من الإيقاع والرقص موجود في المنطقة الشرقية بالمغرب وغرب أيضا الجزائر. الراي نجم تغنى بالفصحى، يتغنى بالعامية ولا حتى بالأجنبية، معناها تدخل في مصطلحات فرنسية بطبيعة، هذا عادي باعتبار اللغة الثانية للجزائر ولا حتى للمغرب ولا التونسية اللغة الفرنسية. الراي عبر على هموم مجتمع، عبر على علاقات بين المرأة والرجل، الحب، الغربة. لكن للتاريخ مع بداية الراي زادة كان يتغنى حتى في لمات الأفراح. ومن الأسماء اللي نجمت خرجت موسيقى الراي من إطارها المحلي للعالمية نلقاو أساسا الشاب خالد، رغم تجارب السابقين مش بحسني وغيره، هو اللي جدد الموروث الثقافي للراي وقدمه على طريقته الخاصة واللي كانت سبب في وصوله للعالمية. الحقيقة ثم جدلية صارت على موسيقى الراي في علاقة بأنه البعض رأى أنه فن ما نجمش يكون منتمي لمكان معين وإلا بلاد معينة ولا منطقة معينة، ثم شكون يقول أنه الراي جزيري، ثم شكون يقول أنه مغربي. لكن ما هو متفق عليه أنه مسقط، إن صح التعبير، مسقط رأس الراي هي المنطقة الشرقية والحدود الجزائرية الغربية. ريترو

0: ريترو الليلة مع موسيقى الراي وتحية لكم مستمعين الكل وين ما اخترتوش تسمعوا إذاعة المونستير 9:27 دقيقة بعد شوية ميكس نتصور برشا باش يعجبهم المحالة مع صوت كندي شبوه برشا معناها من الماضر حتى لليوم أنه باش يكون الامتداد لمدرسة فرانك سيناترا ودين مارتن. التفاصيل إن شاء الله بعد شوية لكن خلينا نعمل وقفة ترابية في الوقت هذا إن شاء الله المتعة برشا منكم مع جورج جميل جبران اسمه الحقيقي هذا هو اسمه الحقيقي ممكن الاسم ذي ما يعنيش برشا فنيا البرشا منكم ما راهو صوت كبير وهو زيدا امتداد لمدارس القدود الحلبية السورية نقولكم شادي جميل هكا يظل الرؤية توضح أكثر بلاي ليست
1: قهوتكم هي

يا ناكر العشرة مبرمجوها مرة أخرى. تحية ليك سي محمد من قصر هليل, شكرا ليك على التواصل. تحية لكل مستمعين, خديجة بن نصر زيدا نوجه لك تحية كبيرة, إيمان اسكندراني كل ما قاعد يسمع فينا ويتواصل معنا وحتى ما يتواصلش معنا, يا مرحبا وأهلا وسهلا. هذه وقفة ترابية تسبق الوقفة الترابية باش تكون في مسك الختام مع صوت فايزة أحمد. مرحبا بكم مستمعين الكل, و وقت هذية وقت الميكس, ميكس الليلة تسمع فيه صوت كندي من أصول إيطالية, اسم يشكل جيل جديد في موسيقى السول الروك والبوب, ومع هذا هو أيضا ممثل. الليلة في الميكس اخترنا لكم مايكل بابلي, وميكس إن شاء الله تحبوه. لمحال الفنان هذية عنده محبين من أجيال مختلفة, أنا أختيست أفوا أختيست دو سين هكا يتصف, ويصفوه زادة بأنه امتداد كيف ما قلت قبيلة شوية لفرانك سيناترا ودين مارتن, ولفين هذوما مايكل بابلي عمل غبخيز البارشة من غنيتهم. الصدفة لمحال لعب الدور كبير في مسيرة مايكل بابلي, علاش؟ لأنه حفل زواج كان وراء انطلاقته, وصحيح قبلها أنتج ثلاثة ألبومات, واحد منهم كان أوماج الجدو, لكن واحد من الألبومات هذية يجي نهار من هارات بين يدين الوزير الأول الكندي برايان ميرلورني, اللي على قد ما عجبه الألبوم والبرفورمانس متاع مايكل بابلي طلب منه يغني في حفل زواج بنته, وفعلا هذا ما صار. وفي الحفل يزيد يسمعوا شكون, يزيد يسمعوا ويعجب خاصة بصوته ديفيد فوستر, واللي هو منتج ومدير تنفيذي لشركة وارنر براذرز, وكانت الانطلاقة بأنه صحوا عقد لإنتاج ألبوم مايكل بابلي العام 2000. أكيد وراء الألبوم هذي جيت ألبومات, جيت تتويجات عام بعد عام. عام 2004 كان لنوبيل أرتيست دو لاني, هكا تم اختيار مايكل بابلي, وفي رصيده أكثر من 10 ألبومات, اخترني لكم منهم الميكس هذي اللي إن شاء الله يعجبكم. ميكس

سيف ذا لاست دانس فور مي ذا لاست سونغ. بعد شوي اخر اغنيه نختموا بها اللقاء اليوم. لقانا في بلاي ليست باش تكون عربيه من اجواء طربيه. كلمه الشاعر عبد الرحيم منصور، الحان بليغ حمدي، كرمان الشرق، فايزه احمد في حبيبي يا متغرب، مع تحيات محمد سيدي اليوم في الجانب التقني، ألفة جمالي في الاعداد والتقديم. ابقى لي كيمش نقول لكم تصبحوا على خير، ان شاء الله نتلاقاو على خير غدوه في مع الايام مع شكري ساكلين. خليكم على خير، تصبحوا على خير الناس الكل.

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: استعدادا للعودة المدرسية بولاية المهدية إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين بمعتمدية بومرداس بتكلفة جملية فقط 7,300,000 دينار. بداية من اليوم فتح باب التسجيل للسنة التربوية 26 و2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة. جامعة البنوك والمؤسسات المالية تطالب البنك المركزي بتقديم التوضيحات الضرورية حول آليات تطبيق الأمر الخاص بمنح القروض على الشرف. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة، دعتهم إلى تطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها والرفع من كفاءة أدائها. المنشور تضمن 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية تتمثل بالخصوص في إصلاح منظومة الاستثمار وضمان التوازنات المالية وتكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. في إطار الاستعداد للعودة المدرسية بولاية المهدية تم إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين بمعتمدية بومرداس بولاية المهدية، المدرسة الإعدادية الروابي والمدرسة الابتدائية ببومرداس بكلفة جملية فاقت 7,300,000 دينار حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض في ميكروفون نادر إسماعيل.
1: أثار الاستعداد للعودة المدرسية والإعداد لها إحداثات هم المدرسة الإعدادية برواضي والمدرسة الابتدائية ببومرداس، المعتمدية بومرداس، الاثنين تابعين بومرداس. طبعا مولود جديد لنا للكلفة متاعه تفوق 7,300,000 دينار. وبالنسبة للمدرسة الابتدائية مشروع إحداث ثاني لفك الاكتظاظ في مدينة بومرداس بمشروع كلفته أكثر من 1,100,000 دينار. المدرسة الإعدادية تو جاهزة لاستقبال وليداتنا. من حيث الإطار البشري تم تعيين كل المدرسين والعملاء وإطار القيمين، فقط ما زال ناقص كان مدير المؤسسة شلتحق في الأيام القليلة هذه. مؤسسات تمت فيها الأشغال والبعض منها اللي خلال مفتتح السنة الدراسية نشوفهم إلى أي مدى هذه الأشغال تعيق العودة المدرسية. كل المؤسسات على أهبة. سيدي علوان فيها الإشكال اللي أخرج السيد الوالي رد الإشكال وإن شاء الله تجاوزناه، والأشغال باش تنطلق من يوم غد إن شاء الله حيث تكتيم الأسطح خوفا من أمطار الخريف. باقي المؤسسات إن شاء الله على جاهزية تامة وأشغال النظافة على قدم المساق. قريب عنا 41 قاعة ستكون جاهزة في هذه الأيام والبعض منها جاهزة وانتهى بكلفة جملية تناهز 26 مليون دينار، يعني 26 مليار.
0: وفي الإطار ذاته تواصل بلديات ولاية المنستير تكثيف تدخلاتها الميدانية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بالولاية بهدف استكمال جاهزية المؤسسات التربوية وتأمين ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ. المكلفة بالعمل البلدي بولاية المنستير فاتن المجري والمزيد.
2: استعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية أو رياض الأطفال إلى غيره، انطلقت في كامل البلديات ولاية المنستير عمليات تنظيف محيط المؤسسات التربوية. تقريبا منذ منتصف أوت انطلقت العمليات هذه واللي شملت أغلب المؤسسات وتتواصل حتى قبل الرجوع إن شاء الله تلامذة نتاعنا للقراية. التدخلات هذه تتمثل في تنظيف المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية، دهن الأرصفة، بعض المؤسسات اللي فيها حواجز حديدية أمام المدخل الرئيسي يتم أيضا دهنها، دهن الواجهة الرئيسية للمؤسسة، تغيير الرعية الوطنية، وتتم أيضا تدخلات داخل المؤسسة خاصة المؤسسات اللي فيهم برشا أشجار، تم تقليم الأشجار هذه وتنظيفها. تبيعة تم تأكيد على معادلة الجهود البلدية من طرف المندوبية الجهوية للتربية.
0: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 26 و2027 برياض الأطفال العمومية الدامجة، وذلك بداية من اليوم، على أن ينطلق النشاط يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الحالي. ودعت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم للاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن خلال التوقيت الإداري. وتم تحديد معلومة التسجيل السنوي ب30 دينار، ومعلومة الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلومة تأمين الطفل الواحد ب5 دنانير برياض الأطفال العمومية الراجعة بالنظر لوزارة الأسرة. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفاقدي السند، والأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد، والمنتفعين ببرنامج نهوض الطفولة المبكرة من خلاص هذه المعالم. ونبقى في السياق ذاته، حيث أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون أن تسعيرة التسجيل حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. وحذرت نبيها كمون في السياق ذاته الأولياء من الرياض غير القانونية والفضاءات العشوائية، ودعتهم إلى ضرورة تسجيل أبنائهم برياض الأطفال القانونية والمرخص لها والمطالبة بالاطلاع على وصل الإيداع الذي يؤكد قانونية الفضاء، مشيرة إلى أن آخر الإحصائيات تفيد بوجود 5700 روضة قانونية.
3: بالنسبة لنا احنا كرياض اطفال، العودة في اول سبتمبر من بارح، كل اصحاب رياض حضروا يحب يستقبل اطفال في احسن ظروف. نتوجه للاولياء اللي هما مازالوا ما قيدوش اولادهم، نقول لهم ردوا بالكم كي تجيو تقيدوا اولادكم لما تتأكدوا انه روضة قانونية ومرخصة. نعلم بوحدة ماهيش قانونية، نعلم عليها الوزارة. احنا نقول للاولياء قبل ما تسجل ابنك اذا كان مازلت ما سجلتوش، اكد انها روضة قانونية. وكيفاش تتأكد أنها روضة قانونية؟ يكون لديها وصل إيداع محدود أمام الجميع ينص على أنها روضة قانونية. تتأكد أنها روضة هذيك عندها تأمين متاحة، تتأكد أنها عندها طبيب يبشر فيها كطبيب، تتأكد من الأشياء هذه الضرورية اللي لازم كل روضة يكون عندها. حسب الآخر إحصائيات هما 5700 روضة. تسعيرة تختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات وحسب المكان. مثلا مش تسعيرة موحدة، تسعيرة حرة. صاحب الروضة عليه التزامات وعليه مصاريف، على الدولة أن تساعد صاحب الروضة، أن تعفيه من الأداء، تعفيه من 7%، تنزل المساهمة في الضمان الاجتماعي باش صاحب الروضة يرقى نفسه باش ينزل في السعر، بكلش ربح فادح، وعنا حتى مساعدة من طرف الدولة.
0: على أثر إصدار البنك المركزي منشورا موجها للبنوك يتعلق بضبط شروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي المجلس البنكي والمالي لتقديم التوضيحات الضرورية حول آليات وطريقة تطبيق الأمر الخاص بمنح القروض على الشرف.
4: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين، هل انه تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل في 260 دينار والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل ولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل موجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي والمالي خرج بيان للرأي العام يقول رأي البنوك حاضرة؟ هل على أرض الواقع ننتظر ينجموا يتعاملوا معها البنوك، ينجموا يتعاملوا معها المواطنين في المنصة اللي باش يسجلوا عليها؟
0: وفي أخبارنا الدولية، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي هدد الولايات المتحدة بأن استراتيجية حرب جديدة ستتبعها بطهران في ساحة المعركة ستؤدي إلى هز أسسها وإلحاق الدمار بها. في المقابل، طمأن الرئيس الأمريكي ترامب في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية بالقول أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقلق من تجدد الحرب مع إيران. أكدت جامعة الدول العربية ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات خطط السلام الشاملة إلى جانب ضمان إدخال كافة المساعدات الإنسانية الضرورية لإغاثة سكان القطاع تمهيدا للشروع في إعادة الإعمار. وفي لبنان أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قصفا مدفعيا لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف وادي الحجير وبلدة بيت ليف في قضاء بيت جبيل جنوب لبنان. نقطة ثانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. استعدادا للعودة المدرسية بولاية المهدية، أحداث مؤسستين تربويتين جديدتين بمعتمدية بومرداس بكلفة جملية فاقت 7,300,000 دينار. بداية من اليوم فتح باب التسجيل السنة التربوية 26 و2027 و2000 برياض الأطفال العمومية الدامجة. جامعة البنوك والمؤسسات المالية تطالب البنك المركزي التونسي بتقديم التوضيحات ضرورية حول آليات تطبيق الأمر الخاص بمنح القروض على الشرف. نعود نلقاكم في 11 ليلا، إلى اللقاء.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الصيف والمهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: حب قبل كل شيء تحية كبيرة للجمهور مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسة. حب تحية كبيرة للفرقة الموسيقية اللي باش تكون معنا الليلة. الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو والأستاذ محمد الأسود في سهرية الليلة تكريم وتكريم خاص في عرض أميرات الطرب. السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، السيدة إسمهان وسيدة

شكرا لكم، صحة شربتكم الكل. مرحبا بكم ومرحبا بكل من حب يسمع أميرات الطرب الليلة، ومرحبا بينا احنا عندكم زادة. يعيشك. ميرسي. شكرا، شكرا لكم الكل. سعيدة جدا بوجودكم معايا، وانا ديما نقول شخص واحد من الناس السميعة يعتبر بمئة شخص، والله الحقيقة يعني صراحة نفرح برشا بوجود الناس اللي تحب تسمع الأغاني الطربية والأغاني الجميلة القادمة من الزمن الجميل. بطبيعة جديد عنده جمهوره والقديم عنده جمهوره، وأنا اليوم اخترت باش نقدم لكم باقة من أجمل ما غنت ثلاث أميرات من الطرب العربي، أم كلثوم، أسمهان، وفيروز. سهرة طيبة.

Ja, die Kommissar. ما زلنا مع اسمهين بتبيع ذي قهوة هي كلمة قهوة من الهوى وقهوة هذية من حبي أنا للقهوة حبيت نقدم لكم أغنية هذية الأغنية الجاية ليالي الأنس في فيينا إن شاء الله تعجبكم من صوتي أنا ليلة الأنس في سيدي الظاهر هذه

Merci, Richcom. لما غنت أم كلثوم وأطربت وغنت للعشق العشق الإلهي كانت كلماتها القلب يعشق كل جميل هكا ولا لا؟

شكرا لكم. ايوه فيروز، خليكم تتعرفوا على الغنية وحدكم.

0: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرف منذر بالعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم على اجتماع مجلس الجامعات المخصص للنظر في جملة من المحاور من أبرزها العودة الجامعية 26 و 2027. وتم خلال الاجتماع تقديم المنصة الخاصة بالتعليم العالي الخاص التي تندرج في إطار تطوير آليات متابعة هذه المؤسسات الجامعية الخاصة. وتم كذلك تقديم المنصة الخاصة بتسجيل الطلبة الدوليين التي تهدف إلى تبسيط وتطوير جرائد تسجيلهم ومتابعة مسارهم، بما يعزز جاذبية منظومة التعليم العالي التونسية. أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان الدكتور وجيه الذكار أن عددا من أقسام الاستعجالي في المستشفيات العمومية شهدت خلال موجة الحر الأخيرة ضغطا وصفه بغير المسبوق نتيجة تزايد حالات الإصابة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة، منتقدا ما اعتبره غيابا للإجراءات الاستباقية وعدم إعلان حالة الطوارئ الصحية. أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية، وذلك في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة مشتركة يابانية نرويجية وفق المعطيات التي أوردتها السفارة اليابانية. اختتمت المنظمة الدولية للهجرة بتونس برنامجا تكوينيا لفائدة 20 شابا وشابة من ولايتي صفاقس والقيروان من الفئات الهشة، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات في مهن توفر لهم آفاق مهنية واعدة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج شمال أفريقيا للهجرة والتنمية. أشرف وزير السياحة سفيان تقي على جلسة عمل بمقر الوزارة خصصت لمتابعة سير النشاط السياحي بولاية توزر، وتم خلال الجلسة استعراض المواعيد السياحية القادمة وفي مقدمتها الصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية بتوزر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة. صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

شكرا لكم.

شكرا. ميرسي. برافو لكم انتم زاده، اصوات الحلوه هذه والوجوه النيره. ميرسي.

0: Gracias.
1: Merci. نقولوا تونسية ها؟ كيف؟ ان شاء الله حتى الخمسة متاع الصباح ترسينا لهونيك. عطاو نختار لكم حاجة باهية.

0: ميرسي. شكرا. تفضلكم. Une dernière, hein. حبيت نقدم الفرقة الموسيقية واحد واحد اللي نشكرهم تحية ليهم فرقة محمد الأسود. إيقاعات لاتينية وكل الماكينة العجيبة هذيك نتاعو اللي حاجة غريبة معناها ما شاء الله شنو اللي صنعوا. لطفي سوار دف ورق وأرق ما فما منظر الوافي الناي نبيل عبد المولى على القانون محمد أمين العايدي
1: هني جيتك
0: كلافيه رمزي المبروك وتحية خاصة للمدير الفني وقائد الفرقة الأستاذ محمد الأسود

0: شكرا شكرا لإدارة المهرجان. كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله تونس حيا بخير. ميرسي بوكو.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها والرفع من كفاءة أدائها. المنشور تضمن 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية تتمثل بالخصوص في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وتكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور هياكل التيسير ومداولة في النهوض بأداء المؤسسات المنشآت العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. أعلن المستشفى الجامعي سهلول بسوس انطلاق التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط بالتوازي، مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة. وفق بلاغ أصدره المستشفى، تبلغ الكلفة الجملية للمشروع الأول من نوعه في القطاع الصحي العمومي 7 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تعزز الوحدة الجديدة قدرات المستشفى في علاج عدد من الحالات الطبية التي تستوجب العلاج بالأكسجين المضغوط. أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان الدكتور وجيه الذكر أن عدد من أقسام الاستعجال في المستشفيات العمومية شهدت خلال موجة الحر الأخيرة ضغطا غير مسبوق نتيجة تزايد حالات الإصابة بضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة، منتقدا ما اعتبره غيابا للإجراءات الاستباقية وعدم إعلان حالة الطوارئ الصحية. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان أصدرته أمس لاتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها، مطالبة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. المنظمة طالبت أيضا بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين ومن الاضطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.